كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في آخر درس الأدب المفرد باب المسكن الواسع، وأن من السعادة المسكن الواسع. هل معنى أن الذي مسكنه ضيق شقي؟ ها؟ لا. فما معنى الحديث ثلاث من الشقاوة أيضا؟ أي شقاوة في ذلك الشيء بعينه، لا شقاوة مطلقا قد يغفل عليه من ذلك الشيء. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من اتخذ الغرف. والغرف المراد بها الغرف المرتفعة، يطلقون الغرفة على الغرف المرتفعة العالية، ويقال لها العلية، تسمى أيضا في اللغة علية، ويقال لها أيضا مشربة. قال: حدثنا موسى قال حدثنا الضحاك ابن نبراس أبو الحسن القهضمي ضعيف، عن ثابت البناني أنه كان مع أنس بالزاوية، والزاوية هو موضع قريب المدينة، كان فيه قصر لأنس رضي الله عنه، أنه كان مع أنس بالزاوية فوق غرفة له، فسمع الأذان فنزل ونزلت، فقارب في الخطى فقال: كنت مع زيد بن ثابت فمشى بي هذه المشية، أي مشية فيها مقاربة بين الخطى، وقال: أتدري لما فعلت بك؟ في نسخة: لما مشيت بك هذه المشية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مشى بي هذه المشية. وقال: أتدري لما مشيت بك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ليكثر عدد خطانا في طلب الصلاة، أي في الذهاب إليها. وهذا الحديث أيضا أخرجه ابن أبي شيبة في المسند لا في المصنف، وكذلك عبد بن حميد في المنتخب، والطبراني، كلهم من طريق الضحاك ابن نبراس، وإسناده ضعيف لضعف الضحاك، وقد توبع الضحاك، تابعه محمد ابن ثابت البناني، فروى عن أبي ثابت عن أنس به، كما عند الطبراني أيضا في المعجم الكبير. ومحمد ابن ثابت ضعيف، محمد ابن ثابت البناني ضعيف. فلو لم يكن هناك مخالفة لكان هذا الحديث حسنا بمتابعة محمد بن ثابت للضحاك، لكن قد خولف الضحاك ومحمد بن ثابت خالفهما جماعة ثقات، خالفهما جعفر بن سليمان الضبعي وهو صدوق أخرجه عبد الرزاق. وكذلك جعفر ابن حيان أبو الأشهب وهو ثقة أخرجه ابن أبي شيبة. وكذلك حميد الطويل وهو ثقة أخرجه ابن أبي شيبة. وكذلك السري ابن يحيى وهو ثقة أخرجه الطبراني. هؤلاء الأربعة يروون عن ثابت عن أنس عن زيد بن ثابت موقوفا، لم يذكر في آخر المرفوع قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم مشى بهذه المشية وقال أتدري، إنما هو موقوف على زيد أنه مشى بأنس هذه المشية وقال أتدري لما مشيت بك، إنما مشيت بك ليكثر عدد خطانا إلى الصلاة. وهذا إسناد صحيح موقوفا على زيد. ولذا الحافظ رحمه الله لما ذكر هذا الحديث في المطالب العالية من عند ابن أبي شيبة قال الضحاك ضعيف الحفظ، والمحفوظ في هذا موقوف على زيد بن ثابت رضي الله عنه، المحفوظ موقوف على زيد بن ثابت، فالمرفوع ضعيف والموقوف على زيد صحيح. بقي ينبه أن الموقوف ليس فيه موضع الشاهد الذي بوب عليه البخاري، ليس فيه وهو في فوق غرفة له، إنما فيه كنت مع أنس بالزاوية، وبعضها مختصر ليس في هذه القصة، إنما فيه أن زيد بن ثابت مشى بأنس وقارب الخطى. فهذه الزيادة وهو فوق غرفة له تفرد بها الضحاك وهو ضعيف. وأما المقاربة بين الخطى في المشي إلى الصلاة فقد صح عن جماعة من الصحابة كما صح عن زيد وأنس أنهما فعلاه، زيد قارب بأنس وأنس قارب بثابت، فقد صح أيضا عن جماعة، بل صح عن ابن مسعود ما ظاهره أن هذا فعل الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فعند ابن أبي شيبة وكذلك النسائي من طريق وكيع وابن المبارك، طريق وكيع وابن المبارك عن المسعودي عن علي ابن الأقمر، علي ابن الأقمر عن أبي الأحوص وهو القشمي قال قال عبد الله بن مسعود لقد رأيتنا وإنا لنقارب بين الخطى إلى الصلاة، لقد رأيتنا وإنا لنقارب بين الخطى إلى الصلاة، وإسناده صحيح. والمسعودي وإن كان قد اختلط فإن سماع وكيع منه قديم قبل الاختلاط. وله أيضا عن ابن مسعود طريق أخرى، وفي الباب أيضا آثار عن بعض الصحابة والتابعين ذكر ابن أبي شيبة في المصنف. فموضع الشاهد الذي بوب عليه البخاري اتخاذ الغرف، الشاهد منه في هذا الأثر ضعيف. بقي حكم هذا الأمر، قد بوب البخاري في الصحيح بوب باب اتخاذ الغرفة المشرفة واتخاذ العلية، واستدل بعدة آثار صحيحة أي أحاديث، منها حديث أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على أطم من آطام المدينة، والأطم هو البناء المرتفع، وهو دليل على جواز تطويل البناء كما سبق. أشرف على أطم من آطام المدينة. قال فهذا في جواز اتخاذ الغرفة المرتفعة والعلية. أيضا جاء في الصحيحين عن ابن عباس يروي عن عمر في قصة اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه قال ثم كان في مشربه. وفي في القصة أن المشربة لها معراج يعرق به حتى يصل إليها عود، وهي المشربة هي الغرفة المرتفعة. وهكذا في حديث ذكر البخاري أيضا حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم آل من نساء فاعتزل في علية له، في علية، والعلية هي الغرفة المرتفعة. وهكذا حتى في الجنة يطلق الغرفة على البناء المرتفع. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها، وقال إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق والمغرب، يتراءون أهل الغرف أي الغرف المرتفعة. فهذا معنى الغرفة والغرف أي البناء المرتفع التي تكون في أعلى البناء. واتخاذ هذا كما تدل على الأدلة السابقة التي بوب عليه البخاري في الصحيح جائز، لكن تكلم العلماء عن مسألة كونها مشرفة على جيرانه، وسبق معنا هذا في كتاب المظالم من صحيح البخاري. وهل يحق للإنسان يتخذ ذلك أو في ظلم؟ فسبق معنا وهو اختيار الحافظ رحمه الله أنه يحق له أن يتخذ ذلك، ولكن لا يشرف منها على جيرانه فيتأذون بذلك. وأيضا على الجار الذي هو أدنى منه أن يحتاط وأن يتخذ الستر المطلوب،

0: ونزلت. فقارب في الخطى أي حين مشى إلى الصلاة، وهذا أمر مشروع، لأن بعضهم بعض أهل العلم أنكره، وفعل الصحابة هذا يدل على جوازه بل على مشروعيته، وأنهم كانوا يتحرون ذلك ويعلمون من معهم ذلك، أنه إذا مشى إلى الصلاة يقارب خطاه حتى تكثر الخطوات إلى المسجد، وكل خطوة يرفع بها درجة وتحاط عنه بها خطيئة. فإذا كان يصل إلى المسجد بمائة خطوة يستطيع إذا قاربها يصل بمائة وخمسين خطوة، ولا يؤخر هذا، يقاربها حتى ويسرع فيها شيئا. مع أن السنة أن إذا قمت الصلاة لا يسرع. قال فقارب في الخطى، فقال كنت مع زيد بن ثابت فمشى بي هذه المشية. هذا هو الصحيح. أما أنه عزاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ضعيف كما سبق، قد خلف في هؤلاء الضعفاء، ورواه الثقات موقوفا على ثابت. وفي هذا حرص الصحابة رضي الله عنهم على أعمال الخير، فلم يكونوا يغفلون عن أيسر الأمور، حتى المشي إلى المسجد يريد يكثر هذه الخطوات. فباب الأجور والحسنات واسع لمن انتبه لذلك، وهذا مما يعين الإنسان على احتساب الأجر في مشيه إلى المسجد ورجوعه منه إذا استحضر ذلك، يعين على احتساب هذا، ويسهل عليه بعد المكان، ولو كان المكان بعيدا يسهل عليه، بل ربما فرح بذلك لأجل الأجر كما فرح ذلك الصحابي، قال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أحب أن يكتب لي ممشاي إذا مشيت إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. وكما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم لذلك بني سلمة الذين أرادوا القرب من المسجد، فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة، أي أن تخلو أطرافها من الساكنين، وأيضا حرصا منه صلى الله عليه وسلم على ثبوت الأجر لهم، وقال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، يلزموا دياركم تكتب آثاركم. هذا حاصل ما في هذا الباب، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
1: كنا أخذنا في الدرس الماضي خلال المفرد باب من اتخذ الغرف. ما معنى الغرف أنت يا علي؟ الغرف المرتفعة، وتسمى أيضا ماذا قلنا؟ ها؟ العلية، وتسمى أيضا المشربة. قال الإمام البخاري رحمه الله باب نقش البنيان. حدثنا عبد الرحمن ابن يونس قال حدثنا محمد ابن أبي الفديل، محمد بن إسماعيل، قال حدثنا عبد الله ابن أبي يحيى عن ابن أبي هند وهو سعيد ابن أبي هند عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يبني الناس بيوتا يشبهونها بالمراحل، وفي بعض النسخ بالمراجل، سيأتي لكم.

قال إبراهيم يعني الثياب المخططة. وإبراهيم هو ابن المنذر الحزامي. قال إبراهيم يعني الثياب المخططة وإبراهيم ابن المنذر الحزامي كما في الطريق رقم 777. فقد أعاده البخاري بهذا الرقم رقم 777 من طريق إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا ابن أبي فديك ثم ساقه بإسناده ولفظه ثم قال قال إبراهيم يعني الثياب المخططة. فنعلم أن هذا التفسير هو من راوي الحديث شيخ البخاري إبراهيم بن المنذر الحزامي كما بين في الرواية الأخرى. وهذا الحديث رجال ثقات إلا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك هو حسن حديث صدوق وباقي رجاله ثقات إلا أنه منقطع بين سعيد بن أبي هند وأبي هريرة. قال أبو حاتم كما في المراسيل لولده قال سعيد بن أبي هند لم يلقى أبا هريرة لم يلقى أبا هريرة. ونحو ذلك قال المنذري رحمه الله في مختصر سنن أبي داود قال وفي كلام البخاري ما يدل على ذلك أي ما يدل على أنه لم يسمع منه. وكلام البخاري الذي أشار إليه وذكره في ترجمته قال البخاري في ترجمة سعيد بن أبي هند قال سمع ابن عباس وعن أبي هريرة وعلي فأثبت له السماع من ابن عباس وأما عن أبي هريرة ذكر له رواية لم يثبت له السماع. فالحديث إسناده منقطع لا تقوم الساعة حتى يبني الناس بيوتا يشبهونها بالمراحل. الشيخ الألباني رحمه الله ذكر له في السلسلة الصحيحة الشواهد ذكر له شاهدين قال شاهد عن علي عند الترمذي وشاهد عند هنان في الزهد. والشواهد التي أشار إليه الشيخ الألباني هي بلفظ كيف أنتم إذا سترتم بيوتكم كما تستر الكعبة كيف أنتم في بعض الفرق كيف بكم إذا سترتم بيوتكم كما تستر الكعبة. خرج الترمذي عن علي وأخرجه هناد مرسلا وذكر له عدة طرق مراسيل هناد في الزهد. قد يقول قال هل يحسن هذا الحديث بهذه الألفاظ كيف أنتم إذا سترتم بيوتكم أي وهو يخبرهم عما سيكون إنه قبل الساعة لا تقوم الساعة حتى يبني الناس بيوتا يشبهون بالمراحل. لو نظرنا لفظ هذا الحديث الذي ذكره البخاري قد جاء عند أبي داود بلفظ يفيد أن هذه الشواهد تقويه الحديث حديث أبي هريرة لا تقوم الساعة حتى يبني الناس بيوتا يشبهون بالمراحل أخرجه أبو داود من نفس الطريق من طريق ابن أبي فديك بلفظ تكون إبل للشياطين وبيوت للشياطين تكون إبل للشياطين وبيوت للشياطين. ذكر الحديث قال وأما بيوت الشياطين فلم أرها وأما بيوت الشياطين فلم أرها. قال سعيد بن أبي هند ولا أراها إلا هذه الأقفاص التي يستر الناس بالديباج التي يستر الناس بالديباج من أشياء تكسى. فيكون الحديث الذي ذكره الشيخ الألباني كيف أنتم إذا سترتم بيوتكم كما تستر الكعبة شاهدا لذلك.

0: قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك ابن عمير عن وضال كاتب المغيرة قال كتب معاوية إلى المغيرة معاوية بن أبي سفيان اكتب إلي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب إليه إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وكتب إليه إنه كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات الحديث متفق عليه صحيح البخاري ومسلم ما الشاهد منه في باب نقش البنيان هذا ذكر من أذكار الصلاة ها قوله وإضاعة المال قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لن ينجي أحد منكم عمل قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة فسددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغوا وهذا الحديث أيضا متفق عليه والشاهد من في باب نقش البنيان قوله القصد القصد تبلغوا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد كنا بدأنا في الدرس الماضي في ذكر أهمية تعلم أسماء الله تعالى وصفاته
0: منحوتا نحتا أو كان نقشا مرسوما بالرسوم والألوان أو غير ذلك من وجوه النقش الذي ينفق فيه أموال كثيرة بدون فائدة وهذا مما كرهه أهل العلم وبوب عليه البخاري رحمه الله أيضا في صحيحه واستدل بحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال وأن هذا من إضاعة المال مع أن هذا كما سبق مختلف في إضاعة المال منهم من فسر إضاعة المال في إنفاقه بالحرام قال هذا معنى إضاعة المال وهذا جاء عن بعض السلف عن مجاهد وغيره وبعض السلف فسر إضاعة المال بمجاوزة النفقة والإسراف فيها ولو لم يكن في شيء حرام ولا شك أن هذا من إضاعة المال ولذا نجد أن نبي الله شعيب أنكر على قومه أنهم يضيعون المال كما يوحي إليه قول الله تعالى قال يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء أي وكأنه أنكر عليهم صرفهم لأموالهم في غير مواضعها في إضاعة المال أمر ينكر أيضا نبي الله هود عليه الصلاة والسلام أنكر على قومه اتخاذ البنيان الذي فيه عبث والنقوش هذه من العبث تصرف فيها الأموال الطائلة بدون فائدة. قال الله تعالى عنه أنه قال في سياق ذمهم: أتبنون بكل ريع آية تعبثون، أي تعبثون بالأموال وبهذه البنايات. فالنقش هذا لا فائدة فيه، وليس من ضرورة السكنة، بل يتخذ إما للمفاخرة والمباهاة، يفاخر به الإنسان، أو يتخذ للمضاءة ولفت أنظار الناس إليه. ولا فائدة فيه، فإنه ليس من ضرورة السكنة. فلذا نبه عليه البخاري رحمه الله بهذا الباب، وذكر تحته هذه الأحاديث، حديث أبي هريرة: لا تقوم الساعة حتى يبني الناس بيوتا يشبهونها بالمراحل. المراحل هي الثياب المنقوشة التي يكون فيها نقش الرحال، رحال الإبل، أو نقش المنازل، فالمنازل هي رحال. ووقع في كثير من النسخ حتى يشبهونها بالمراجل، والمراجل أيضا يقال على الثياب المنقوشة. نقل عن في النسخة في الحاشية قال الأزهري: كما في تاج العروس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض أسماء الله سبحانه وتعالى، منها اسمه جل وعلا الرب، وقلنا إن معناه في اللغة يرجع إلى ثلاثة معاني، فما هي؟
0: بيوت كالثياب التي تكون فيها النقوش، لأن هذا كان في الزمن الأول في الثياب، النقوش تكون فيها بصور الرحال ونحوه. فيأتي من يشبه الجدران بذلك، إما بنقوشها أو بكسوة الجدران، بنقوش أو بكساء منقوش، إما ينقش الجدار بالألوان أو بالنحت، أو بكسوته بثياب منقوشة عليها وشي وتعليم ونقوش. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا مما يكون في آخر الزمان. وسبق أن ذكر الشيء أنه من أشراط الساعة هل يفيد الدم مطلقا؟ لا، لا يفيد الدم مطلقا، لكن هذا يستفاد دم من يفعل من الأدلة الأخرى، وأن هذا من إضاعة المال. الشاهد من حديث ثاني عن المغيرة وإضاعة المال، والشاهد من حديث أبي هريرة: والقصد القصد تبلغ، القصد أي إلزم الطريق المعتدل الأوسط دون مبالغة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
3: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى الجامع الكبير للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه النبذة المباركة التي تولاها صاحبها الفضيلة الشيخ أحمد عبد الرحمن الشريف الشيخ عبد الله المطلق فيما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، ولقد أجاد وأفاد وبين ما ينبغي بيانه في شأن هذا اليوم العظيم، وما ينبغي لأهل الإيمان أن يعده حوله، وما حصل من التفريط العظيم والفساد الكبير لمن أعرض عن هذا اليوم وغفل عنه، فجزاهم الله خيرا وزادهما وإيانا وإياكم من العلم النافع والعمل الصالح، ووفق الجميع للإعداد لهذا اليوم، الإعداد الذي يرضي الله ويقرب لديه وينفع من أهوال ذلك اليوم العظيم. أيها الإخوة في الله، إن الإيمان باليوم الآخر من أهم أصول الإيمان ومن أعظم أركان الإيمان، وقد أكثر الله من ذكره في كتابه العظيم لينتبه العقلاء لذلك ويعد العدة لهذا اليوم قبل أن يقول قال: يا ليتني قدمت لحياتي ولا حول ولا قوة إلا بالله، وقبل أن يقول: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. يوم القيامة يوم عظيم، وهو اليوم الآخر، سمي يوما آخرا لأنه ليس بعده يوم، إنما هو عذاب مستمر أو نعيم مستمر، ليس هناك ليل ولا نهار بعد ذلك، فالنهار مضطرب لأهل الجنة وظلمة مستمرة لأهل النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله جل وعلا: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فذكر الإيمان بالله واليوم الآخر، ولم يذكر معهما الكتب والرسل والملائكة والقدر، لأن هذين الأمرين يجمعان كل شيء. من آمن بالله آمن بكتبه ورسله وآمن بالملائكة وآمن بالقدر، لأن ذلك كله أمر أوضحه الله، فالإيمان به يستلزم ذلك. ولما كان اليوم الآخر له شأن عظيم خصه بالذكر، وإن كان الإيمان بالله يقتضيه كما قال جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا الآية، فلم يذكر إلا الإيمان بالله، لأن الإيمان بالله الصادق الكامل يدخل فيه الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالملائكة وبالكتب وبالرسل وبالقدر وبكل ما أخبر الله به ورسوله. هو سبحانه تارة يبسط أعمال الإيمان وتارة يختصر ذلك، وهكذا رسوله عليه الصلاة والسلام تارة يبسط ذلك كما في سؤال جبرائيل لما قال: يا رسول الله أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وقال لآخر لما قال: قل لي فيما قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. فاقتصر على الإيمان بالله لأن البقية داخلة في ذلك. من آمن بالله حقا آمن بكل ما أخبر الله به ورسوله، لأن تصديقه لله وإيمانه بالله واعترافه بما جاءت به الرسل يقتضي ذلك. ومن هذا قوله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر فقدمه على الملائكة والكتب والنبيين. ولكن لأن الإيمان بالآخر يحفز أهله على الإعداد لهذا اليوم ويعينهم

عدم إيمانهم بالله واليوم الآخر. فالواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة أن يعلوا بهذا اليوم عناية المصدقين الكامل التصديق، أن يعلوا بعناية كاملة، وذلك بالإعداد بأداء الفرائض والاستقامة على الخير والحذر من المحارم والوقوف عند حدود الله حتى يكون من الناجين يوم القيامة، حتى يكون ممن يعطى كتابه بيمينه، حتى يكون ممن يثقل ميزان حسناته، حتى يكون ممن يؤذن له في دخول الجنة. ويوم القيامة يوم عظيم الأهوال، شديد الأهوال، يجمع فيه الناس يوم القيامة فيسمعهم الله الصوت النداء وينفذهم البصر سبحانه وتعالى. ولا ينفع ذلك اليوم إلا ما قدمه العبد من عمل صالح وتقوى لله برحمة الله وفضله سبحانه وتعالى وعفوه ورحمته جل وعلا. ومن فرط في هذه الدار ندم ذلك اليوم. فاليوم يوم العمل، يوم الزراعة، يوم الاجتهاد، والآخرة يوم الحصاد، يوم الجزاء. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويقول سبحانه ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، ويقول يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، لا يغادر لا يترك، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد سبحانه وتعالى. ويقول سبحانه يوم تجد كل نفس ما عملت بخير محضرا وما عملت بسوء تود لو أن بينها وبين مدى بعيد، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. الله يحذر عباد نفسه، يحذرهم مقته وغضبه، حذرهم جزاءه يوم القيامة على ما فرطوا فيه وأضاعوا. ومجالس العلم والعظة والتنفيذ هي مجالس الآخرة، هي المجالس التي تحفزك على الإعداد ليوم معادك. اليوم محتاج تحتاج فيه إلى مثاقيل الذر من الإيمان والعمل الصالح. سمعتم الآية وهي من أجمع الآيات، يقول جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وش الذرة؟ وش الذرة؟ ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويقول اتقوا النار ولو بشق تمرة. يقول صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، يعني يوم القيامة في اليوم الآخر، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، يعني بلا واسطة، كلام بلا واسطة. فينظر عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر عن شماله فلا يرى إلا ما قدم، يعني من خير وشر. وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فمن لم يجد فبكلمة طيبة. شق التمرة شيء يسير، لكن المقصود أن الإنسان يقدم ما استطاع ولو شق تمرة، فهو يجده يوم القيامة. شق التمرة يزن مثاقيل للذر، مثاقيل كثيرة. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة ومعها ابنتان تسأل تشحن، فلم أجد في بيتي إلا تمرة واحدة، فقدمت التمرة للأم فشقتها الأم بين البنتين نصفين ولم تقل شيئا. وفي لفظ آخر لمسلم قالت لم أجد إلا ثلاث تمرات، ثلاث
فأعطيتها الأم.

0: فأعطت كل واحدة من بنتين تمرة، وأخذت تمرة لتأكلها الثالثة، فاستطعمتها البنتان التمرة الثالثة فشقتها بينهما ولم تأكل شيئا. قالت عائشة: فأعجبني أمرها. فلما جاء النبي فأخبرته بها بذلك، فقال: إن الله قد أوجب لها بذلك الجنة، يعني بهذه الرحمة أمر عظيم. ثم قال: من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. هذا يبين لنا أن القليل إذا صدر عن خوف من الله وعن رحمة وعن محبة وعن إخلاص نفع ولو قليل. وهذا معنى اتقوا النار ولو بشق ترى. يقول في هذا الحديث: إن الله أوجب لها بها الجنة، هذه الرحمة، التمرة الثالثة شقتها بينهما نصفين، وفي اللفظ الأول ما فيه إلا واحدة شقتها بينهما نصفين. هذه رحمة الوالدة لأولادها، والله أرحم بالناس، أرحم بالمؤمنين من أمهاتهم سبحانه وتعالى. فاليوم الآخر يوم عظيم تنفع فيه مثاقيل الذر، تنفع فيه كل حسنة وإن قلت. فينبغي للمؤمن أن يعد لهذا اليوم، وأن يفرح بما قدم من أعمال صالحة، من صلوات وصدقات وصيام وحج وجهاد وذكر الله عز وجل، أنواع الذكر والاستغفار وأنواع الدعاء وسائر أنواع الخير. لا يحتقر شيئا أبدا، يقدم ما استطاع، يقدم ما استطاع، ويحذر الشر كله دقيقه وجليه. هكذا يجب، هكذا ينبغي المؤمن، هكذا ينبغي العاقل، وهكذا لكل مؤمنة. الكلام مع الجميع، مع الصنفين، مع الذكور والإناث. في الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طعم. واللفظ الآخر قليل يعني منبسط، لا تحقر معروف.
1: الله أكبر، الله

0: والكافر إذا حضره أجله جاءت ملائكة سود الوجوه فتبشره بغضب الله ولعنته أو عذابه فيكره لقاء الله ويكره الله لقاءه. فالحاصل أن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، والمؤمن يحب لقاء الله لأنه يبشر عند خروج الروح بأنه من أهل الجنة والسعادة، فيحب لقاء الله ويفرح بلقاء ربه، وذاك يبشر بعذاب الله وغضبه وهو الكافر فيكره لقاء الله ويكره الله لقاءه. بقي العاصي ما شأنه؟ مسكوت عنه هنا. العاصي الذي قد تلبس بما يغضب الله ماذا يبشر به؟ هل يبشر بالجنة أو يبشر بالنار؟ هذا موضع الخطر، هذا موضع الخطر، وأنت لا تدري. هل تبشر بالجنة مع المؤمنين وأنت متلبس بالمعاصي الكثيرة بالخمور والعقوق والمعاصي الكثيرة، أو تبشر بالنار كالكفرة الذين كفروا بالله؟ هذا موضع الخطر. فالواجب على العاقل أن يتقي الله وأن يحذر حتى لا يبشر بالنار مع الكافرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: إن على الله عهدا لمن مات وهو يشرب الخمر أن يسقيه من طينة الخبال. قيل: يا رسول الله طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار، أو قال عرب أهل النار. خرجه مسلم في صحيح. وثبت في الحديث أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه لعن في الخمر عشرة، لعن في الخمر عشرة، الخمر لعن الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها. والبلاء العظيم مع كثرة هذا البلاء اليوم في كثير من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم. وفي العقوق يقول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإسراف بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور. فالمعاصي خطرها عظيم، المعاصي، لأنها تهاون بأمر الله وتساهل بحقه وجرأة على محارم، فخطرها عظيم، فيجب الحذر. ثم هي تجر إلى الكفر بالله. كم من عاصي جره عصيانه إلى الكفر بالله، بينما هو مع العصاة إذا هو مع الكفرة تجره المعصية إلى الاستهزاء بالله وإلى الاستهزاء بدينه وإلى السخرية بما جاءت به أنبياؤه، فيلحق بالكفرة نعوذ بالله من ذلك. تجره المعاصي إلى يكذب بالواجب، يجره تساهله بالصلاة في البيت حتى يتركها، فإذا تركها وقع في الكفر بالله نعوذ بالله. يجره صحبة الأشرار إلى ترك ما أوجب الله عليه بسبب صحبته للأشرار، فيقع فيما وقعوا فيه فينسلخ من دينه بسبب ما حصل له من صحبة الأشرار والكفار الذين لا يخافون الله ولا يخشونه. فصحبة الأشرار وسيلة إلى النار وإلى كفر بالله والعياذ بالله. فالواجب علينا جميعا الحذر، الحذر من أسباب غضب الله وأسباب دخول ناره وأسباب أن يبشر عند خروج روحه بالنار فيكره لقاء الله ويكره الله لقاءه. واليوم الآخر كلكم تعرفون ولا شأنه، الله عظم شأنه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل واحد يحب يكون حسنة تنفعه، الأب والولد والأخ والزوجة وغير ذلك، كل يقول نفسي نفسه لعله يجد شيئا ينقذه من عذاب الله يوم القيامة. فعليك يا عبد الله أن تعد العدة لآخرتك، وأن تحذر التساهل الذي يضرك في العاجل والآجل، وعليك أيضا أن تكثر من سؤال الله والضراعة إليه أن يصلح قلبك وعملك ويثبتك على الإيمان ويعيدك من أسباب الزر والهلاك. وعليك أيضا أن تحرص على تدبر كتاب الله والإكثار من قراءة كتاب الله وسماع سنة نبيه عليه الصلاة والسلام وحضور مجالس العلم وحلقات العلم، فإن فيها الخير العظيم والفائدة الكبيرة. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال يا رسول: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. وفي الحديث الصحيح أنه كان جالسا عليه الصلاة والسلام يوم في المسجد مع أصحابه في حلقة من أصحابه يذكرهم في مسجده عليه الصلاة والسلام، فدخل ثلاثة من الناس وهو جالس في الحلقة عليه الصلاة والسلام، فجاء واحد ووجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، والثاني جلس خلف الحلقة، والثاني أعرض خرج من المسجد. فلما فرغ من حديثه عليه الصلاة والسلام قال: ألا أنبئكم بشأن الثلاثة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما أحدهم فآوى فآواه الله اللي دخل في الحلقة، وأما آخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. فالأمر عظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا للجنة. فأنتم في حاجة شديدة في هذا العصر وفي كل عصر، ولكن في هذا العصر بسبب المشاغل الكثيرة وبسبب الخلطة بالحابل والنابل والغث والسمين بالكافر والعاصي، كل واحد منا في حاجة إلى أن يحرص على أن يتدبر كتاب الله. فنعم الجليس القرآن، نعم الصاحب ونعم الجليس ونعم الرفيق هذا الكتاب العظيم، يكون معك دائما حريصا عليه في سيارتك وفي أسفارك تقرأ وتدبر، وإن كنت حافظا له قرأت من حفظك وتأملت كتاب ربك وتعقلت. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهكذا تحرص على حلقة العلم ولو في بلد بعيد عنه، ولو تسافر إليها بين وقت وآخر حتى تحضرها لتستفيد لتحرك قلبك لعله يتعظ لعله يتذكر. وأوصيكم بإذاعة القرآن فإن فيها فوائد، إذاعة القرآن خاصة بإذاعة القرآن كل منكم يستطيع أن يسمعها في سيارته وفي بيته وفي مجلسه وعلى سريره. إذاعة القرآن فيها إذاعة القرآن وأحاديث دينية، وفيها أيضا برنامج نور على الدرب بين المغرب والعشاء من نداء الإسلام، ومن الساعة 9:30 ليلا من إذاعة القرآن كل ليلة. فيها جماعة من المشايخ من العلم يتكلمون ويجيبون عن الأسئلة التي توجه إليهم من الداخل والخارج. فهذه حلقة من حلقات العلم يسرها الله لكم وأنتم في بيوتكم، يسرها الله لكم وأنتم في البيت وفي السيارة وفي الطائرة أيضا، اللي معه المذياع وفي الطائرة يسمع ذلك أيضا. هذه نعمة من الله ساقها إلى العباد، نسأل الله أن يتمم هذه النعمة ويوفق القائمين عليها ويرزقهم إصابة الحق. هذه نعمة ينبغي للمؤمن والمؤمنة أينما كان أن يستفيد من هذه الإذاعة، إذاعة القرآن وما فيها من سماع القرآن العظيم والتلاوة التي فيها خير عظيم، ثم في ضمنها حديث دينية، ثم من ضمن ذلك البرنامج الذي سمعتم وهو برنامج نور على الدرب، يعني نور على الطريق، الدرب هو الطريق، نور على الدرب، فيه الإجابة على أسئلة قد لا تخطر ببالك وقد تكون أنت محتاجا إليها ولكن لم تسأل عنها فجاءتك، في الصلاة، في المعاملات، الطلاق، في بر الوالدين، في الجنائز، في الزكاة، في العقيدة، في أشياء كثيرة أنت في حاجة إليها. رزق الله جميع التوفيق والهداية وزادنا وإياكم من العلم والهدى، وجزى صاحبي الفضيلة عن ندوتهما خيرا وضعف لنا ولهما ولكم المثوبة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى قراءة لأحاديث صحيح الإمام البخاري رحمه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحيض. وقول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، إلى قوله: ويحب المتطهرين. باب كيف كان بدء الحيض، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. وقال بعضهم كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يقول سمعت عائشة تقول خرجنا لا نرى إلا الحج، فلما كنا بسرف حض فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قال ما لك أنفست؟ قلت نعم، قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. قالت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني هشام عن عروة أنه سئل أتخدمني الحائض أو تدنو مني المرأة وهي جنب؟ فقال عروة كل ذلك علي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى معناه متقارب،
2: وهي حائض إلى أبي رزين فتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته. حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين سمع زهيرا عن منصور بن صفية أن أمه حدثته أن عائشة حدثتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن. باب من سمى النفاس حيضا. حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن زينب ابنة أم سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، قال أنفست؟ قلت نعم، فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. باب مباشرة الحائض. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. حدثنا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا أبو إسحاق هو الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها، قالت وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه؟ تابعه خالد وجرير عن الشيباني. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض، ورواه سفيان عن الشيباني. باب ترك الحائض الصوم. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد هو ابن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن، فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقلنا وبما يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها. باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. وقال إبراهيم لا بأس أن تقرأ الآية، ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وقالت أم عطية كنا نؤمر أن يخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون. وقال ابن عباس أخبرني أبو سفيان أن هرقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة الآية. وقال عطاء عن جابر حاضت عائشة فنسكت المناسك غير الطواف بالبيت ولا تصلي. وقال الحكم إني لأذبح وأنا جنب. وقال الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. حدثنا
4: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
5: Still, still.

استووا ولا تختلفوا. الله أكبر.

الله أكبر. الحمد لله.

آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. باب الصفرة والقدرة في غير أيام الحيض. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أم عطية قالت كنا لا نعد القدرة والصفرة شيئا. باب عرق الاستحاضة. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معا قال حدثني بن أبي ثئب عن ابن شهاب عن عروة وعن عمرة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، فقال هذا عرق، فكانت تغتسل لكل صلاة. باب المرأة تحيض بعد الإفاضة. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن صفية بنت حيي قد حاضت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا، ألم تكن طافت معكن؟ فقالوا بلى. قال فاخرجي. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت، وكان ابن عمر يقول في أول أمره إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول تنفر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهن. باب إذا رأت المستحاضة الطهر. قال ابن عباس تغتسل وتصلي ولو ساعة، ويأتيها زوجها إذا صلت الصلاة أعظم. حدثنا أحمد بن يونس عن زهير قال حدثنا هشام عن عروة عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. باب الصلاة على النفساء وسنتها. حدثنا أحمد بن أبي سريج قال أخبرنا شبابه قال أخبرنا شعبة عن حسين المعلم عن ابن بريدة عن سمرة بن جندب أن امرأة ماتت في بطن، فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام وسطها. باب حدثنا الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوانة اسمه الوضاح من كتابه قال أخبرنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد قال سمعت خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تكون حائضا لا تصلي، وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على خمرته، إذا سجد أصابني بعض ثوبه.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.

0: أذكار الصباح.
1: أذكار الصباح.
0: الصباح أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فبإذن الله تعالى

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الأكارم، ووفقكم الله لكل خير في سائر يومكم. والآن تستمعون إلى فتاوى

0: والدين فيرى الخطأ والمخالفة فإن هذا الشيء يعنيه ينكره. فلا يقال لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ترك ما لا يعنيك، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، لأن هذا الشيء يعنيه. فالمنكر إذا رآه المسلم فهو يعنيه وهو مأمور بإنكاره. ولا يجوز أن يقال له هذا الشيء لا يعنيك، بل إن بعض العلماء شدد جدا في كلمة نحو هذا، من يقول لمن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر إنه فضولي، بل وجد في بعض الكتب أنه قال هذا القول كفر، أن يقول لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إنه فضولي، ذكر هذا بعض أئمة الفقه، لأن هذا الشيء مأمور به، فلا يكون فضوليا من يفعل ذلك.
1: أخي السائل يقول: ما صحة قراءة المعوذتين في أذكار الصباح والمساء؟ وهل تقرأ بعد المغرب وبعد صلاة الفجر؟ ما هو الصحيح في ذلك؟ أما قراءة المعوذتين وأيضا سورة الإخلاص، فنعم تقرأ في أذكار الصباح والمساء 3 مرات، صح ذلك في حديث عبد الله بن خبيب في السنن وإسناده حسن. فقراءتها في أذكار الصباح والمساء من السنة 3 مرات، وأما قراءتها بعد المغرب وبعد الفجر فأيضا تقرأ بعد المغرب وبعد الفجر وبعد كل الصلوات مرة واحدة. فقد جاء في حديث عقبة بن عامر في سنن الترمذي: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ المعوذتين دبر كل صلاة. وليس في أن يكررها بل مرة واحدة. وما ذكره بعض العلماء من أنها تقرأ بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب خاصة 3 مرات، فهذا والله أعلم ناتج عن التباس في حديث قراءته في أذكار الصباح والمساء. فالذي تقرأ فيه 3 مرات هو في أذكار الصباح والمساء، والسنة أن تكون قبل المغرب وبعد الفجر، لكن تخصيص قراءتها في أذكار الصلاة هذا ورد مرة واحدة تقرأ المعوذتين، ولا أعلم أنه ورد من أي طريق من الطرق أنها تقرأ 3 مرات بعد صلاة المغرب أو بعد صلاة الفجر، إلا إذا قصد بقراءتها بعد صلاة الفجر أنها من ضمن أذكار الصباح فنعم ذلك ثابت.
0: وأخ يقول: ما علاج الوسوسة وخاصة في الصلاة؟ أحسن علاج للوسواس هو الإعراض عنه، أن تعرض عن الوسواس، فإذا أعرضت عنه ذهب بإذن الله، وإذا استرسلت فيه زاد. فأحسن علاج للوسواس قطعه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول له: من خلق الله؟ فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي، يقطع الوسواس. هذا أحسن علاج، لا يصدق. إذا جاء وسوس له قال له: وضوءك غير صحيح، يقول: لا بل وضوئي صحيح. إذا قال له: صلاتك غير صحيحة، يقول: صلاتي صحيحة، ويواصل صلاته ولا يبالي. جاء عن بعض السلف أنه أتاه الشيطان وهو يتوضأ، وسواس أتاه أنه لم يغسل يده وقد وصل إلى رجليه، فماذا قال؟ قال: أما أنا فغسلت يدي وأنت مدعي. يخاطب الشيطان، ما في أحد، لكن يخاطب نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين.

0: والله إني غسلت يدي ومشى، هذا علاج. أما إنسان يقول صحيح لعلي ما غسلت، سأرجع غسل، هكذا يتطور عنده، يتطور الوسواس، فلا تفتح بابا. بعض المأمومين يوسوس حتى في البسملة، بسم الله، ينتهي الإمام من قراءة الفاتحة وسورة بعدها وهو ما زال لم يتحقق أنه نطق بسم الله. ابن عقيل الحنبلي عالم معروف، أتاه رجل فقال له إني أوسوس في الطهارة حتى بلغ بالحال أني أنغمس في نهر بنية التطهر وأخرج وأنا أوسوس أن الماء لم يصب بعض أعضائي. قال له ليس عليك صلاة. قال لماذا؟ قلت أنت مجنون، ما عليك صلاة، مجنونا. فلا يسترسل الإنسان في الوسواس. أعرف شخصا يبدأ يتوضأ للظهر من الساعة 9، والله يتوضأ من 9 إلى أذان الظهر 3 ساعات. هذا أنا رأيته ونصحته وبقي على هذا الحال فترة من الزمن، وما أدري أحي هو أو ميت. 3 ساعات وضوء، هذا عذابها، سيكره العبادة بعد ذلك. فلا يسترسل الإنسان مع الوساوس، يقطع الوساوس. الوساوس علاجها قطعها. أخ يقول ما قرره المصطلح أن العزيز ما كان في أقل من طبقة من طبقاته 2، هل هذا يشمل الصحابة أو في من دون الصحابة؟ هذا في من دون الصحابة، ويمثلون للعزيز بما دون الصحابة، فيكون عزيزا ولو كان راوي من الصحابة واحدا فقط. وأخ يقول نريد نبذة عن كتاب المنتقى لابن الجارود، ما موضوع كتابه ولماذا خصه الشيخ يحيى حفظه الله بالشرح دون غيره؟ المنتقى من كتب الفقه، موضوعه مثل موضوع بلوغ المرام، مثل موضوع الإلمام لابن دقيق العيد، مثل موضوع المنتقى للمجد بن تيمية، وهو من الكتب الجيدة لأنه مسند. أغلب هذه الكتب، بل هذه الكتب كلها التي ذكرناها بدون أسانيد، كتاب ابن دقيق العيد، كتاب الحافظ بن حجر بلوغ المرام، كتاب ابن عبد الهادي المحرر، كتاب المنتقى للمجد بن تيمية، كلها بدون أسانيد. وأما كتاب ابن الجارود فإنه بالأسانيد، ورتبه على الأبواب الفقهية، فهو من الكتب الجيدة. بعض الأئمة يسميه صحيحا، كثير من الأئمة يطلق صحيح ابن الجارود. قد شرحه الشيخ حفظه الله من سنين، من أكثر من 20 سنة، وخرجت منه أجزاء من شرحه ككتاب أحكام المسافرين وأحكام الجمعة وأحكام التيمم وأحكام الجنائز وأحكام اللقطة، كلها هي منتقاة مفردة من شرح منتقى ابن الجارود. وكأنه درسه الشيخ في الفترة الأخيرة، درسه وهو في مكة. أخوني يقول ما المعنى في هذه الآية لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم؟ وماذا يفعل من وقع في مثل ذلك؟ هل له توبة؟ هذه الآية نزلت في المنافقين، وجاء عن ابن عباس أيضا في الصحيحين أنها نزلت في أهل الكتاب، وحديث أبي سعيد في الصحيحين أنها نزلت في المنافقين، كانوا يتخلفون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفرحون بمقعدهم خلاف رسول الله، فإذا رجع النبي صلى الله عليه وسلم اعتذروا إليه وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فقال الله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، أي ما أتوا من الأعمال وما قدموا، يرونه شيئا كثيرا يفرحون به ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، أن يحمدوا، يحبون أن يحمدهم الناس وأن يثنوا عليهم بالشيء الذي لم يفعلوه، يتشبعون بالشيء الذي لم يعطوه. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، أي لا تحسبنهم بمنجا، المفازة هو المنجا والنجا من العذاب، ولهم عذاب أليم. وأما من وقع منه ذلك هل له توبة؟ نعم له توبة، توبة تكون حتى من الكفر والشرك بالله تعالى، تكون من أعظم الذنوب، من تاب وصدق في توبته تاب الله تعالى عليه. أخن يقول: ما معنى الضلع الذي خلقت منه المرأة؟ قد جاء في بعض الرواة أنها خلقت من ضلع آدم الأيسر، ضلع الأيسر، ولذا كان فيها عوج كما في الضلع عوج، معنى أن العوج شيء ملازم لا يمكن يستقيم هذا العوج، إن تريد أن تقيمه تكسره، من الذي يستطيع أن يقيم الضلع؟ الضلع أعوج، خلقه الله أعوج، فلو ذهب يجعله مستقيما يكسره. ترى مستديرا من بطن الإنسان إلى ظهره، مستدير مقوس، الذي يريد يجعل الضلع مستويا ما يمكن، سينكسر. فهكذا المرأة فيها عوج ملازم لخلقتها، وتختلف، يختلف هذا العوج من امرأة إلى امرأة أخرى، لكن هذا العوج موجود. فالذي يعامل المرأة كزوجة وبنت ويسعى في إصلاحها وتأديبها لا يغفل عن هذا العوج، فإنه إذا غفل عن هذا العوج كسرها بطلاقها، فلا يغفل عن العوج بل يكون مستحضرا لذلك أنه لابد من هذا العوج. فإذا غفل عنه وأراد إصلاح هذا العوج فارقها وطلقها ولا يمكن أن يعيش معها. ففيها إودا أو أودا وبلغة، فيها أودا يعوج، فيها بلغة أن يتبلغ بها الإنسان، يكتفي بها في الدنيا عشرة وولدا وخدمة تقوم بالحاجة، وتحتاج صبر. فإذا استحضر الإنسان هذا وسعى في إصلاحها وفي تعليمها وتأديبها مع ملاحظة هذا العوج يرتاح ويسعد، وإذا غفل عن ذلك يصيبه الهم والغم وربما أدى به إلى الفراق.
1: أخوني يقول: ما معنى الفلق مذكور في قول الله: قل أعوذ برب الفلق؟ الصحيح أنه شامل لكل فلق، فالق الإصباح أي يفلقه من الليل، فالق الحب والنوى أي يفلقها لتنبت، فالق الأرض ليخرج منها النبات، فكل فلق الله تعالى هو ربه، فهو شامل لكل ذلك. أخوني يقول: ما معنى حديث الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف؟ الأرواح جنود مجندة، جنود مجندة أي جنود مجتمعة، فالذي يتعارف منها يأتلف، بمعنى أن أرواح المؤمنين تتعارف مع أرواح المؤمنين فتأتلف معها، وأرواح المنافقين تتآلف مع أرواح المنافقين فتأتلف معها، وأرواح المؤمنين لا تتعارف مع أرواح المنافقين، يحصل بينها تنافر واستنكار. ولذا انظر، هل رأيت طالب علم مستقيم محب للعلم يكون في غالب وقته بين أصحاب الأسواق أو في مجالس القات؟ لا يمكن هذا أبدا، يضيق حاله. وهل رأيت صاحب السوق أو المدمن على مجالس القيل والقال والقات يجلس في مجالس العلم وحلق العلم ويصبر؟ إذا جاء يحس بضيق ونفرة. جاء عن ابن مسعود، والأثر في إسناده ضعف، إلا أنه يبين هذا المعنى، قال: لو أن مؤمنا دخل مسجدا فيه 100 منافق وفيه مؤمن واحد، قال: لأوى إلى المؤمن. ولو أن منافقا دخل مسجدا فيه 100 مؤمن وفيه منافق واحد، لأوى إلى المنافق، أي يأتلف معه، حتى ولو كان في أول الأمر قد يجلس مع هؤلاء مع غير جنسه، لكن يؤول أمره إلى أنه لا يأتلف إلا مع من يشاكله. وهذا مما كان يستدل به السلف على بدعة من يخفون بدعتهم. كان بعض المبتدع يخفي بدعته، يسترها عن الناس، فكان السلف ينظرون جلساءه الذين يرتاح إليهم، الذين يطمئن بمجالستهم، فيقولون هو منهم، لأن الإنسان لا يطمئن ولا يحب إلا من على شاكلته. هذا جاء عن كثير من السلف، بل جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه نحو هذا، وجاء عن الثوري أنه سئل عن رجل قدم العراق، أو عن الإمام أحمد، ما حاله؟ قال: إن نزل حين جاء العراق، إن ذهب؟ قالوا: نزل عند القدرية. قال: هو قدري، لأنه ألفهم أوى إليهم. وكان بعض السلف يقول: من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. وهذا مما تستدل به على من يحاول أن يتستر ببدعته، أنك تنظر من يألف، وإلى من يميل، وإلى من يطمئن، فإن هذا يبين حقيقته. فالأرواح جنود مجندة، جموع مجتمعة، إذا تعارف منها شيء تلف وتقارب، وإذا تناكر منها شيء اختلف وتباعد. لا يمكن أبدا أن يأتي من عقيدته عقيدة السلف ويجلس مع الصوفية أو مع المبتدعة، أبدا لا يطمئن معهم ولا يمكن. فهذا معنى هذا الحديث الذي هو مروي عن نحو 20 صحابي. قد سرد ابن القيم رحمه الله طرق وعمن جاء، ذكر عمن جاء من الصحابة في كتاب الروح عن نحو 20 أو 15 صحابيا. وأخ يقول: ما معنى قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها، أي في النار، كان على ربك حتما مقضيا؟ اختلف في معناها كثيرا، وأصح ما قيل في ذلك وهو الذي جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنها في المرور على الصراط، وإن منكم إلا واردها، أي يمر على الصراط، وهذا لكل أحد. والورود لا يلزم منه الدخول، فقد قال الله تعالى عن موسى
0: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يرقد. ورد ماء مدين أي مر عليه. فقول الله تعالى في النار وإن منكم إلا واردها أي مار على الصراط المنصوب عليها، فسرها بذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره من السلف. وفي الآية خلاف كثير في بيان معناها. ويقول ما معنى حديث لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، وهل يجوز شد الرحال إلى غيرها كالذهاب إلى زيارة الصالحين أحياء وأمواتا؟ معنى لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد أي لا تشد الرحال لأجل مواضع بذاتها إلا هذا. فمعنى شد الرحال أي السفر، فرحل المسافر هو ما يحمله ويكون على ناقته، وكان إذا أراد السفر شده وربطه. فمعنى لا تشد الرحال أي لا يسافر الناس قصدا يقصدون أماكن بعينها إلا 3: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. فهذه يجوز السفر لها لذاتها، وأما غيرها من الأماكن فلا يجوز السفر لها لذاتها، لكن إن وجد هناك أمر من الأمور التي فيها فيسافر لأجل ذلك الأمر لا لأجل ذات المكان فهذا جائز. فمثلا على سبيل المثال هذا المكان الذي نحن نطلب العلم فيه، إذا قال إنسان يسافر من بلد لأجل قصد هذا المكان لذاته فقط لشرف هذا المكان لفضله، هل يجوز هذا؟ هذا محرم لا يجوز. وإذا كان سيسافر لأجل يتلقى العلم فيه فسافر للعلم الذي فيه فهذا جائز. فإذن هذا معنى الحديث. وأما شد الرحال للذهاب إلى زيارة الصالحين أحياء وأمواتا، فالأحياء نعم هذا قد جاء الترغيب فيه، زار أخ أخله في قرية أخرى ويسافر لزيارة أخ من إخوانه يلتقي به أو يأخذ عنه العلم أو يتناصح معه، فهذا مرغب فيه الزيارة، وجبت محبتي للمتزاورين فيها زيارة من أجل الله. وأما لزيارة الأموات فلا يجوز ذلك، وقد بينا شيخ الإسلام رحمه الله تحريم ذلك في كثير من كتبه. وأنه لا يشرع ذلك، حتى شد الرحل لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز ذلك، ليس فيه دليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص لنا في شد الرحل إلى مسجده لا إلى قبره، وهكذا سائر أماكن قبور الصالحين ونحوها لما فيها من البركة أو لذاتها لا يجوز شد الرحل إليها. أخن يقول ما معنى هذه الآية ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. هذه الآية فيها مراتب الناس، وللفائدة في هذه الآية أن كل هؤلاء الأصناف ممن اصطفاهم الله، أي ليسوا من الكفار، كلهم من المسلمين. قال الله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، أيضا كل هذه الأصناف هم من أهل الجنة. قال الله جنات عدن يدخلونها بعدها بآية. فهذه مراتب الناس 3، وكلهم ممن اصطفاه الله وفضل على الكافرين وممن وعده بالجنة، لكن تختلف منازلهم. فمنهم ظالم لنفسه، وهذا أدنى طبقات أهل الإسلام، الظالم لنفسه الذي ظلم نفسه بارتكاب بعض المحرمات، ومسلم ملتزم بأمر الله لكن يرتكب بعض المحرمات أو يترك بعض الواجبات، ظلم نفسه بذلك. ومنهم مقتصد، مقتصد أي اقتصر على فعل الواجبات وعلى ترك المحرمات، فعل الواجبات التي أوجب الله عليه وقام بها، وترك المحرمات التي حرمها الله عليه واكتفى بذلك، اقتصد لم يتوسع في الخير. والثالث ومنهم سابق بالخيرات، وهؤلاء هم ذروة المؤمنين الذين كلما وجدوا خيرا سارعوا إليه واجبا كان أو مستحبا، ففعلوا الواجبات وسارعوا فيها وسارعوا أيضا في المستحبات والمندوبات، وتركوا المحرمات والمخالفات وتركوا المكروهات، فهمهم المسابقة إلى الخير. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وفي هذه الآية فضيلة لهذه الأمة أن الله تعالى جعلهم ثلاث طبقات، وجعل المقتصدين الطبقة الوسط بخلاف أهل الكتاب، جعلهم الله تعالى طبقتين فقط، وجعل المقتصدين هي أعلاها أعلى طبقاتهم. قال الله تعالى فيهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون، ليسوا سواء من أهل الكتاب، أمة مقتصدة، أو نعم قال منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون، فجعل أعلى أصناف أهل الكتاب هم المقتصدون، بخلاف هذه الأمة المقتصدون هم وسط، بقي هناك طبقة أعلى منهم، وهذا مما يدل على فضيلة لهذه الأمة أن الخير والصلاح فيهم أعظم. أخ يقول ما هو أفضل سن للزواج، وهل تنصحني بالزواج أو بحفظ القرآن؟ أفضل سن لذلك إذا احتاج إليه، فإذا قد احتاج إلى ذلك وتاقت نفسه لهذا الأمر فالأفضل له يتزوج، لأنه إذا لم يفعل ذلك وهو قادر عليه قد يقع في الحرام، والزواج أغض للبصر وأحصل للفرج، مع العلم أنه لا يمنع من حفظ القرآن، الزواج لا يمنع حفظ القرآن، لا يمنع من الاجتهاد في طلب العلم، بل ربما يستقر أكثر وتتهيأ له أمور أكثر ويرتب وقته أكثر. وأما إذا لم يحتاج للزواج لا يزال غافلا عنه غير مفكر به، فننصحه أنه يقبل على العلم، يقبل على العلم، يستغل الوقت. لا شك أن الذي يكون أعزب يكون أكثر فراغا، صاحب الزوجة له بيت يأوي إليه، لا بد يرجع إلى بيته، قد يحصل له مرض، قد يحصل لأهله، قد يحصل لأولاده، يحتاج أن يدخل السوق يشتري أغراضا. الأعزب في مراكز العلم ما معه شيء، أكبر ما يشغله ما هو؟ غسل ملابسه، كما أجمع الإخوة على هذا، فليس معه شيء، يخرج والطعام جاهز يأكل ويرجع. فالذي نفسه ما زالت مشغولة عن الزواج لا يفكر فيه، ننصحه أن يستغل الوقت ويقبل على العلم، فإذا رأى نفسه أنه يحتاج إلى الزواج ونفسه تتوق إلى ذلك وهو قادر عليه فلا يجوز له أن يؤخر، بل يجب عليه أن يتزوج حتى لا يقع في الحرام، والبركة من الله. ها ها لكن هي ما زال تشغل، يعني عندها شيء من الانشغال. أخ يقول: كيف التعامل مع من يسب بعض مشايخ وعلماء أهل السنة؟ ينصح قد يكون جاهلا، وبعض الناس مسكين سمع كلاما فصدقه ووقر في قلبه وهو لا يعرف شيئا، فينصح إذا كان، لا سيما إذا كان جاهلا أو تراه إنسانا مبتدئا، فانصحه وعلمه عسى الله تعالى أن يهديه. وإن كان شخصا معاندا ويطعن في علماء أهل السنة بغير حجة فهذا يعامل بتركه والبعد عنه، ولا سيما في هذا الزمن أن الجاهل يعلم. والله المشوهون لأهل السنة كثير، رب بلاد تصل إليها فيها ناس من العامة وقد شوهوا أهل السنة فيها، فإذا نصحوا تبين لهم الأمر، وهذا كثير قد حصل في زمن الشيخ وبعد زمن الشيخ رحمه الله. الشيخ مقبل رحمه الله ذكر أن كان الشيعة يشوهونه، وأن بعض المسؤولين مدير الأوقاف أو كان يقول: إما أن يسكت هذا الوادعي وإما أن نسجنه. قال: فزرته يوما، أو زار الشيخ مقبل، فجلست معه وشرحت له الدعوة، قال: فصار عونا، لعلكم سمعتم الكلمة، قال: فقال: إما أن يسكت هؤلاء الشيعة وإما أن ندفنهم في برك الهادي. سبب تشويه. وأذكر قصة ذكرها بعض علماء نجد في الدرر السنين، أن تاجرا من أهل نجد كان يذهب للتجارة في الهند، فكان يصلي في مسجد عامر بالتدريس لكن فيه صوفية، قال: فكانوا في كثير من المرات قبل أن يقوموا من درسهم يلعنون الوهابية ويلعنون محمد بن عبد الوهاب. قال: سمعت هذا مرارا. قال: فحضرت الدرس معهم حتى تقربت من مدرسهم وضيفني في بيته، ولا يعرف من أين أنا، لا يعرف أنه من نجد. قال: فسافرت إلى نجد ورجعت مرة أخرى وأحضرت معي كتاب التوحيد. قال: وقطعت الغلاف الذي فيه مكتوب محمد بن عبد الوهاب ومسجل فيه كتاب التوحيد، جعل من الباب الأول فقط. قال: فلما وصلت أتيت إلى بيته ضيف، وأتيت له ببعض الهدايا والتحف، ووضعت على طاولة البيت هذا الكتاب. قال: وأنا أعرف أنه سيقرأه. قال: ثم رجعت في اليوم الثاني فسألني، قال: هذا الكتاب جيد، قرأت فيه وهو نافع، يشبه صحيح البخاري، من أين أتيت بهذا الكتاب؟ قال: تعرف لمن هذا الكتاب؟ قال: لا. قال: هذا لمحمد بن عبد الوهاب الذي تلعنه في درسك. فندم وغير نظرته وصار يثني عليه. قال: حتى صار ذاك من دعاة التوحيد في بلاد الهند. سبب التشويه. بلغ الحال في بعض الدول لا سيما في جهة تركيا وما حولها مما كان تحت الدولة العثمانية كانوا يعتقدون الوهابية كفار، يعتقدون الوهابية مذهب كفري، مذهب إلحادي من مذاهب الإلحاد بسبب التشويه. فالنصيحة لمن رأيته يطعن في بعض مشايخ علماء السنة إنه إذا كان إنسانا جاهلا بادئ تترفق به، تترفق به وتنصحه وترى منه خيرا، وأما المعاند فلا سبيل لك إليه، أو الذي يكون قد دخل حب والهوى إلى قلبه فهذا لا سبيل إليه. وكم والله يشوى أهل السنة في أماكن كثير، العلمانيون يشوهونهم، البعثيون، الاشتراكيون، هؤلاء أصحاب المذاهب الإلحادية كلهم يشوهونهم، الصوفية والرافضة يشوهونهم، الجماعات الحزبية أو الفرق الحزبية والطوائف يشوهونهم. فإذا يحتاج أنهم يكونون صادين لهذا التشويه، فلا يلبون لهؤلاء المشوهين رغباتهم. كان الشيخ رحمه الله يذهب بعض قرى الشيعة وقد شوهوا، قالوا هذا الوادعي لا يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يذهب بعض القرى يحاضر محاضر بأكمله على فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فصار الناس يقولون يا كاذبون، الرجل اليوم محاضرة كلها على فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا يقولون هؤلاء يكرهون أهل البيت، فكان يخطب بذلك، بل أمر بعض نسائه كما هو بتأليف كتاب في فضائل أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. كل ذلك صد لدعوة الشيعة الذين كانوا يشوهونه. وهذا حرب، حرب على كل متمسك بالدين. الذي يأتي بسبيل قويم ويضاد أهل البدع ويخالفهم لن يرضوا عنه. جاء الشيخ محمد بن الوهاب قالوا وهابية، جاء بعده الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله وكان مشهور بالمدينة في زمن الشيخ الألباني وابن باز، وله ردود على أهل البدع، قالوا جامية. جاء الشيخ مقبل رحمه الله وكان يحذر من أهل البدع وينفر منهم، قالوا هؤلاء وادعية. ثم صاروا الآن يقولون هؤلاء حجاورة. وهكذا كل من تصدى لأهل الشر ينبذونه، فليس هذا الشيء بشيء غريب. قد قالوا في أهل الحديث حشوية وحذروا منهم، كل من تصدى لأهل الباطل ينبذونه بنبذ يريدون به تنفير الناس عنه. وهذه سنة المبطلين، ولكن ينبغي أن يكون الإنسان السني الذي على الحق يكون أبصر من هؤلاء، فلا يلبي لهم ما يريدون، هم يشوهونك، فإذا أنت عاملت الناس بما يدعون عليك، بما يدعي عليك هؤلاء المبطلون، راج تشويههم، وإذا قطعت دابرهم صار ذلك التشويه دعوة لك وخيرا لك وترويجا لما أنت تدعو إليه من الخير. ولولا وجود الباطل ما ذاق أهل الحق حلاوة الحق، لكن حين يجدون منازعة أهل الباطل يذوقون حلاوة الحق الذي هم عليه. نسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والثبات على هذا الدين حتى نلقاه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. أخ يقول ما هو الراجح في مسألة القصاص بالتحريق التي سبقت معنا قبل يومين؟ الراجح فيها والله أعلم أنه يجوز القصاص بالتحريق للأدلة التي سبقت، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وجزاء سيئة سيئة مثلها. والنبي صلى الله عليه وسلم أحرق أولئك قصاصا، العرنيين سمروا أعين الراعي، فسمر أعينهم، والسمر أن تحمى حديد أو مسامير ثم تجعل في عينه. فالقصاص بالإحراق جائز، وأما التعذيب بالإحراق فهذا محرم، لا يجوز تحريق ابتداء، إما أن يعاقب بالتحريق ابتداء هذا لا يجوز. ومعلوم أنه يجوز في القصاص ما لا يجوز ابتداء، ففي الابتداء التحريق النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلين أو بعث ناسا من أصحابه، قال إذا رأيتم فلانا وفلانا فأحرقوهما. فلما أرادوا الخروج قال إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلان وفلان، فإذا رأيتموهما فاقتلوهما، فإنه لا يعذب بالنار إلا الله. وفي صحيح البخاري أن عليا لما أحرق السبئية الذين غلوا فيه، فلما بلغ ذلك ابن عباس قال لو كنت أنا لم أحرقهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار إلا رب النار. ولقتلتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه. فابن عباس أنكر على علي رضي الله عنه العقوبة بالتحريق ابتداء، أنكره عليه. وما جاء عن أبي بكر رضي الله عنه أنه أحرق ذلك الذي كان يعمل به الفاحشة، فاحشة اللواط، أمر خالدا أن يحرقه، فهذا ضعيف مرسل. أن خالدا في بعض الغزوات كتب إلى أبي بكر إن رجلا في من بني فلان يؤتى كما تؤتى المرأة، فأمره أبو بكر أن يحرقه، فهذا ضعيف مرسل. فالتحريق ابتداء كعقوبة هذا منهي عنه كما في هذه الأدلة. وأما التحريق قصاصا فهذا جائز لهذه الأدلة التي سبقت. والقصاص تجوز في القصاص أشياء لا تجوز في الابتداء، أخن يقول ما هو السن الذي يكون الشيطان فيه أشد حرصا على إغواء الإنسان؟ الشيطان يسعى في إغوائه في كل حياته، منذ أن يدرك إلى أن يموت ولا يأس منه. قد ذكر في ترجمة الإمام أحمد أن ولده عبد الله سمعه يقول عند موته ليس بعد ليس بعد، وكان مغمى عليه، فأفاق فسأل ولده عبد الله قال سمعتك تقول ليس بعد، فمن تخاطب؟ قال أتاني الشيطان يقول فتني يا أحمد، ذهبت عني يا أحمد. قال فجعلت أقول ليس بعد، أي ما دامت الروح في الجسد فالإنسان عرض للزلل ولم يفت الشيطان، فهو حريص على إغواء الإنسان في كل حياته. وأخي يقول ما هو القزع وما النصيحة لمن يفعل ذلك؟ القزع أن يحلق بعض شعر رأسه ويترك بعضه، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وله عدة صور ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه تحفة المودود. قال: من صور القزع أن يحلق الجوانب ويترك أعلاه، يحلق جوانب الرأس ويترك أعلاه. من صوره أن يحلق مقدمة الرأس ويترك مؤخرته، أو العكس، يحلق مقدمته مؤخرته مقدمته ويترك المؤخرة، أو العكس. قال في بعض صوره: ولا يفعله إلا الفساق. وهذا غالبا المسلمون أخذوا ذلك من تقليد الكفار، يرون بعض اللاعبين أو بعض المغنين يفعل هذا فيفعلون كذلك، وهذا منهي عنه، فيجتنبه المسلم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. خن يقول: ما هو القول الراجح في حكم الأضحية على الموسر؟ القول الراجح أن الأضحية سنة مؤكدة، وهذا القول قد نقل عليه إجماع الصحابة، وقد صح عن جماعة من الصحابة كأبي بكر وعمر وأبي مسعود البدري وغيرهم أنهم كانوا يتركون الأضحية وهم قادرون عليها لئلا يظن الناس أنها واجبة. وقد استدل العلماء بحديث أم سلمة الذي في صحيح مسلم: إذا أهل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا بشره شيئا. قال العلماء: فرد ذلك إلى إرادته، وأراد أحدكم أن يضحي، والشيء الواجب لا يرد إلى الإرادة، مع أن هذا الدليل في الاستدلال به خلاف. فشيخ الإسلام رحمه الله ينازع في الاستدلال به، يقول: هذا الإرادة لم تذكر لأجل حكم الأضحية، إنما ذكرت لأجل ما بعدها وهو الأخذ من الشعر والأظفار. هذا قال: كما تقول إذا دخلت المسجد أو إذا حضر وقت الصلاة وأردت أن تصلي فتوضأ. إذا حضر وقت الصلاة وأردت أن تصلي فتوضأ. قال: فقوله أردت أن تصلي لا يدل على عدم وجوب الصلاة، وإنما ذكر هذه الإرادة لما بعدها وهو الأمر بالوضوء. قال: فكذلك قوله في الحديث: وأراد أحدكم أن يضحي، ليس لأجل أن الأضحية مخير فيها، ولكن لأن ما بعدها منهي عنه وهو القصد من الشعر والأظفار. وعلى كل إن لنا أعلم دليلا صحيحا صريحا يوجب الأضحية ولا ينفي وجوبها. كل الأدلة التي فيها الأمر بالأضحية صريحة ضعيفة، كحديث من حضر الأضحى وهو موسر فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، هذا الحديث موقوف، الراجح فيه الوقف، وغيره من الأحاديث التي فيها الأمر. وهكذا الأحاديث التي فيها أن الأضحية ليست واجبة أيضا ليست بصريحة في الدلالة. وأقوى ما في الباب هو فعل الصحابة رضي الله عنه، فلو كانت واجبة لما تركها أبو بكر ولا عمر ولا غير من الصحابة رضي الله عنهم، بل هم تركوها لأجل ألا يظن الناس أنها واجبة، حتى قال ابن حزم في المحلى: قال لم يقل أحد من الصحابة أن الأضحية واجبة. فالقول الصحيح أنها سنة مؤكدة لا ينبغي تركها للقادر عليها، بل ينبغي أن يفعلها وفيها أجر عظيم. ويقول: ما هو أسهل، ما هي أسهل طريقة لإتقان الأحاديث؟ أحسن ما يتقن به الأحاديث وكذلك القرآن هو التسميع، العرض، يعرض على غيره، وألا يكثر. رأينا بعض الأخوة يحفظ في اليوم كان 30 حديث من صحيح مسلم، عنده حفظ قوي، أو 40 حديث، فإذا حفظ 40 حديث يأتي عليه آخر الأسبوع وقد حفظ أكثر من 100 حديث، فمتى يراجعها؟ متى يتقنها؟ فالأفضل أن يحفظ الشيء الذي يستطيع مراجعته وإتقانه، يحفظ 10، 15 إذا كانت قصيرة، 5 أحاديث إذا كان فيها شيء من الطول. وأهم شيء أن الإنسان يثبت علمه، ليس أهم شيء كم يحفظ، ولكن أهم شيء أنه يثبت ما يحفظ. فلو اتخذ له مسمعا يحفظه إياه في اليوم 10، ويراجعون كل يوم 50 حديثا، يحفظ 10 ويسمع 50 مراجعة، هذا إن شاء الله ما يأتي على آخر الكتاب إلا وقد أتقنه. وهكذا في القرآن، يحفظ ويراجع. بعض الإخوة يحفظ القرآن، يحفظ حتى يصل إلى آخر القرآن ويحتاج يحفظ مرة ثانية، ورجع من أول يحفظ مرة ثانية، وصل إلى آخره يحتاج يحفظ مرة ثالثة. والحفظ المرة الثانية ليس فيه نشاط كالمرة الأولى، المرة الأولى يكون فيه نشاط واندفاع، المرة الثانية يسأم، وربما أصيب بعقدة من الحفظ. ولكن كونه يحفظ شيئا ويتقن، هذا يحبب إليه العلم ويجعله يشعر أن عنده حصيلة، كل يوم يزداد شيئا فينشط في العلم. ومن أعظم ما ينشط الإنسان في العلم وفي أي عبادة أن يخلص لله تعالى، وأن يتأمل حاجة الناس إلى ذلك. فالذي يبحث يخلص لله في بحثه، ويتأمل حاجة الناس إلى بحثه. الذي يحفظ كذلك، هذا ينشطه جدا. أما لو غفل عن ذلك ربما يكسل، لكن هذا كلما بدأ يكسل ورأى ما يحتاجه الناس من العلم والتفقيه في الدين فينشطه ذلك.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
3: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تستمعون الآن إلى درس في تفسير الإمام البغوي رحمه الله لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ قال رحمه الله: قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، الآية أمروا بقتال الأقرب فالأقرب إليهم في الدار والنسب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: مثل بني قريظة والنضير وخيبر ونحوها. وقيل أراد بهم الروم، لأنهم كانوا سكان الشام، وكان الشام أقرب إلى المدينة من العراق، وهذا القول إنما قاله من قاله إن المراد بهم الروم، لأنهم قالوا هذه الآية متأخرة، فنزلت بعد أن فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من قتال من في المدينة وما حولها من الجزيرة، فلم يبق إلا من كان خارج الجزيرة ككفار الشام والعراق. فقال المرار: قاتل الذين يلونكم، أي نصارى الشام، لأنهم أقرب ممن كان في العراق. ولا يشامل لكل ذلك، أي أن فيها الأمر بقتال الأقرب فالأقرب. وليجدوا فيكم غلظة، أي شدة وحمية. قال الحسن: صبرا على جهادهم، واعلموا أن الله مع المتقين بالعون والنصر. قوله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، أي يقينا. كان المنافقون يقولون هذا استهزاء. قال الله تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، أي يقينا وتصديقا، وهم يستبشرون، أي يفرحون بنزول القرآن. وأما الذين في قلوبهم مرض، أي شك ونفاق، فزادتهم رجسا إلى رجسهم، أي كفرا إلى كفرهم، فعند نزول كل سورة ينكرونها يزداد كفرهم بها. وقول البغوي هذا من أحسن ما قيل في معنى هذه الآية: زادتهم رجسا إلى رجسهم. كيف القرآن يزيدهم رجسا؟ كيف أن السورة من القرآن تزيدهم رجسا وكفرا؟ المراد أنهم يكفرون بها، هم كفروا بما قبلها، فإذا نزل السورة جديدة كفروا بها، فانضاف لهم كفر جديد إضافة إلى الكفر الذي كانوا عليه قبل ذلك. فيزداد كفرهم فزادتهم رجسا إلى رجسهم، أي بسبب كفرهم بها فيتضاعف لهم الكفر. وهذا مثل قول الله تعالى: قل هو للذين آمنوا، أي القرآن، هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أي يزيدهم ذلك، كلما ازدادوا كفرا بازداد عماهم وضلالهم. قال رحمه الله: قال مجاهد في هذه الآية إشارة إلى أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا عقيدة أهل السنة والجماعة التي أجمع عليها السلف ولم يخالف فيها إلا أهل الضلال والبدع كالمرجئة الجهمية والخوارج الحرورية وأمثالهم. قال: وكان عمر يأخذ بيد الرجل والرجلين من أصحابه فيقول: تعالوا حتى نزداد إيمانا. أثر عمر هذا أخرجه ابن أبي شيبة، وكذلك الآجري في الشريعة، وابن بطة في الإبانة، من عدة طرق، عن محمد ابن طلحة ابن مصرف اليامي، محمد ابن طلحة ابن مصرف اليامي، عن زبيد اليامي، عن زر بن حبيش قال: كان عمر، فذكره، ورجال إسناده ثقات إلا محمد بن طلحة. فهو من رجال الشيخين، ووثقه ابن معين في رواية عنه، ضعفه بعض الأئمة، فحديثه لا بأس به. الحافظ رحمه الله يقول: في صدوق له أوهام. فالأثر هذا ثابت عن عمر: تعالوا حتى نزداد إيمانا، أي بطاعة الله، بذكر الله، بفعل الخير، فالإيمان يزيد. قال: وقال علي بن أبي طالب: إنما الإيمان يبدو لمضة بيضاء في القلب. اللمضة مثل النقطة، في بعضها يبدأ بدل يبدأ لمضة بيضاء في القلب، فكلما ازداد الإيمان عظما ازداد ذلك البياض حتى يبيض القلب كله. وإن النفاق يبدو لمضة سوداء في القلب، فكلما ازداد النفاق ازداد ذلك السواد حتى يسود القلب كله. وأيم الله لو شققتم عن قلب مؤمن لوجدتموه أبيض، ولو شققتم عن قلب منافق لوجدتموه أسود. وأثر علي هذا أخرجه ابن المبارك في الزهد، وكذلك ابن أبي شيبة والخلال في السنة، من طريق عوف بن أبي جميلة، عن عبد الله ابن عمرو ابن هند الجملي. عبد الله بن عمرو ابن هند الجملي قال: قال علي رضي الله عنه، فذكره. والجملي هذا مجهول، لم يروي عنه إلا عوف بن أبي جميلة، ولم يثبت سماعه من علي. قوله: وماتوا وهم كافرون. قوله: أولا يرون، قرأ حمزة ويعقوب ترون بالتاء على خطاب المؤمنين، وقرأ الآخرون بالياء خبر عن المنافقين المذكورين. أنهم يفتنون، أي يبتلون، في كل عام مرة أو مرتين، أي بالأمراض والشدائد، وقال مجاهد بالقحط والشدة، وقال قتادة بالغزو والجهاد، ابتلاء بأوامر الله على هذا المعنى، يبتلون يفتنون يبتلون بالأوامر الشرعية الغزو والجهاد، فهي مما يبتلي الله بعباده ليبين الصادق من الكاذب. وقال مقاتل بن حيان: يفضحون بإظهار نفاقهم. وقال عكرمة: ينافقون ثم يؤمنون ثم ينافقون. وقال يمان: ينقضون عهدهم في السنة مرة أو مرتين. والحاصل أنهم يبتلون كما قال أما التفسير إما بلاء قدريا أو بلاء شرعيا. بلاء قدريا بالشدائد بالمصائب بالقحط بالشدة بالأمراض، أو البلاء الشرعي بأوامر الله ونواهيه التي تبين الصادق وتفضح الكاذب. ثم لا يتوبون من نقض العهد ولا يرجعون إلى الله من النفاق ولا هم يذكرون، أي لا يتعظون بما يرون من تصديق وعد الله بالنصر والظفر للمسلمين. إذن هذه الآيات في أمر المؤمنين بالجهاد وزيادة إيمانهم بذلك. في هذه الآيات فوائد: أولها: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. فيها أن المشروع للمسلمين أن يبدأوا بقتال الأقرب، فالأقرب إليهم من أهل الكفر، الأقرب إلى بلدانهم، فيبدأون بالعدو الأقرب ثم الذي يليه. وهذا فيه من المنفعة والمصلحة أنهم إذا قاتلوا الأبعد ولا يزال الأقرب على كفره لا يأمنون من غدر هذا الأقرب، فيطعنهم من ظهورهم، وربما هجم على بلدانهم التي قد خرجوا منها لقتال العدو البعيد. ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام سائرا في حياته على هذه الآية: قاتل الأقربين من الأعداء، والذين لم يقاتلهم عقد بينه وبينهم الصلح ليأمن شرهم ومكرهم، فلا يمضي إلى عدو بعيد إلا وقد أمن شر العدو القريب. وهذا من سياسة الحرب وحسن التدبير، وهو أيضا أقوى وأنشط لعزائم المقاتلين. أيضا في هذه الآية أن المشروع هو الغلظة على الكفار والقسوة عليهم، فالرأفة والرحمة في قتال الكفار ليس بمطلوب. ولذا مدح الله النبي والمؤمن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله. رحماء بينهم، سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ففي قتال الكفار المطلوب من المسلمين الغلظة عليهم، وفي الغلظة عليهم من الفائدة أنه يرتب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ارتدع من يسمع بذلك ومن يعلم به من الكفار فيسلمون أو ينقادون للمسلمين، والقصد هو نصرة الإسلام. أيضا في هذه الآيات أيضا إرشاد المقاتلين إلى تقوى الله سبحانه وتعالى، وأنهم إذا كانوا متقين لله كان الله تعالى معهم، فالله عز وجل مع أهل التقوى. فهذا في حث للمؤمنين أن يتقوا الله تعالى في قتالهم وأن يلازموا الطاعة ويبتعدوا عن المعصية. وهكذا لما كان الصحابة رضي الله عنهم أتقى لله تعالى، وهكذا السلف بعدهم في القرون الثلاثة نصرهم الله وانتشر الإسلام في أماكن كثيرة من البلاد، كانوا يقاتلونهم أهل تقوى لله تعالى. فلما ضعف الدين عند الناس، ضعفت التقوى، تنافس الملوك في الدنيا، شغل بعضهم ببعض، تسلط الكفار عليهم وسلبوا من أطراف بلاد المسلمين ما سلبوا. وكلما جاء مجاهد متق لله أعاد الله تعالى على يديه من بلاد المسلمين ما شاء أن يعيد، وهكذا. فبتقوى الله سبحانه وتعالى يحصل النصر والإعزاز للمسلمين. أيضا الآية التي تليها: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، هي كما سبق دليل لأهل السنة والجماعة القائلين بزيادة الإيمان ونقصانه، وهذا أجمعوا عليه ولم يخالف فيه إلا أهل البدع، والقرآن صريح في ذلك: أيكم زادته هذه إيمانا. فالإيمان يزيد وينقص، يزيد بطاعة الله وينقص بمعصية الله وبترك الطاعة. وفي هذه الآية أيضا أن المؤمنين يزدادون إيمانا بالآيات والسور النازلة، فالقرآن مما يزيد الإيمان، كما جاء في أثر جندب رضي الله عنه أنهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتعلمنا منه الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. فحافظ القرآن يزداد إيمانا، قبل حفظه للقرآن ربما يكون إيمانه ضعيفا، إذا حفظ القرآن زاد إيمانه، إذا تعلم معاني القرآن زاد إيمانه. أيضا في هذه الآيات أن نزول السور والآيات يزيد الكفار كفرا، وكما سبق في كلام البغوي أنه يزيدهم كفرا بسبب كفرهم بها، فهم كفار، فإذا نزل السورة وكفروا بها ازداد كفرهم، فازدادوا رجسا إلى رجسهم وكفرا إلى كفرهم. فكان نزول السور زيادة إيمان للمؤمنين وزيادة كفر للكافرين. أيضا في هذه الآيات أن الإنسان إذا ابتلي وتوالى عليه البلاء يفكر في حاله ويتأمل في نفسه، قد يبتلى لتنبيهه، فالله تعالى ذم المنافقين حين ابتلاهم ولم ينتبهوا لهذا البلاء: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، هذا عبرة جعلها الله لهم، ولكنهم لم ينتفعوا ثم لا يتوبون ولم يتذكرون. جاء عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: المؤمن فطن لما يصيبه من البلاء، إذا أصابه بلاء حاسب نفسه، والمنافق كالبعير إذا عقله أهله أي ربطوه أو أطلقوه لا يدري في ماذا عقلوه ولا في ماذا أطلقوه، المنافق لا يدري في ماذا ابتلي ولا في ماذا عوفي من البلاء، والمؤمن يفطن لذلك، إذا ابتلاه الله فطن وإذا عافه الله فطن وتذكر وانتفع. فالله تعالى ذم المنافقين في هذه الآية أنه حين ابتلاهم لم يتوبوا ولم يتذكروا ولم ينتفعوا بهذا البلاء الذي ابتلاهم به. أيضا في هذه الآية أن الكفر رجس، قد يطلق الرجس بمعنى النجس أو الشيء المستقذر، والكفار بكل ذلك، وهو رجس أي نجاسة معنوية لا حسية. رجس الكفر والشرك، إنما المشركون نجس. اكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المسقري حفظه الله. بسم

0: عذاب من
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي

أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا.

لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى درس في شرح نونية ابن القيم للشيخ الفاضل أبي بكر الحمادي حفظه الله.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أبعد. توقفنا في نونية العلامة ابن القيم رحمة الله عليه عند قوله: فصل في بيان كليهم ورميهم أهل الحق بأنهم أشباه الخوارج، وبيان شبههم المحقق بالخوارج. قالوا: من العجائب أنهم قالوا لمن قد دان بالآثار والقرآن: أنتم بلا مثل الخوارج، إنهم أخذوا الظواهر ما اهتدوا لمعاني. فانظر إلى ذا البهت هذا وصهم نسبوا إليه شيعة الإيمان. سلوا على سنن الرسول وحزبه سيفين، سيف يد وسيف لسان. خرجوا عليهم مثلما خرج الأولى من قبلهم بالبغي والعدوان. والله ما كان الخوارج هكذا، وهم البغاة وأئمة الطغيان. كفرتم أصحاب سنتي وهم فساق ملتي، فمن يلحاني. إن قلتهم خير وأهدى منكم، والله ما الفئتان مستويان. شتان بين مكفر بالسنة العليا وبين مكفر العصيان. قلتم تأولنا كذاك تأولوا، وكلاكما فئتان باغيتان. ولكم عليهم ميزة التعطيل والتحريف والتبديل والبهتان، ولهم عليكم ميزة الإثبات والتصديق مع خوف من الرحمن. ألكم على تأويلكم أجران إذ لهم على تأويلهم وزران. حاشا رسول الله من ذا الحكم، بل أنتم وهم في حكمه سيان. وكلاهما للنص فهو مخالف، هذا وبينكما من الفرقان. هم خالفوا نصا لنص مثله، لم يفهموا التوفيق بالإحسان. لكنكم خالفتم المنصوص للشبه التي هي فكرة الأذهان. فلأي شيء أنتم خير وأقرب منهم للحق والإيمان. هم قدموا المفهوم من لفظ الكتاب على الحديث الموجب التبيان. لكنكم قدمتم رأي الرجال عليهما، أفأنتما عدلان؟ أم هم إلى الإسلام أقرب منكم؟ لاح الصباح لمن له عينان. إلى آخر ما ذكره رحمة الله عليه من الأبيات في هذا الفصل. عقد المؤلف رحمه الله هذا الفصل الذي أراد أن يبين فيه كذب علماء الكلام الذين رموا أهل الحق أئمة السنة بأنهم أشباه الخوارج. وبين رحمه الله أن علماء الكلام قد شابهوا الخوارج وفاقوا عليهم. فقال رحمه الله: من العجائب أنهم قالوا لمن قد دان بالآثار والقرآن: أنتم بلا مثل الخوارج، إنهم أخذوا الظواهر ما اهتدوا للعاني. وهذا من عجائب كما ذكر العلامة ابن القيم رحمة الله عليه، حيث أنهم رموا أهل الحق علماء السنة بمذهب الخوارج، وزعموا أن أهل الحق أخذوا بظواهر النصوص وشابهوا الخوارج من هذه الحيثية. فإن الخوارج تمسكوا ببعض النصوص كما عرفنا الواردة في شأن الكافرين، وقالوا ظاهر تلك النصوص هو كفر من وقع في معصية وفي ذنب من الذنوب، كقول الله عز وجل: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فقالوا هذا يدل على أن أصحاب الخطايا والذنوب من الكافرين، ولهذا حكم الله عز وجل عليهم بالخلود في نار جهنم، ومن يعص الله ورسوله يدخل نارا خالدا فيها. فدل ذلك على أن من عصى الله عز وجل فهو من الكافرين المخلدين في نار جهنم. فالخوارج تمسكوا بمثل هذه النصوص، بمثل هذه الأدلة، وتأولوها تأويلا باطلا. فإن هذه الأدلة واردة في شأن الكافرين، والمعصية إذا ما أطلقت دخل فيها الكفر، فالكفر معصية لله عز وجل، الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الأكبر، كل ذلك معصية لله عز وجل. فإذا ما أطلقت المعصية شملت هذه الأمور. وقال الله عز وجل: بل من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، هذه في شأن الكافرين، فإن الخطيئة لا تحيط إلا بالكافر، أما المؤمن والمسلم فله أعمال صالحة فلا تحيط به الخطايا من جميع الوجوه. فهم تأولوا بعض الآيات تأويلا فاسدا، فجاء علماء الكلام وشبهوا علماء السنة بالخوارج، فقالوا الخوارج أخذوا بظواهر النصوص وحكموا بالكفر في حق من وقع في ذنب من الذنوب، وأنتم يا معاشر أهل السنة أخذتم بظواهر النصوص وأثبتتم لله عز وجل الصفات وشتان ما بين المسألتين. فإن الخوارج تأولوا النصوص تأويلا فاسدا ولم يفهموا المعنى الصحيح لتلك النصوص. وكما عرفنا أنهم لما جاءوا إلى قول الله عز وجل: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، احتجوا بذلك على أن السيئة والخطيئة من الكفر الأكبر، وأن من وقع في السيئة والخطيئة من الكافرين. فتأولوا الآية على غير المراد، لأن الله عز وجل ذكر إحاطة الخطيئة بالعبد، وهذا يدل على أن المراد بذلك من كان كافرا. فالخوارج لم يتمسكوا بظواهر النصوص، وإنما تأول النصوص على غير المراد. فالخوارج تمسكوا من الصلاة على غير المراد، وإلا فإن ظواهر النصوص الحق، فإن كلام الله عز وجل وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام حق، فظاهر الكتاب والسنة لا يكون باطلا، ظاهر الكتاب والسنة هو الحق. فالخوارج لم يتمسكوا بظواهر النصوص، وإنما تأولوا النصوص على غير المراد، وأما علماء السنة فتمسكوا بظواهر النصوص ولم يتأولوا النصوص على غير المراد، بل أخذوا بظاهر النص، فإن ظاهر النص هو الحق، ومن صرف ظاهر النص إلى معنى هو خلاف الظاهر ولم يكن عنده حجة في هذا الصرف فهو من المحرفين لكلام الله عز وجل ولكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. قالوا: من العجائب أنهم قالوا لمن قدان بالآثار والقرآن: أنتم بلا مثل الخوارج، إنهم أخذوا الظواهر نهتدوا لمعاني، فانظر إلى البهت هذا وصفهم، أي هم أشبه ما يكون بالخوارج، أما علماء السنة فليسوا كذلك، فانظر إلى البهت هذا وصفهم، نسبوا إليه شيعة الإيمان. هذا وصفهم أي أنهم شابهوا الخوارج، ومع هذا عكسوا القضية فنسبوا هذا الشبه لعلماء السنة ولأهل الإيمان، وهم أولى بذلك الشبه. فانظر إلى ذا المهدي هذا وصفهم نسبوا إليه شيعة الإيمان سلوا على سنن الرسول وحزبه سيفين سيف يد وسيف لسان. فشابه الخوارج بهذا الأمر، معلوم أن الخوارج سلوا سيفهم على أهل الإسلام، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، فالخوارج سلوا سيوفهم على أهل الإيمان. وعلماء الكلام سلوا سيفين، سيف اليد كشأن الخوارج فإنهم استباحوا دماء علماء السنة، وسلوا على علماء السنة السيف الآخر وهو سيف اللسان، فتكلموا ووقعوا في علماء السنة بالشتم والقدح واللعن وغير ذلك من الكلام البذيء السيء. فشابه الخوارج في هذه الخصلة، الخوارج سلوا سيفهم على أهل الإيمان، وهؤلاء سلوا سيفهم على أهل الإيمان، سلوا على سنن الرسول وحزبه سيفين سيف يد وسيف لسان، خرجوا عليهم مثل ما خرج الأولى من قبلهم بالبغي والعدوان. والخوارج القدامى خرجوا على أهل الحق بالبغي والعدوان، وعلماء الكلام خرجوا على أئمة السنة أيضا بالبغي والعدوان، فأولئك خرجوا وأولئك خرجوا. فشابه الخوارج من هذه الوجوه، قال خرجوا عليهم مثل ما خرج الأولى من قبلهم بالبغي والعدوان، والله ما كان الخوارج هكذا وهم البغاة وأئمة الطغيان. ثم بيّن أن الخوارج أخف من علماء الكلام، وإن كان هناك نوع شبه من بعض الوجوه، غير أن الخوارج أخف من علماء الكلام ومن أهل الكلام، فإن علماء الكلام كما عرفنا سلوا سيفين، والخوارج سلوا سيفا واحدا، إلى غير ذلك من الأمور التي سيذكر المؤلف لتبين أن مذهب الخوارج أخف من مذهب علماء الكلام. والله ما كان الخوارج هكذا وهم البغاة وأئمة الطغيان، كفرتم أصحاب سنتي وهم فساق ملتي فمن يلحاني. كفرتم أصحاب سنتي، أنتم معاشر علماء الكلام كفرتم أصحاب السنة الذين تمسكوا بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأما الخوارج فإنما كفروا فساق الملة، وأيهما أشد، من كفر أصحاب السنة أو من كفر فساق الملة؟ من كفر فساق الملة أخف. قال كفرتم أصحاب السنة وهم أي الخوارج فساق ملته، أي كفروا فساق ملته. كفرتم أصحاب السنة وهم فساق ملته فمن يلحاني، أي فمن يلومني. قال كفرتم أصحاب السنة وهم فساق ملتي فمن يلحاني إن قلتهم خير وأهدى منكم. والله ما الفئتان مستويان، ما عليه لو إن قال هذه المقولة فكلامه حق، لأن علماء الكلام كفروا أصحاب سنته والخوارج كفروا فساق الملة، فإذا قال بعد ذلك أن الخوارج خير وأهدى من علماء الكلام ليس عليه في ذلك لوم. كفرتم أصحاب سنتي وهم فساق ملتي فمن يلحاني إذ قلتهم خير وأهدى منكم. والله ما الفئتان مستويان، شتينا بين مكفر بالسنة العليا وبين مكفر العصيان. والفرق ظاهر بين من كفر بالسنة أي بسبب التمسك بالسنة، وبين من كفر بالمعصية. الخوارج كفروا بالمعصية، وأما علماء الكلام فكفروا علماء السنة بتمسكهم بالسنة. شتان بين مكفر بالسنة العليا وبين مكفر العصيان. قلتم تأولنا كذاك تأولوا وكلاكما فئتان باغيتان. قلتم تأولنا أي علماء الكلام، وكذاك تأول أي الخوارج. قال قلتم تأولنا كذاك تأولوا وكلاكما فئتان باغيتان أي على أهل السنة. ولكم عليهم ميزة التعطيل، أي لكم على الخوارج، ولكم عليهم ميزة التعطيل والتحريف والتبديل والبهتان. والخوارج القدامى بريئون من ذلك، وأما المتأخرون منهم فضلوا حتى في باب الأسماء والصفات. لكن من كان، نعم، الخوارج القدامى الذين خرجوا في أول الأمر لم يخوضوا في مسائل الأسماء والصفات، ولم ينفع عن الله عز وجل الأسماء، ولم ينفع عن الله عز وجل الصفات، وإنما خاضوا في مسائل الإيمان. أما علماء الكلام فإنهم زادوا على الخوارج بمسائل التعطيل والتحريف والتبديل لأدلة الأسماء والصفات. ولكم عليهم ميزة التعطيل والتحريف والتبديل والبهتان، ولهم عليكم ميزة الإثبات والتصديق مع خوف من الرحمن، ولهم عليكم ميزة الإثبات. في الخوارج القدامى كانوا مثبتة للأسماء والصفات، وعندهم التصديق بأدلة الأسماء والصفات، وإنما خاضوا في مسائل الإيمان. وعندهم خوف من الرحمن، أي وأنتم على خلاف ذلك. ولهم عليكم ميزة الإثبات والتصديق مع خوف من الرحمن، ولهذا كانوا مكثرين من الصلاة والصيام وأنواع العبادات مع ضلالهم وانحرافهم. ولهم عليكم ميزة الإثبات والتصديق مع خوف من الرحمن، ألكم على تأويلكم أجران إذ لهم على تأويلهم وزران، حاشا رسول الله من ذا الحكم بل أنتم وهم في حكمه سيان. وكلاهما للنص فهو مخالف، الخوارج وعلماء الكلام، وكلاهما للنص فهو مخالف، هذا وبينكما من الفرقان، أنتم خالفتم النصوص والخوارج خالفوا النصوص، لكن هنالك فرق بين خلافكم للنصوص وبين خلاف الخوارج. خلاف الخوارج للنصوص أهون من خلافكم للنصوص. قال وكلاهما للنص فهو مخالف، هذا وبينكما من الفرقان، هم خالفوا نصا لنص مثله، لم يفهموا التوفيق والإحسان. فالخوارج خالفوا نصا لنص آخر، يعني تعارض عندهم النصوص، فتمسكوا ببعض النصوص وتركوا البعض، تمسكوا بأدلة الوعيد وتركوا أدلة الوعد، وما استطاعوا التوفيق بين الدليلين، فهم أخذوا بنص وتركوا نصا، فخالفوا بعض النصوص من أجل التمسك بالنصوص الأخرى، وما فهموا التوفيق بين تلك النصوص. هم خالفوا نصا لنص مثله، لم يفهموا التوفيق بالإحسان، لكنكم، أي معاشر علماء الكلام، لكنكم خالفتم المنصوص للشبه التي هي فكرة الأذهان. أما علماء الكلام ما خالفوا نصا لنص، وإنما خالفوا النصوص تمسكا بكلام مشايخهم وبشبهات مشايخهم وبالمعقولات التي هي جهالات مشايخهم، فخالفوا النصوص تمسكا بتلك الشبهات وتلك الأفكار الساقطة من أفكار مشايخهم. لكنكم خالفتم المنصوص للشبه التي هي فكرة الأذهان، فلأي شيء أنتم خير وأقرب منهم للحق والإيمان؟ هم خدموا المفهوم من لفظ الكتاب على الحديث الموجب التبيان. هكذا الخوارج إذا تعارض في أذهانهم المفهوم من لفظ الكتاب مع الحديث النبوي، فإنهم يتمسكون بالمفهوم من لفظ الكتاب ويتركون الحديث النبوي، وهذا من قصور علمهم، وإلا ما في تعارض بين كتاب الله وبين سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإن تعارض في أذهانهم الفاسدة المفهوم من لفظ الكتاب على الحديث النبوي، أخذوا بالمفهوم من لفظ الكتاب وتركوا الحديث النبوي. ومقدم المفهوم من لفظ الكتاب على الحديث الموجب التبياني، مع أن الحديث مبين للقرآن، لكنكم قدمتم رأي الرجال عليهما، أفأنتما عدلان؟ أي مثلان؟ أنتم معاشر الكلام قدمتم رأي الرجال على أدلة الكتاب والسنة، أفأنتما عدلان؟ والجواب ظاهر، أن شأن الخوارج أرفع من شأن هؤلاء. فالخوارج وإن قدموا مفهوم الكتاب على السنة فإنهم أرفع من علماء الكلام الذين قدموا آراء الرجال على الكتاب والسنة. لكنكم قدمتم رأي الرجال عليهما، أفأنتما عدلان؟ أم هم إلى الإسلام أقرب منكم؟ لاح الصباح لمن له عينان. فظهرت الحجة وبانت أن الخوارج أرفع قدرا ومنزلة من علماء الكلام، والكل من أهل الباطل والبغي والطغيان، غير أن أهل الباطل يتفاوتون في باطلهم، فباطل الخوارج أهون من باطل علماء الكلام، وضلال الخوارج أهون من ضلال علماء الكلام. قال: والله يحكم بينكم يوم الجزاء بالعدل والإنصاف والميزان، هذا ونحن فمنهم بل منكم براء إلا من هدى وبيان. فاسمع إذن قول الخوارج ثم قول خصومنا، واحكم بنا ميلان بلا ميلان. من ذا الذي منا إذن أشباههم؟ إن كنت ذا علم وذا عرفان. قال الخوارج للرسول: عدل فلم تعدل، وما ذي قسمة الديان. وكذلك الجهمي قال نظير ذا، لكنه قد زاد في الطغيان. قال الصواب بأنه السولى فلن قلت السوى وعدلت عن تبيان. وكذاك ينزل أمره سبحانه، لما قلت ينزل صاحب الغفران. ماذا بعدل في العبارة وهي موهمة التحرك وانتقال مكان. وكذاك قلت بأن ربك في السماء، أوهمت حيز خالق الأكوان. كان الصواب أن يقال بأنه فوق السماء سلطان ذي السلطان. وكذاك قلت إليه يعرج، والصواب إلى كرامة ربنا المنان. وكذاك قلت بأن منه ينزل القرآن تنزيلا من الرحمن. كان الصواب أن يقال نزوله من لوحه أو من محل ثاني. وتقول أين الله؟ ذاك الأين ممتنع عليه وليس في الإمكان. لو قلت من كان الصواب كما ترى في القبر يسأل ذلك الملكان. وتقول اللهم أنت الشاهد الأعلى، تشير بإصبع وبنان نحو السماء، وما إشارتنا له حسية بل تلك في الأذهان. والله ما ندري الذي نبديه في هذا من التأويل للإخوان. قلنا لهم إن السماء هي قبلة الداعي كبيت الله للأركان. قالوا لنا هذا دليل أنه فوق السماء بأوضح البرهان. فالناس طرا إنما يدعونه من فوق، هذه فطرة الرحمن. لا يسألون القبلة العليا ولكن يسألون الرب ذا الإحسان. قال: وما كانت إشارته إلى غير الشهيد منزل الفرقان. أتره أمسى للسماء مستشهدا، حاشاه من تحريف للبهتان. ثم ذكر المؤلف رحمه الله عليه قول الخوارج وقول علماء الكلام، وأن الخوارج اعترضوا على الرسول عليه الصلاة والسلام في حكمه حين حكم في قسمته، وحكمه حين قسم تلك الغنائم، فقال الأول منهم للنبي عليه الصلاة والسلام: اعدل، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فاعترض على النبي عليه الصلاة والسلام في حكمه. وهكذا الجهمية يعترض على النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من كلامه وأخباره، حين أخبر أن الله عز وجل استوى على العرش انتقدوه وقالوا: لما قلت استوى على العرش؟ كان الواجب عليك أن تقول استولى على العرش. وهكذا ذكر أشياء متعددة اعترضت اعترض علماء الكلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل اعترضوا على كتاب الله وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. اعتراض علماء الكلام أعظم من اعتراض الخوارج. الخوارج اعترضوا على النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة من المسائل في قسمة الغنيمة، وهؤلاء اعترضوا على أدلة الكتاب والسنة في أشياء كثيرة. ساق المؤلف رحمة الله عليه جملة من ذلك، نرجع الكلام حولها إلى درس قادم بمشيئة الله، وننتقل إلى زاد المعاد.
0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ إسماعيل الفرنسي. بسم

مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى درس في شرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد الضالعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي باب تعاهد الماقين وغيرهما من غضون الوجه بزيادة ماء. ما هما الماقان؟ أنت طرف العينين مما يلي الأنف، مجرى الدمع، لأن الماء لا يصل إلى هذا الموضع إلا إذا تعاهد الإنسان وانتبه له. فغسل داخل العينين هل يشرع؟ لا يجب ولا يستحب، بل أهل العلم من كرهه لما فيه من الضرر. ثم أخذنا غسل الأذنين، هل تغسلان مع الوجه أو تمسحان مع الرأس؟ تمسحان مع الرأس، هذا الذي صحت فيه الأدلة الصحيحة. بقي هنا تنبيه، نقلنا في الدرس الماضي عن النووي أنه قال لا يجب غسل داخل العينين بالاتفاق، أن الوجوب محل اتفاق أنه لا يجب، الاستحباب في خلاف، وحتى الوجوب في خلاف. جاء الخلاف في هذا رواية عن الإمام أحمد كما في الإنصاف، فإنه ذهب إلى وجوب غسل داخل العينين بشرط أمن الضرر، رواية عن أحمد، وهي من المفردات، من مفردات مذهب الإمام أحمد الذي انفرد بها عن سائر المذاهب. وعن أحمد رواية أخرى كما في الإنصاف أيضا أنه يجب غسل داخل العينين في غسل الجنابة خاصة، والصحيح أنه كما سبق لا يجب ولا يستحب، ولكن هذا التنبيه أنه الاتفاق ليس سليما بل قد حصل فيه خلاف. أيضا بقي هنا تنبيه آخر على مسألة ذكرناها قبل أيام في مسألة إسباغ الوضوء، ذكرنا أن الإسباغ على درجتين، منه إسباغ واجب ومنه إسباغ مستحب، وأن الواجب هو تعميم العضو بالماء، قلنا بدون جريان الماء، بدون جريان الماء على العضو. ينبه على هذا أن جريان الماء قد نقل عليه النووي وغير النووي الإجماع أنه لا بد أن يجري الماء على العضو، قالوا هذا هو الفرق بين الغسل والمسح، نقل النووي وغير النووي الإجماع على وجوب جريان الماء على العضو في الغسل. وكان القصد من التنبيه في درس الماضي حين نبهنا أنه لا يجب جريان الماء أي ما قد يصل إليه حال بعض الموسوسين أنه يريد جريانا كثيرا، وأما أصل جريان الماء على العضو فلا بد منه حتى يفرق بين الغسل والمسح، فالغسل فيه جريان ماء. نواصل نقرأ الباب الذي يليه. قال الإمام أبو البركات مجد الدين ابن تيمية رحمه الله وغفر له: باب غسل اليدين مع المرفقين وإطالة الغرة. عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: هلما أتوضأ لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هلما بمعنى تعالوا أقبلوا. قال: فغسل وجهه ويديه حتى مس أطراف العضدين. ثم أمر بيديه ثم مسح برأسه ثم أمر بيديه على أذنيه ولحيته ثم غسل رجليه. رواه الدارقطني. أخرجه الدارقطني وفي إسناده عن عنة محمد بن إسحاق وهو مدلس. أخرجه من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان عن معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان ابن عبيد الله بن معمر التيمي بن عبيد الله بن معمر التيمي عن حمران مولى عثمان عن عثمان. وعلة هذا الإسناد عن عنة محمد بن إسحاق وهو مدلس. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ثم غسل يده اليسرى حتى أشرع في العضد ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. رواه مسلم. نعم، أخرجه بهذا اللفظ مسلم، وأصل الحديث متفق عليه في الصحيحين. بقي قوله في آخر هذا الحديث: فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن هذه الزيادة مدرجة من كلام أبي هريرة رضي الله عنه وليست من الحديث، حديث أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء. في بعض الروايات: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. وأما هذه الزيادة: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل أو فليطل غرته وتحجيله، فهي مدرجة من قول أبي هريرة. ويدل على أن مدرجة أمور، عدة أمور. الأمر الأول أن راوي الحديث وهو نعيم بن عبد الله المجمر شك في هذه الزيادة، هل هي من قول الرسول أو من قول أبي هريرة. بيّن الشك هذا أحمد في مسنده، في رواية أحمد في المسند قال نعيم: لا أدري قوله فمن استطاع منكم إلى آخره من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي هريرة. الأمر الثاني الذي يدل عليه أن الحديث قد روي عن أبي هريرة من طرق أخرى وليس في هذه الزيادة. الأمر الثالث أن هذا الحديث قد رواه غير أبي هريرة من الصحابة، قد جاء نحو 6 أو 7 من الصحابة، بعضها في الصحيح وليس فيها هذه الزيادة. أمر رابع من حيث المعنى ذكره ابن القيم في حال الأرواح نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال بمعنى كلامه، قال وهذه الزيادة لا يمكن أن تكون من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لأن الغرة بياض في الوجه في الجبهة ولا يمكن زيادة الغرة وإطالتها، لأن إطالة الغرة يلزم أن يغسل شيء من الرأس والرأس لا يسمى غرة، ومن جزم بأنها مدرجة شيخ الإسلام رحمه الله وكذلك ابن القيم وكذلك الإمام الألباني في السلسلة الضعيفة وعزاه المنذري إلى غير واحد من الحفاظ، إنه قال في الترغيب والترهيب بعد أن أخرج الحديث قال وقد قيل إن قوله فمن استطاع منكم إلى آخره إنما هو مدرج من كلام أبي هريرة موقوف عليه ذكره غير واحد من الحفاظ. فإذن غير واحد من الحفاظ يذهبون إلى ذلك وأن هذه الزيادة مدرجة من كلام أبي هريرة رضي الله عنه فرواها بعض الرواة في الحديث. قال المؤلف رحمه الله قال ويتوجه منه من هذا الحديث وجوب غسل المرفقين لأن نص الكتاب يحتمله، كتاب القرآن وأيديكم إلى المرافق أي يحتمل ذلك، وهو مجمل أي في القرآن، وهو مجمل فيه وفعله صلى الله عليه وسلم بيان لمجمل الكتاب، ومجاوزته للمرفق ليس في محل الإجمال ليجب بذلك. إذن هذا الباب ذكر فيه المؤلف رحمه الله غسل اليدين مع المرفقين. أما غسل اليدين إلى المرفقين فلا خلاف بين أهل العلم أنه واجب وأنه فرض من فرائض الوضوء، للآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وقد نقل الإجماع كثير من العلماء كابن المنذر وابن عبد البر وابن قدامة والنووي وغيرهم أن غسل اليدين إلى المرفقين واجب لا يصح الوضوء إلا به. بقي هل يدخل المرفقان في الغسل؟ هل يجب غسل المرفقين مع اليدين؟ في قولان للعلماء، القول الأول وقبل ذكر القولين نقل ابن حزم رحمه الله الاتفاق في كتاب مراتب الإجماع على أن من غسل يديه مع المرفقين فقد أتى بالوضوء التام الكامل، هذا محل اتفاق بين أهل العلم أن من غسل يديه مع مرفقيه فقد أتى بالوضوء التام الكامل. ولكن اختلفوا هل غسل المرفقين على سبيل الوجوب أو ليس كذلك، على قولين للعلماء. القول الأول أنه واجب، وهذا مذهب عامة أهل العلم، هو مذهب الأئمة الأربعة في المشهور عنهم، وقال به غيرهم كإسحاق وعطاء. واستدلوا بالآية وأيديكم إلى المرافق، قالوا والآية يبينها حديث أبي هريرة الذي ذكره المصنف هنا. قالوا فكان يغسل غسل يديه حتى شرع في العضد، أي أنه غسل المرفقين. القول الثاني أنه لا يجب، وهذا القول حكاه بعضهم رواية عن الإمام مالك، وأنكر ذلك بعض المالكية أن يكون رواية عن الإمام مالك، لكن هو قول بعض أصحاب مالك، قال به بعض أصحاب مالك، وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد كما في الإنصاف. وهو أيضا قول أبي بكر ابن داود الظاهري، أبي بكر بن داود الظاهري، وحكي عن زفر صاحب أبي حنيفة. قالوا لا يجب، واستدلوا أيضا بالآية وأيديكم إلى المرافق، قالوا وإلى للغاية، فجعل المرفقين غاية للغسل، فيغسل إليها ولا تدخل هي في الغسل. قالوا كما جعل الله تعالى الليل غاية للصيام في قوله ثم أتم الصيام إلى الليل، ولا يدخل الليل في الصيام، فكما لا يدخل الليل في وجوب الصيام فكذلك لا يدخل المرفقان في وجوب الغسل. وأجاب الجمهور عن هذا قالوا إن إلى كما ترد بمعنى الغاية أيضا ترد بمعنى مع، فيكون ما بعدها داخلا فيما قبلها، وهذا إذا كان ما بعدها من جنس ما قبلها، إذا كان ما بعدها من جنس ما قبلها فإنه يكون داخلا فيه، وتكون مع أو إلى في هذا الحال بمعنى مع. فقولوا أيديكم إلى المرافق، المرافق من جنس اليد وفيها الغسل فتدخل فيه. قالوا كما يقول إنسان لآخر مثلا بعتك من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة إذا باعه أشجارا، بعتك أشجارا من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة. قال فالتي جعلها غاية داخلة فيها. ومثل هذا قول الله تعالى ولا تأكلوا أموالهم ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع ومثل قول الله تعالى ويزيدكم قوة إلى قوتكم، أي قوة مع قوتكم. قالوا وحملوا آية الوضوء أيديكم من المرفق على معنى مع أرجح لهذا المعنى الذي ذكرناه ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا المجمل. ولذا قال المصنف هنا قال ويتوجه منه وجوب غسل المرفقين، لأن نص الكتاب يحتمله، يحتمل ذلك أن تكون إلى بمعنى مع، وهو مجمل فيه، وفعله صلى الله عليه وسلم بيان لمجمل الكتاب، بخلاف ما جاوز المرفق ليس في محل الإجمال ليجب بذلك، كذا قال المؤلف، وهذا هو الصحيح قول الجمهور أنه يجب غسل المرفقين مع اليدين. لأن الآية فيها كما سبق إجمال، بين ذلك الإجمال بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا مما ينبه عليه أن ما جاوز المرفق وهو الذي أشار إليه المؤلف لا يدخل في غسل اليدين الواجب، فالعضد ولو طرف العضد وهو ما فوق المرفق مباشرة لا يدخل في غسل اليدين الواجب، وهذا بإجماع أهل العلم، وممن نقل الإجماع فيه النووي رحمه الله في شرح المهذب. قال وإنما لم يدخل العضد للإجماع، الإجماع أنه غير داخل، وأيضا لما قال المؤلف هنا لأن العضد ليس في محل الإجمال حتى يجب بذلك. أيضا مما ينبه عليه وهو تنبيه مهم يغفل عنه كثير من الناس أن الواجب في غسل اليدين أن تغسل من أطراف الأصابع، غسل اليدين الذي هو فرض واجب بعد غسل الوجه الواجب أن يكون من أطراف الأصابع، لأن بعض الناس إذا غسل يديه بعد غسل الوجه يكتفي بغسلهما من الرسغين لا يغسل الكف، ظنا منه أن غسل الكف في أول الوضوء يكفي عن غسلها في هذا الموضع، وهذا ظن خاطئ، فإن غسل الكفين في أول الوضوء مستحب بالإجماع كما سبق معنا، وغسل اليدين بعد غسل الوجه هنا واجب بالإجماع، فلا يجزي ذلك المستحب عن هذا الواجب، ولأنه يجب الترتيب كما تقدم، ولا يتم الترتيب إلا بغسل اليدين كلها بعد الوجه. فالواجب في غسل اليدين أن يشمل غسل الكفين فيكون من أطراف الأصابع إلى المرفقين، وهذا قول عامة العلماء، ولم ينقل خلاف هذا إلا عن الحنفية. أيضا نستفيد من قول الله تعالى وأيديكم إلى المرافق أن السنة في بدء الغسل أن يبدأ من أطراف الأصابع وينتهي بالمرفقين، لأن الله تعالى جعل إلى للغاية، والغاية هي الانتهاء، فالابتداء من أطراف الأصابع. فلو بدأ بغسلها من المرفقين أجزأه، من حيث الإجزاء يجزئ. فبعض الناس إذا توضأ تحت الماسورة تحت الحنفية يبدأ يضع مرفقة تحت الحنفية ويغسله، والأفضل أن تكون من طرف الأصابع يغسل إلى المرفقين. وبقي في الباب بقية مسائل تتعلق بغسل اليدين مع المرفقين، سيأتي إن شاء الله. أخواني يقول أحيانا يكون الجو باردا شديد البرودة ولا يستطيع الإنسان أن يجري الماء على الأعضاء، فهل يكتفي بالمسح وهل يجزئه؟ كما سبق نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع أنه إذا تمسح تمسحا دون جريان للماء لا يجزئ وضوءه. والمراد بالجريان الماء أي يجري أدنى جريان، ليس المراد الجريان الذي يعتقد بعض الموسوسين، يحتاج يجري الماء بكثرة على الأعضاء، فالمراد جريان الماء بما يسمى جريان، فلا يجزئ تمسح ولا بد من جريان الماء. أخني يقول أيضا فائدة في حديث تبلغ أو فمن استطاع منكم أن يطيل غرته، نقلها عن ابن حجر في الفتح، قال الحافظ في فتح الباري لم أرى هذه الجملة في رواية من روى هذا الحديث من الصحابة وهم 10، ولا ممن روى عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه والله أعلم. قد أشرنا إلى هذين الأمرين في الكلام الذي سبقنا، لم توجد في رواية غير أبي هريرة ولا في غير هذه الطريقة عن أبي هريرة. قال وأما حديث تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، فالمقصود الزينة، والحلية التي للزينة تكون في الساعد والمعصم ولا تكون في العضد والكتف. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.

0: معكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله عز وجل، وعرفنا معناها: اسمه الواحد والأحد والهادي. فما الفرق بين الواحد والأحد؟

0: تستمعون الآن إلى قراءة لأحاديث من رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله.
1: الباب 87، باب فضل الصلوات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات 5 كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات رواه مسلم. الغمر بفتح الغين المعجمة الكثير. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: ألي هذا؟ قال: لجميع أمتي كلهم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر رواه مسلم. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله رواه مسلم. الباب 85، باب فضل الوضوء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء رواه مسلم. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرضهم على الحوض. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. رواه مسلم. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. رواه مسلم، وقد سبق بطوله في باب الصبر. وفي الباب حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه السابق في آخر باب الرجاء، وهو حديث عظيم مشتمل على جمل من الخيرات. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم. وزاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. الباب السادس والثمانون ومائة: باب فضل الأذان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. الاستهام الاقتراع. والتهجير التبكير إلى الصلاة. وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل، حتى إذا ثوب للصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: أذكر كذا واذكر كذا، لما لم يذكر من قبل، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. متفق عليه. التثويب الإقامة. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. الباب 88، باب فضل صلاة الصبح والعصر. عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. متفق عليه. البردان الصبح والعصر. وعن أبي زهير عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. رواه مسلم. وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فانظر يا ابن آدم لا يطلبنك الله من ذمته بشيء. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. متفق عليه. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. متفق عليه. وفي رواية: فنظر إلى القمر ليلة 14. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. رواه البخاري.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلام.

وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء

يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، إن الناظر في أحوال أهل الباطل قديما وحديثا يجد أن لهم طرقا ووسائل كثيرة لنشر باطلهم وترويج بدعهم. من هذه الوسائل الخبيثة لأهل الباطل أنهم لا يظهرون للناس حقيقة وما ينوون عليه، لا يظهرون للناس حقيقة أهدافهم ومقاصدهم، وإنما يستغلون عاطفة المسلمين وعاطفة الأتباع لتمرير ضلالهم وتزيين باطلهم. فاستغلال العاطفة ليس بالأمر الجديد، بل هو أسلوب قديم في التاريخ، وسيلة متكررة في الأزمان والعصور، استعطاف الناس لتمرير الباطل والضلالة. ولهم صور ولهم أقوال وأشكال كثيرة في استعطاف الناس والأتباع لتمرير الباطل والضلالة. فمن تلك الصور والأشكال والأقوال التي استعملها أهل الباطل في استعطاف الناس لتمرير ضلالهم وبدعهم ما كان عليه أهل الجاهلية على مر العصور والأزمان، ما كان عليه المشركون في الجاهلية على مر العصور والأزمان. فإنهم عندما أتتهم رسلهم بالتوحيد ودين الحق كان موقفهم أنهم قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على دين وملة، وإنا على آثارهم مهتدون. فاستعملوا هذا الخطاب العاطفي لأجل تعمية الأتباع، لأجل حجب الأتباع عن نور الهدى والتوحيد والدين. وإلا فقصدهم الحقيقي أنهم تستروا بهذه المقولة على إخفاء كفرهم وصدهم عن سبيل الله جل وعلا. فهل كان المشركون حينما رفعوا هذا الشعار العاطفي هل كانوا على حق؟ لا والله، وإنما تستروا به لإخفاء كفرهم وخروجهم وصدهم عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والأخذ برسالته. استعطاف الناس استمر، فهذا فرعون اللعين استعمل هذا الخطاب العاطفي أيضا، استعطاف القلوب، استعطاف الناس. فعندما جاء موسى برسالته عليه الصلاة والسلام

0: قال فرعون محذرا قومه: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. لماذا؟ إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. سبحان الله، فرعون يدعي ويزعم أنه حريص على دين قومه وأنه يخاف من موسى أن يغير دينهم الذي استحسنوه وكانوا عليه وأن يفسد عليهم معيشتهم، وهذا استعطاف، فالناس في العادة يحبون دينهم ومعاشهم. فهل كان هذا القول برهانا على أن فرعون على حق؟ أبدا لم يكن الأمر كذلك، وإنما تستر فرعون بهذا الخطاب العاطفي لأجل أن يبقي قومه تحت سلطانه وظلمه، لأجل أن يستمر سلطانه ويستمر خضوع قومه له. وهكذا عبر العصور استمر الخطاب العاطفي لتضليل الناس. فها هم الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، خرجوا عليه ورفعوا شعار لا حكم إلا لله، لأنهم يعلمون أن المسلمين يعظمون حكم الله وأنهم يعتقدون أن الحاكم هو الله وحده. ولكن هل كان الخوارج محقين حينما رفعوا شعار لا حكم إلا لله؟ أبدا لم يكونوا كذلك، بل تستروا بهذا الشعار لأجل تغطية خروجهم عن جماعة المسلمين وأميرهم، لأجل تكثير الأتباع والمؤيدين بهذا الخطاب لا حكم إلا لله. والواقع أن الخوارج أول من خرج عن حكم الله حينما خرجوا عن خليفة المسلمين وإمامهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فهي مقولة ليست على ظاهرها، ولذلك قال علي رضي الله تعالى عنه عن تلك المقولة: كلمة حق أريد بها باطل. وهكذا إلى يومنا هذا لا يزال أهل الباطل يستعملون الخطاب العاطفي للدعوة لبدعهم وضلالهم. ففي أيام سابقة وأشهر ماضية رأينا كثيرا من الأحزاب السياسية والطوائف الدينية أظهرت شعارا عاطفيا لجذب قلوب المسلمين، وهو نصرة القضية الفلسطينية العادلة وتحرير المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين. ولكن هذه الأحزاب وهذه الطوائف كرافضة إيران ولبنان واليمن، هل نصروا القضية الفلسطينية عمليا مع وجود بعض القدرات عندهم؟ أبدا لم ينصروا القضية الفلسطينية، وإنما هو شعار جذبوا به قلوب المسلمين، استعطفوا به قلوب المسلمين، لأن المسلمين يعظمون الأرض المقدسة ويحبون تلك البقاع ولها منزلة في دين الإسلام وعند المسلمين. وهكذا إلى يومنا هذا نسمع الدعوة إلى الاحتفال بالمولد النبوي، نرى نشاطا عجيبا عند الرافضة والصوفية في الدعوة إلى عيد المولد النبوي، وهو من هذا الباب استعطاف المسلمين. فالمسلمون يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ويحبون من يظهر التعظيم والاحترام والمحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الموالد ظاهرها أنها في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في الحقيقة أن أصحابها لهم أهداف ولهم مقاصد خبيثة سيئة سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. وأنتم تعلمون أن أول من أحدث الاحتفال بالمولد النبوي هم الخلفاء العبيديون الذين تسموا بالفاطميين كذبا وزورا، ادعوا أنهم من ذرية فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، لأن المسلمين يحبون النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته، فاستعطفوا المسلمين بهذا النسب. وفي الحقيقة العبيديون ليسوا من العرب، قدموا من بلاد المغرب وحكموا مصر أكثر من 200 سنة، وكان أكثرهم زنادقة خارجين عن دين الإسلام، بل منهم من أظهر سب الأنبياء، منهم من كان يأمر بالسجود له، منهم من أحل الخمر، وأحسنهم حالا أخفهم في الكفر من كان رافضيا خبيثا يأمر بسب الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولهذا فغير الخلفاء الفاطميون العبيديون، غيروا الشريعة، أظهروا الأعمال الشركية، نشروا البدع، أحلوا الخمر، قتلوا علماء المسلمين بمصر. ولذلك أجمع العلماء قاطبة على أن العبيديين على أنهم كفار، ليسوا من المسلمين، أجمع العلماء. وانظر إلى كلام الذهبي وابن الجوزي وغيرهم من مؤرخي الإسلام. ولأجل هذه القبائح والفظائع التي ارتكبها العبيديون بحق المسلمين بمصر، أحدثوا بعض الأعياد لأجل استعطاف قلوب العامة، لأجل جذب القلوب وتكثير الأتباع. فأحدثوا عيدا لمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وعيدا لمولد علي، وعيدا لمولد فاطمة، وعيدا لمولد الحسن، وعيدا لمولد الحسين رضي الله تعالى عنهم، وأيضا عيدا لمولد الخليفة الفاطمي. ولم يقتصروا على ذلك، بل شاركوا النصارى الأقباط بمصر في بعض أعياد النصارى، بل أحيوا الاحتفال بعيد النوروز المجوسي. وانظر ماذا كتب مؤرخ الإسلام في شأن الخلفاء العبيديين: فغطوا جرائمهم وقبائحهم بهذه الموالد، وكانوا يوزعون الحلوى وغيرها على فقهاء الرافضة وعلى الحاضرين لأجل جذب قلوب الناس وتكثير أتباعهم. وأنت أيها المسلم انظر من هو قدوة من يحتفل بالمولد النبوي اليوم. قدوته الرافضة العبيديون الذين هم على الطريقة الإسماعيلية التي هي أشد كفرا من كفر الجعفرية الاثني عشرية في إيران. فهؤلاء هم قدوتهم. والله لو كان الاحتفال بالمولد النبوي مشروعا، لو كان جائزا ومن ديننا ومشروعا، لوجدت الرافضة والصوفية أول من يحاربه، أول من يحارب هذا العيد لو كان مشروعا. ولذلك تجد أن أكثر المحتفلين بالموالد ليسوا حول الدين، وليسوا حول سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجدهم فاترين متكاسلين في الواجبات والمستحبات، نشطوا في البدع والضلالات، وفتروا وتكاسلوا في الواجبات والمستحبات. فعلى المسلم أن يتفطن لهذا الأمر، وأن من يفعل هذه الموالد أن له مآرب أخرى، وأن له مقاصد كثيرة خبيثة وسيئة يريد إيقاعها بالمسلمين في دينهم ودنياهم تحت هذه الشعارات الكاذبة والمظاهر الزائفة والاحتفالات المبتدعة. والله المستعان. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكما سمعتم معاشر المسلمين رأينا كيف أن أهل الباطل استغلوا عاطفة الناس ومحبتهم لدينهم، وجعلوها وسيلة لتمرير باطلهم وتزيين ضلالهم وإخفاء ما هم عليه من أو إخفاء ما يخفونه من المقاصد والأهداف السيئة والخبيثة التي يريدون إيقاعها بالمسلمين. وعرفنا أن من صور استعطاف المسلمين وإلحاق الضرر بهم عن طريق العاطفة هذه الموالد التي يحتفل فيها المحتفلون بذكرى أو بعيد المولد النبوي زعموا، فهم يظهرون فيها المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ظاهرها المحبة والتعظيم والاحترام للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي الواقع أن أصحابها يخفون مقاصد خبيثة وأمورا سيئة يريدون إيقاعها بالمسلمين في أمور دينهم ودنياهم. من تلك المقاصد الخبيثة والنوايا السيئة التي يريدها المحتفلون بالمولد وغيره من الأعياد المبتدعة، أنهم أولا يريدون جذب الأتباع وتكثير الأنصار والمؤيدون، فإنهم يقدمون هذه الموالد والأعياد المبتدعة في صورة المحبة والاحترام للنبي صلى الله عليه وسلم، فيجتمع الناس حولهم ويحسنون الظن بهم وأنهم على خير، وفي الواقع يريدون جذب القلوب واستعطاف الناس لأجل الدعوة إلى أنفسهم وليست الدعوة إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. من الأهداف والمقاصد الخبيثة السيئة التي يريدها أصحاب الموالد والأعياد المبتدعة أنهم يريدون بهذه الأفعال وبهذه الموالد إخفاء جرائمهم، إخفاء ما يفعلونه من أنواع التسلط في المجتمعات المسلمة، فإنهم يفعلون هذه الموالد ويظهرون المحبة للنبي عليه الصلاة والسلام، فيتأثر عامة الناس ويغتر عامة الناس بهذه المظاهر ويغفلون عن الحقائق، والحقيقة أن هؤلاء المحتفلين يصدون عن سبيل الله، يصدون عن سبيل الله جل وعلا، فينشرون البدع، ينشرون الأفكار الخبيثة الباطلة، وهكذا يمارسون الظلم، فإنهم مفسدون في الأرض، يقتلون، يسفكون الدماء، يظلمون، ينتهكون الأعراض، يأخذون الأموال، ثم يأتون بهذه الموالد والأعياد المبتدعة لأجل تغطية جرائمهم وإخفاء قبائحهم على المسلمين، كما فعل أجدادهم العبيديون بمصر في زمانهم. أيضا أيها الناس، من مقاصد المحتفلين الخبيثة أنهم يريدون بهذه الاجتماعات والموالد المبتدعة نشر أفكارهم والدعوة إلى ما هم عليه من الباطل، فإنهم يستغلون حضور الناس واجتماع الناس في هذه الموالد فينشرون عقائدهم الباطلة، ينشرون ما عندهم من شركيات ومن الدعوة إلى الغلو في أئمتهم ومن البدع وغير ذلك من المخالفات والضلالات. وهناك مقاصد وأهداف أخرى كثيرة لهم في هذه الموالد وفي الأعياد المبتدعة. أيها المسلمون عباد الله، مما ينبغي على المسلم أن يعرفه وأن يتعلمه ليسلم من استغلال عاطفته في الأمور التي تضره في دنياه وآخرته، من الأمور التي ينبغي عليه أن يعرفها حتى لا تستغل عاطفته في محاربة شرع الله وفي الوقوف في صف أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم، من الأمور التي عليه أن يعرفها أولا أن يعلم أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست مجرد احتفالات وليست مجرد شعارات ومظاهر كاذبة، المحبة الحقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم علامتها صدق الاتباع والتمسك بالسنة والثبات على السنة حتى الممات. المحبة الحقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم من علاماتها طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر وتصديقه فيما أخبر، وألا يعبد الله إلا بما شرع، كما قال ربنا جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية: هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة رسوله وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه في دعواه كاذب في نفس الأمر، حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأحواله. أي أن العلامة الصحيحة والحقيقية لمحبة الله ورسوله هي تحقيق الاتباع وحسن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. من الأمور التي ينبغي على المسلم أن يعلمها ليسلم من استغلال عاطفته فيما يضره في الدنيا الآخرة، أن يعلم أن الاحتفال بهذا المولد النبوي وغيره من الأمور والأعياد المبتدعة شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحتفل به الصحابة بعده رضي الله تعالى عنهم، ولم يحتفل به التابعون لهم بإحسان، بل لم يحتفل به أئمة الإسلام في القرون الثلاثة المفضلة، وإنما هو شيء أحدثه العبيديون بعد سنة 360 للهجرة، أي بعد منتصف القرن الرابع. فهذا أمر لم يفعله أئمة الدين، ولم يفعله الأئمة المعتبرون أصحاب المذاهب الأربعة المتبوعة، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد عليهم رحمة الله. ولو كان الاحتفال به خيرا وطاعة لسبقونا إليه، فإنهم كانوا أشد منا محبة وتعظيما واحتراما للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا أحرص منا على الخير والطاعة رضي الله تعالى عنهم. أيضا من الأمور التي ينبغي على المسلم أن يعلمها ليسلم من استغلال عاطفته، أن القاعدة في دين الإسلام أن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. شيء لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو محدث وضلالة، كما قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه لا يقبل. كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كل أمر لم يكن عليه السلف الصالح فهو بدعة ضلالة، كل أمر مما يتعبد به إلى الله جل وعلا ولم يكن عليه الرعيل الأول فهو بدعة ضلالة وإن استحسنها الناس، كما قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. أيضا أيها الناس، من الأمور التي ينبغي على المسلم أن يعلمها ليسلم من استغلال عاطفته، أن يعلم أن الحق والهدى لا يعلم بالعاطفة ولا بالعصبية الجاهلية المناطقية أو الطائفية، وإنما يعلم الحق ويعرف الحق بعرضه على الكتاب والسنة. فعلى المسلم أن يكون على بصيرة من دينه، وليزن أموره كلها بميزان الكتاب والسنة، لأجل أن يسلم له دينه ويسلم من استغلال عاطفته فيما يضره في الدنيا والآخرة. وليعلم المسلم أن الفرح بالبعثة المحمدية بالرسالة المحمدية ليس محصورا على الاحتفال بيوم واحد، تحتفل في يوم واحد في كل عام ثم تذهب لحالك، ليس الأمر كذلك. الفرح بالبعثة النبوية والرسالة المحمدية إنما يكون بشكر الله جل وعلا على هذه النعمة العظيمة، بالتمسك بها والثبات عليها والدفاع عن هذا الدين والعقيدة الصحيحة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت إلا وقد بلغ الرسالة، ولم يمت إلا وقد أكمل الله الدين، كما قال ربنا جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فديننا كامل تام، لا يحتاج منا إلى زيادة ولا نقصان، ما علينا إلا أن نتمسك به ونعض عليه بالنواجذ وندعو إليه ونثبت عليه ونحذر أهل الباطل أن يستغلوا عاطفتنا في محبتنا لديننا ولنبينا ولآل بيته صلى الله عليه وسلم، أن يستغلها أهل الباطل في الإضرار بنا في أمور تضرنا في الدنيا والآخرة. نسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يرزقنا محبته ومحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يثبتنا على الإسلام والسنة حتى الممات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم عليك بالرافض الحوثيين فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم إنهم قد آذوا عبادك المؤمنين، فانتقم منهم يا قوي يا جبار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى الباب المفتوح للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.

0: والحج عن الوالدين تطوعا هذا لم يرد اطلاقا، لكن مع ذلك لا نقول انه حرام، بل نقول ان تركه افضل. وينبغي لنا ان نعلم مساله مهمه، وهي ان الدعاء للميت افضل من التصدق له، وافضل من الحج له، وافضل من الاضحيه له. والدليل على هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثه، صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ولم يقل أو ولد صالح يعمل له، مع أن الحديث موضوعه إيش؟ له موضوع العمل. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ولا قال أو ولد صالح يصلي له، أو يصوم عنه، أو يتصدق عنه، أو يحج عنه، أبدا. ومن همك به بعض العامة الآن يجعل كل شيء لوالده، إن تصدق قال الوالد والأم، إن ضحى قال الوالد والأم، إن حج قال الوالد والأم. هذا غلط. نقول أنت الآن محتاج للعمل الصالح، وقد أرشدك النبي عليه الصلاة والسلام إلى الدعاء.
1: يا شيخ، هو الآن اعتمر، يعني عمرة متمتع بها للحج، يعني الآن وش يفعل الوقت الحاضر؟ هو اعتمر عمرة
0: ناويها لأبيه أو لأمه؟
1: لا، عمرة متمتع بها للحج.
0: إيه، لكن من؟
1: لأمه.
0: طيب، يجعل الحج لنفسه، يجعل الحج لنفسه.
1: جزاك الله خير فضيلة الشيخ، أحسن الله إليك.
0: إلا إذا كان فريضة.
1: نعم، أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. قيام الليل وحفظ كتاب الله عز وجل من الأمور العظيمة، وقد استشكل على بعض الشباب وخصوصا الملتزمين بتطبيق السنة حفظ كتاب الله وقيام الليل، فهل من نصيحة وإرشادات لمثل هؤلاء يكون عون لهم؟
0: أقول كيف استشكلوا وشو يعني؟
1: يعني يصعب عليهم القيام ويصعب عليهم الحفظ، فهل من نصيحة وإرشادات تقدمونها لهم؟ جزاكم الله خير.
0: الله يا أخي، أنت تعلم أن قيام الليل من أفضل الأعمال، وأن أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وأن آخر الليل ينزل فيه الرب عز وجل إلى السماء الدنيا ويقول: من يسألني فأعطيه، من يدعوني.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: وربما يتوفاه الله عز وجل ولا يعلم به كما وقع كثيرا، لا يعلمون الشخص إلا إذا فاحت ريحته ريحة جيفته. لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا حرج. نعم.
1: هذا سؤال من امرأة تقول أنها تعاني منذ 9 سنوات يعني منذ زواجها من عدم انتظام الدورة الشهرية، وذلك بحيث تنزل باستمرار دون توقف إلا بعد أخذ العلاج، وبعد العلاج بشهر أو شهرين تنتظم ثم ترجع للنزول المستمر مرة أخرى، لدرجة أنه يصعب عليها تحديد أيام دورتها العادية وهي 8 أيام، علما بأن الدم المستمر لا يكون بحالة واحدة، مرة يكون كثيرا ومرة يكون قليلا ومرة كدرة، ويكون هذا الدم متداخلا مع بعضه أي الكثير والقليل والكدرة. مثاله بعد أخذ العلاج وفي موعدها نزلت في 20/8/415 في شهر شعبان، واستمر نزول الدم إلى 14/10 في شهر شوال أي 54 يوما، وهذا الدم متنوع كثير وقليل في اليوم وكدرة
0: 54 يوم
1: تقريبا
0: لا.
1: من 20/8 إلى 14/10
0: طيب إلى 10
1: إلى 14/10
0: يعني نزل 9
1: تقريبا 54 يوما، وهذا الدم متنوع كثير وقليل في اليوم وكدرة، وأحيانا متصلا طول اليوم وأحيانا بعض اليوم. وبعدها دخلت في المستشفى وعمل لها عملية تنظيف، وبعدها ولله الحمد توقف الدم إلى كتابتها هذه الرسالة أو هذه الكلمة.
0: نعم.
1: وقد قامت بعملية انظار لوجود أكياس على المبيض، يقال أنها هي السبب في عدم انتظام الدورة، وذلك قبل التنظيف، ولكن حتى بعد عمل هذه العملية لم تنتظم الدورة. السؤال ما حكم صيام شهر يعني رمضان؟
0: لكن إلى الآن يعني؟
1: إلى الآن.
0: ما تقول أنها عافاها الله؟
1: لا، بعد لأنها استمرت أخذت العلاج ونظفته مع ذلك ما استمرت، لكن الكلام على صيام رمضان، هي صامت شهر رمضان كله.
0: نعم.
1: تقول ما حكم صيامي لشهر رمضان وذلك لأنني صمته كاملة؟ وكذلك الصلاة ما حكمه؟
0: هذه المرأة مستحاضة، والاستحاضة استمرار خروج الدم من المرأة، وهذا الدم الذي هو دم الاستحاضة يخرج من عرق في أدنى الرحم، وأما دم الحيض الطبيعي فإنه يخرج من عرق في أقصى الرحم في قاع الرحم. وقد بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حكم الاستحاضة بأنها ترجع إلى عادتها الأولى إن كانت معتادة، فنقول اجلسي قدر الأيام التي كانت الحيضة تأتيك فيه في وقتها، فمثلا إذا كانت تحيض من أول الشهر 8 أيام ثم طرأت عليها الاستحاضة، نقول اجلسي من أول كل شهر 8 أيام والباقي اغتسلي وصلي وصومي ولا حرج. فإذا لم يكن لها عادة أو كانت عادتها غير منتظمة، مرة تكون 7 أيام في أول الشهر مرة في آخره ولا تعلم، فإنها ترجع إلى التمييز، والتمييز معناه أن تنظر لهذا الدم، فإن كان على وتيرة واحدة فلا تمييز عندها، وإن كان يختلف أحيانا أسود ثخين منتن يعني له رائحة وأحيانا أحمر، فهنا نقول اجلسي الدم الثخين المنتن لأن هذا هو الحيض، وأما الرقيق الأحمر فهذا استحاضة. فإن قالت ليس عندها تمييز، الدم على وتيرة واحدة، فهذه حال ثالثة للمستحاضة، نقول اجلسي من أول كل شهر 6 أيام أو 7 أيام. هذه المرأة اللي فهمنا منها الآن أنها لم تجلس، ما جلست، فنسألها كم عادتها قبل أن تصاب بهذا الحادث؟ قالت عادتي 6 أيام من أول الشهر، نقول اقضي 6 أيام من صيام رمضان وأما الصلاة فلا شيء عليها، لأن الصلاة إنما تركتها ظنا منها أن هذا حيض فلا شيء عليها. صلت
1: في هذا
0: السؤال
1: وكذلك في الصلاة،
0: يعني
1: تقول صلت رمضان
0: كاملة
1: وكذلك في الصلاة.
0: وكذلك في الصلاة، طيب إذا معنا الصلاة ما انتهى الموضوع، ما في إشكال، لأنها إذا صلت في الوقت الذي حكمنا بأنها غير حائض فقد أدت الصلاة، وإن كان وإذا كان قد صلت في الوقت الذي تكون فيه حائضا فقد صلت جاهلة فلا شيء عليها. بقى عندنا الصوم، نقول اقضي عدد الأيام التي كنت تعتادينها قبل أن تصابي بهذا الحادث. الشيخ حسن
2: الله عليك، إذا تدبت فالحج
0: نعم
2: من قبل عملي
0: نعم،
2: فأنا مشيت مثلا مع الحملة حتى منى وأردت أن أستاذن من عملي لأداء الحج، فهل أذهب إلى الميقات أحرم من الميقات ومن مكان؟
0: تحرم من مكانك بالحج
2: من مكانه،
0: لأنك حينما مررت بالميقات ما تدري هل يؤذن لك أو لا، فلم تعزم على الحج، فما تدري إذا أذن لك في منى أحرم من منى، أذن لك في عرفة أحرم من عرفة.
2: طيب الشيخ سؤال ثاني،
0: لو ما عندي سؤال ثاني
2: الله يجزاك خير، لو مثلا
0: تسمحون له خير،
2: لو الشيخ مثلا كنت أصلي أنا وشخص ثاني وأنا الإمام مثلا وكنت في الركوع وجاء شخص ثالث وقدمني وأنا في الركوع، أتقدم ولا وأنا في الركوع نفسه؟
0: إيه ما في بأس، تقدمت في الركوع أو في القيام.
2: جزاك
1: نعم. شخص أقرع عمره
0: نعم
3: السلام عليكم.
4: شخص أخذ عمرة في أشهر الحج هل يلزمه ثم رجع إلى بلده مثلا من أهل الرياض من أهل نجد أو أي مكان آخر، هل يلزمه حج التمتع أم غير؟
0: لا يلزم،
4: يعني إذا أراد الحج،
0: إذا أراد الحج فريضة ولا نافلة؟
4: نافلة
0: لا يلزم، إن شاء الحج وإن شاء المعروف
4: لا يلزم، ولكن إذا يريد الحج
0: ثم إذا يريد الحج
4: نعم،
0: وكان أول ما أخذ العمرة
4: نعم
0: لا يريد الحج
4: نعم،
0: أرادها عمرة مفردة
4: نعم،
0: كما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة في أشهر الحج
4: نعم،
0: ثم بدا له بعد أن يحج
4: نعم
0: فحجه مفرد.
4: جزاكم الله
5: السلام.
0: نعم.
5: عفى الله عنك يا شيخ، رجل قام يصلي من الليل صلى ثلاث ركعات وهو يظن أنه صلى ركعتين، ثم بعد أن أخبره شخص آخر أنه صلى ثلاثا قال إني صليت ركعتين، وبعد أن تأكد قال نيتي ليست ثلاث ركعات ولكن نيتي ركعتان، ثم قام وشفع هذه الركعة ثم استمر في الوتر ثم أوتر في آخر الليل، فما حكم هذا؟
0: لا، هذا ليس بصحيح، نقول إذا نبه أنه صلى ثلاثا يسجد السهو فقط، لأنه ما نقص، هذا زاد، بخلاف ما لو صلى ثلاثا وهو والواجب عليها أربع كالظهر مثلا ثم نبه فهذا يكمل، أما هذا فالأفضل أن لا يكمل، يسجد السهو يكمل. نعم.
5: رجل اعتمر أو حج وعند الحلق لم يعمم جمع إشاره، وكان قد مضى على حجه وعمرته يعني مدة سنوات، فمن حكم في ذلك؟ ونريد أيضا قاعدة في متى يؤمر الحاج والمعتمر إذا ترك شيئا من نسكه نأمره بالرجوع إلى مكة والإتيان به.
0: هذا الرجل ترك واجبا، وترك الواجب يجب فيه فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء، وبهذا يتم حجه. وأما ما يلزم الحاج فعله ما يلزم الحاج فعله يترك فهي الأركان، أما الواجبات فإذا فات وقتها تجبر بدم. نعم.
6: فضيلة الشيخ عفى الله عنك، يعطيني بعض الناس مبلغا كبيرا من المال ليوزعه على من يستحق الزكاة، فما هي الشروط التي يستحق بها الرجل دفع الزكاة إليه؟
0: تعرف أن أهل الزكاة ثمانية، إنما قال الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فالفقير والمسكين هم الذين لا يجدون كفايتهم لمدة سنة، مثل أن يكون إنسان عنده راتب مقداره 3000 مثلا، لكن النفقة لا يكفيه إلا 4، فهذا من أهل الزكاة يعطى، نعطيه 12,000. أليس كذلك؟ راتبه 3 ونفقته 4، كم يحتاج كل شهر؟ 1000، فنعطيه للسنة 12,000. الغارمين أهل الدين الذي عليهم دون ما يستطيعون الوفاء أيضا من أهل الزكاة، نوفي عنهم. ولنا في الوفاء عنهم طريقان: الطريق الأول أن نعطيهم ثم يدفعه هو لطالبه، والطريق الثاني أن ندفع نحن لطالبه مباشرة، وكلاهما صحيح. لكن أيهما أفضل؟ أن نعطي المدين المطلوب ليعطي الطالب، أو أن نذهب إلى الطالب ونعطيه ونعطي المطلوب؟ هذا فيه تفصيل، فيه تفصيل. إن كان المطلوب رجلا نعرف أنه حريص على إبراء ذمته، وأننا إذا أعطيناه وقلنا هذا اقض به دينك ذهب وقضى به الدين، فالأفضل أن نعطيه المطلوب دون الطالب لئلا ينكسر قلبه إذا أوفينا عنه، ولئلا يحصل هناك رياء من المعطي. وأما إذا كان الرجل المطلوب رجلا أخرق، لو أعطيناه المال ليوفي به ما أوفى به، فحينئذ نعدل عنه ونعطيه من الطالب وتبرأ ذمته بذلك. أما ابن السبيل فهو المسافر الذي انقطع به السفر فخلصت نفقته، فنعطيه ما يوصله إلى بلده.
6: تسوى مثلا 40,000 ريال وعليه مبلغ دين 50,000 ريال وعنده مرتب 3,000 ريال تكفيه، ويقول أنا مدين أو غارم.
0: هو على كل حال إذا كان بعد أن اشتراها يوفى عنه قيمة السيارة أو ما بقي من قيمة السيارة. أما إذا كان لم يشتري وأنا محتاج السيارة كان طيب الشيء، فقال بشتري 50,000، يقول ما نعطيك 50,000 لأنك لست بحاجة إلى 50,000، إذ أن سيارة 20,000 تكفي. فهناك فرق بين أن يكون قد اشترى وصار من الغارمين أو سيشتري. إن كان سيشتري ما نعطيه إلا ما يحصل به الكفاية فقط، وإن كان قد اشترى وثبت الدراهم بذمته فنوفي عنه.
6: وإذا كان عنده أملاك مثل مزرعة أو ملك آخر وعليه مبلغ مثل 100,000،
0: يبيع من الملك ما يقضي بحاجة.
6: سألهم
0: يكتب لكل أحد، ويقال ما فضل عن النفقة فهو لك، إلا إذا قيل لك حجة من هذا المال.
7: يدفعون أكثر من شكله. يدخل
0: الإنسان
7: يدخل نية هنا
0: على كلهم كلهم نيته. والذين يدفعون أكثر من التكلفة إما أن يريدوا الإحسان إلى هذا المستني الذي استناب عن غيره، وإما أنهم يقولون نحن لا نقدر مجرد النفقة بل نقدر النفقة وتعب الرجل مخاطرته. هنا
7: هل يقربها الإنسان
0: يبحث عنها
7: أم لا؟
0: الحمد لله
7: وإلا
0: لا. إن علمها من شخص معين بأنه يبحث عن واحد فلا بأس أن يذهب إذا لقصد الإحسان إليه، أما أن يذهب للناس يحرج على نفسه فلا أرى. وأظن انتهى الوقت محدد، وناسف الذين لم يتمكنوا من إلقاء أسئلتهم وإن شاء الله الأسبوع القادم.
8: أيها الإخوة، اخترنا أن نكمل بقية هذا الشريط بالمادة التالية.
0: هذا يقول محمد بن بارك الشراف: هل ما فعلته أسماء رضي الله عنها من الدفع من مزدلفة بعد مغيب القمر بناء على أنها من أهل الأعذار أم ماذا، مع بيان ما استدلت به رضي الله عنها؟ إن أمكن. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع أهله بليل، المستضعفين من أهله دفعهم بليل، وأظن في بعض الألفاظ بسحر، وهذا يدل على أنه في آخر الليل. ومعلوم أنه إذا غاب القمر أظلم الليل، وهو كما تعرف فيما سبق يقدرون الساعات بمغيب القمر ومغيب الشمس وما أشبهها، فلعلها رأت أنه إذا غاب القمر مضى أكثر الليل وحصل المقصود. أما مسألة النساء فإن بعض العلماء يقول أن النساء يجوز لهن الدفع مطلقا من مزدلفة قبل الفجر لحديث أسماء أذن للطعن. لا، على أن بعض السلف يرى أن المرأة مطلقا لها أن تدفع. نعم لا لا أخلي القول بأنها مختص بأهل الأعذار أخلي دليل على اشتراط طهارة البدن والثوب من النجاسة بالنسبة للطائف في البيت الحرام، وجزاكم الله خيرا. أما من أخذ بحديث الطواف بالبيت صلاة فالدليل واضح، لأن الصلاة يجب فيها الطهارة في البدن والثوب. وأما من لم ير هذا فيقول إذا كان الله أمر أن يطهر بيته للطائفين فطهارة بدن الطائف وثوبه الملاصق له من باب أولى، لأن الأرض دائنة عن الإنسان، فإذا أمر بتطهيرها فالملاصق للإنسان من باب أولى. وعلى كل أن تعلم أن المسألة هذه فيها خلاف. نعم إيش؟ هنا إيه على من يرى اشتراط الطهارة؟ لا، يلزم بأن يخرج ويغسل ثوبه ويعيد ويعيد طوافه. لا، الراجح أنه لا يشرب فيه لا طهارة في الحدث ولا النجاسة، هذا الراجح. لكن المشكل إذا طاف به على كتفه سيكون الولد يمينه نحو الكعبة أولى. إيه؟
9: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، هيا على الصلاة هيا على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر.

استو. استو ولا تختلف. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

ورحل البراء بن معروف تقدم إلى بطن يأجج، وهذا قريب موضع قريب من التنعيم بطن يأجج، وتلاحق أصحابه من المسلمين وطلبتهم قريش، فأذنوا سعد بن عبادة فجعلوا يديه إلى عنقه بنسعة، هو شيء شبيه بالحبل، وجعلوا يضربونه ويجلون شعره حتى أدخلوه مكة. فجاء مطعم بن عدي والحارث بن حرب بن أمية فخلصوا من أيديهم، وتشاورت الأنصار حين فقدوا أن يكروا إليه، فإذا سلطان طلع عليهم فدخل القوم جميعا إلى المدينة. فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين في الهجرة إلى المدينة، فبادر الناس إلى ذلك. فكان أول من خرج إلى المدينة أبو سلمة ابن عبد الأسد وامرأة أم سلمة، ولكنها اختبست دونه ومنعت من اللحاق به سنة، وحيل بينها وبين ولدها سلمة، ثم خرجت بعد السنة بولدها إلى المدينة وشيع عثمان أبي طلحة. ثم خرج الناس أرسال يتبع بعضهم بعضا.

0: من مكة من المسلمين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعلي، وأقام بأمره لهما إلا من احتبسه المشركون كرها. وقد أعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جهازه ينتظر متى يؤمر بالخروج، وأعد أبو بكر جهازه. دخل بعد ذلك في فصل آخر نكتب الذي قرأناه. إلى هنا والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، قال العلامة القيم رحمه الله عليه في زاد المعاد: فصل. فلما رأى المشركون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تجهزوا وخرجوا وحملوا وساقوا الضراري والأطفال والأموال إلى الأوس والخزرج، وعرفوا أن الدار دار منعة وأن القوم أهل حلقة أي أهل سلاح، أن القوم أهل حلقة وبأس وشوكة، فخافوا خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم والحكم بهم، فيشد عليهم أمره، فاجتمعوا في دار الندوة ولم يتخلف أحد من ذوي الرأي والحجة منهم ليتشاوروا في أمره، وحضرهم وليهم وشيخهم إبليس لعنه الله في صورة شيخ كبير من أهل نجد والشمل الصم في كسائه، فتذاكروا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار كل أحد منهم برأيه والشيخ يرده، يعني إبليس، منهم من يقول نطرده من مكة ويكفينا الله عز وجل شره، يتولى أمره القبائل وتجتمع كلمتنا فيما بيننا ونكفي نعم ونكتفي شره، وإبليس يعترض يقول ما هذا بالرأي، الرجل عنده حلاوة في المنطق وحسن حديث تنقلب القلوب، إن ذهب إلى موضع آخر استمال قلوبهم إليه وعاد إليكم مقاتلا، ليس هذا بالرأي. نعم ليس هذا بالرأي. ومنهم من يقول نسعى بحبسه، نعم نقوم بحبسه وبتوثيقه بالوثاق فينكف شره بذلك، وإبليس يقول لهم ليس هذا بالرأي. في بعض الروايات أنه قال لهم له عشيرة وقبيلة لن يرضوا بذلك، سوف يأتوا ويقاتلونكم وتتفرق كلمتكم ويتشتت شملكم، وفي بعض الروايات أن له أصحاب وأتباع سوف يأتون لقتالكم ولأخذه، ليس هذا لكم بالرأي، إلى أن جاء رأي أبي جهل. قال فتذاكر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار كل أحد منهم برأي والشيخ يرده ولا يرضاه، إلى أن قال أبو جهل قد خرق لي فيه رأي، ما أراكم قد وقعتم عليه. قال وما هو؟ قال أرى أن نأخذ من كل قبيلة من قريش غلاما نهدا جلدا ثم نعطيه سيفا صارما فيضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل، فلا تدري بنو عبد المناف بعد ذلك ما تصنع، ولا يمكنها معاداة القبائل كلها، ونسوق إليهم ديته. فقال الشيخ لله در الفتاة، هذا والله الرأي. إنما عجبه رأي أبي جهل، وإن يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قال فتفرقوا على ذلك واجتمع عليه، فجاءه جبريل بالوحي من عند ربه تبارك وتعالى فأخبره بذلك وأمره أن لا ينام في مضجعه تلك الليلة. والقصة جاء عند البيهقي في دلائل النبوة من طرق متعددة عن ابن عباس رضي الله عنهما، والظاهر أن تلك الطرق يقوي بعضها بعضا. قال وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر نصف النهار في ساعة لم يكن يأتي فيها متقنعا، فقال له أخرج من عندك، فقال إنما هم أهلك يا رسول الله، فقال إن الله قد أذن لي في الخروج، فقال أبو بكر الصحبة يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، فقال أبو بكر فخذ بأبي وأمي إحدى راحلتي هاتين راحلتين هاتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثمن. وهذا في صحيح البخاري، وهذا من عفته عليه الصلاة والسلام حتى في هذا الموطن العصيب وفي هجرته ومع يعني أحب الناس إليه، فأراد أن يعطيه الراحلة منه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام بالثمن. وحتى لما بنى المسجد وأراد أن يجعله لله عز وجل أشرًا، ألا تبايعوني؟ لما أول ما جاءهم قال ألا تثامنوني في حائطكم هذا، ابتدأ بالثمن، ألا تثامنوني في حائطكم هذا. قال وأمر علي أن يبيت في مضجعه تلك الليلة واستمع أولئك النفر من قريش يتطلعون من سير الباب ويقصد له، يريدون بياته ويعتبرون أيهم يكون أشقاها. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم فأخذ حفنة من البطحاء فجعل يضر على رؤوسهم وهم لا يرونه وهو يدلو، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي بكر فخرج من حوخة في دار أبي بكر الليلة، وجاء رجل فرأى القوم ببابه فقال ما تنتظرون؟ قالوا محمدا. قال خفتم وخسرتم، قد والله مر بكم وضر على رؤوسكم التراب. قال والله ما أبصرناه. وقاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم وهم أبو جهل والحكم بن العاص وعقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث وأمية بن خلف وزمعة بن الأسود وطعيمة بن عدي وأبو لهب وأبي بن خلف ونبيه منبه ابن الحجاج. فلما أصبحوا قام علي عن الفراش فسألوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا علم لي به. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلا غالي ثور. طيب أنا أقول نقف إلى هذا الموضع. وهكذا هذه القصة التي أوردها الذي يظهر أنها أيضا من قصص ثابتة جاءت عند طبري في تاريخه وعند ابن نعيم في الدلائل من طرق عن ابن عباس، والظاهر أنها تصح في مجموع تلك الطرق، والله أعلم. إلى هنا والحمد لله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد ما زلنا في زاد المعاد في قصة الهجرة وفي نعم، وتوقفنا عند قوله رحمه الله ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى غار ثور فدخلاه وضرب العنكبوت على بابه وهكذا يذكر أن الحمام أيضا باضت على فم الغار، وكل هذا من التعمي على المشركين، إذ لو كان في الغار أحد لا ذهبت العنكبوت ولما نسجت بيتها على فم الغار ولا فزعت الحمام ولما باضت في فم الغار. هكذا جاء في بعض الكتب التواريخ والسير، وجاء ذلك في مصنف عبد الرزاق، وهكذا عند ابن سعد في الطبقات، وفي السيرة ابن هشام، وفي غير ذلك من المواضع. والقصة لا تثبت كما هو معلوم، ومن أحسن من تكلم عليها العلامة الألباني رحمة الله عليه في الضعيفة، مع أنه قد جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن الصديق قال للنبي عليه الصلاة والسلام وأن أحدهم نظر إلى ما تحت قدميه لأبصرنا، وشهد هذا عند الغابة كان مكشوفا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما. قال ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر إلى غار ثور فدخلاه وضرب العنكبوت على بابه، وكان قد استأجر أي النبي عليه الصلاة والسلام الصديق عبد الله ابن أريقط الليثي، وكان هاديا ماهرا بالطريق، وكان على دين قومه من قريش، وهذا مما يدل على مشروعية الاستعانة بالمشركين عند الحاجة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام استعان بالمشركين في أمر عظيم، في أمر الهجرة، والهجرة من الأمور العظيمة، فاستعان بذلك المشرك في هذا الأمر العظيم. فالاستعانة بالمشركين إذا دعت الحاجة إلى ذلك والمصلحة الشرعية الراجحة، فإن هذا مما يشرع كما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا لم تكن هناك حاجة فالأصل عدم الاستعانة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنا لا نستعين بمشرك، وهذا عند الاستغناء. أما إذا دعت الحاجة فقد استعان النبي عليه الصلاة والسلام بعبد الله بن أريقط الليثي وكان مشركا، وهكذا العهد الذي عاهد به النبي عليه الصلاة والسلام اليهود أول ما قدم المدينة من هذا القبيل، فإنه عاهد على النصرة على التناصر، وهذا في استعانة بهم، وكان هذا في أول الأمر. فلما ظهر ما ظهر منهم من أجلاه النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من استباح دماءهم كما هو معلوم، لكن حصل هذا في أول الأمر عند الحاجة. فإذا دعت الحاجة فلا بأس بذلك، وكانت المصلحة هي الراجحة. وإذا لم تكن هنالك حاجة ومصلحة راجحة تدعو إلى ذلك، فالأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنا لا نستعين بمشرك. قال: وكان قد استأجر عبد الله بن أريقة الليثي، وكان هاديا ماهرا بالطريق، وكان على دين قومه من قريش، وأمناه على ذلك، وسلم إليه راحتيهما، ووعداه غار ثور بعد ثلاث، ووجدت قريش في طلبهما، وأخذوا معهم القافة حتى انتهوا إلى باب الغار، فوقفوا عليه. في الصحيحين أن أبا بكر قال: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى ما تحت قدمي لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن فإن الله معنا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يسمعان كلامهم فوق رؤوسهما، وكان الله سبحانه عما عليهم أمرهما. وكان عامر ابن فهيرة يرعى عليهما غنما لأبي بكر، ويتسمع ما يقال بمكة، ثم يأتيهما بالخبر، فإذا كان السحر صرح مع الناس. قال عائشة: وجهزناهما أحث الجهاز، ووضعنا لهما سفرة في جراب، فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فأوكت به الجراب، وقطعت الأخرى فصيرتها عصاما لفم القردة، فلذلك لقبت ذات النطاقين. وذكر الحاكم في مستدركه عن عمر قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغار ومعه أبو بكر يمشي ساعة بين يديه وساعة خلفه، حتى فطن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال: يا رسول الله، أذكر الطلب فأمشي خلفك، ثم أذكر الرصد فأمشي بين يديك. فقال: يا أبا بكر، لو كان شيء أحببت أن يكون بك دوني. قال: يا أبا بكر، لو كان شيء أحببت أن يكون بك دوني؟ قال: نعم، والذي بعثك بالحق. وكل هذا من حسن الصحبة رضي الله عنه. فلما انتهى إلى الغار قال أبو بكر: مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ لك الغار. فدخل واستبرأه، يعني ينظر ما فيه من الهوام والحشرات المؤذية، حتى إذا كان في على ذكر أنه لم يستبرئ الجحرة، فقال: مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ الجحرة. فدخل واستبرأ، ثم قال: انزل يا رسول الله، فنزل. وهذا جاء في مستدرك الحاكم، لكنه من مراسيل ابن سيرين، أرسله ابن سيرين عن عمر، فمن حيث الإسناد لا يثبت. قال: فمكث في الغار ثلاث ليال حتى خمدت عنهما نار الطلب، فجاءهما عبد الله بن أريقة بالراحلتين فارتحلا، وأردف أبو بكر عامر بن فهيرة، وسار الدليل أمامهما، وعين الله تكلأهما، وتأييده يصحبهما، وإسعاده ينحلهما وينزلهما. نقف عند قوله ولما يئس المشركون من الضفر بهما جعلوا من جاء بهما دية كل واحد منهما إلى آخر ما ذكره رحمه الله إلى هنا. والحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. قول الله عز وجل ثم دنا فتدلى, وش المراد به؟ من الذي دنا فتدلى؟
1: جبريل
0: عليه الصلاة والسلام. وش الدليل على أنه جبريل؟ كيف؟
1: ولقد رآه نزلة أخرى,
0: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. وهذا إنما هو جبريل, رآه النبي عليه الصلاة والسلام مرتين, مرة في الأرض ومرة في السماء. قال العلامة ابن القيم رحمه الله فصل, فلما أصبح, وهكذا بين رحمة الله عليه في كلامه فيما سبق أن جميع الضمائر راجع إلى هذا المعلم شديد القوى ذو مرة في السواء وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فدنا, فجميع الضمائر راجعة إلى جبريل عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله فصل, فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه أخبرهم بما أراه الله عز وجل من آياته الكبرى. لقد رأى من آيات ربي الكبرى, وهذه محتج به العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه في ليلة الإسراء والمعراج, إذا لو رأى ربه لكان أولى بالذكر من الآيات الكبرى. فشد تكذيبهم له وأذاهم, وإضراءتهم عليه, وسأله أن يصف لهم بيت المقدس فجلاه الله له حتى عاينه, فتبقى يخبرهم عن آياته ولا يستطيعون أن يردوا عليه شيئا. وأخبرهم عن عين في مسراه ورجوعه, وأخبرهم عن وقت قدومها, وأخبرهم عن البعير الذي يقدمها, وكان الأمر كما قال. فلم يزدهم ذلك إلا نفورا, وأما الظالمون إلا كفورا. قال فصل, وقد نقل ابن إسحاق عن عائشة ومعاوية أنهما قال إنما كان الإسراء بروحه ولم يفقد جسده, ونقع عن الحسن نحو ذلك. وما نقل ابن إسحاق عن عائشة ومعاوية أنه قال في الإسراء أن ذلك كان بروحه, فإن هذا مما لا يثبت. إسحاق روى ذلك في السيرة, وروى ذلك أيضا الطبري في تفسيره, لكن يقول ابن إسحاق حدثني بعض آل أبي بكر ولم يسمي من حدثه. حدثني بعض آل أبي بكر أن عائشة, ثم ساق خبر عائشة, فلم يثبت هذا عن عائشة رضي الله عنها. وهكذا ما جاء عن معاوية أيضا لا يثبت, وقد رواه الطبري أيضا في تفسيره بإسناد منقطع, وموجود أيضا في سيرة ابن هشام. فعلى كل لا يثبت هذا لا عن عائشة ولا عن معاوية. قال وقد نقل ابن إسحاق عن عائشة ومعاوية أنهما قال إنما كان الإسراء بروحه ولم يفقد جسده, ونقع الحسن البصري نحو ذلك. وما جاء عن الحسن البصري ليس بصريح, ذكره الطبري في تفسيره, وهكذا في تهذيب الآثار بإسناد صحيح عن الحسن البصري لكن ليس بصريح. وتأول تكلم على قول الله عز وجل وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس, فسرها بالإسراء والمعراج, ولم يقل بروحه أو بجسده أو كان ذلك يقظة أو مناما, لم يخض الحسن البصري في هذا الأمر, وإنما تأول الآية على الإسراء والمعراج. فليس ذلك من صريح أنها رؤية منامية في مذهب الحسن البصري, قد يريد رؤية بصرية, الرؤية التي أريناك أي ببصرك, ما صرح أنها رؤية قلبية أو أن ذلك كان بروحه دون جسده. فما جعل الحسن البصري ثابت عنه لكن ليس بصريح أنه أراد هذا المعنى. ومن رجع إلى كلام الحسن البصري تبين له ذلك. قال ولكن ينبغي أن يعلم الفرق بين أن يقال كان الإسراء مناما وبين أن يقال كان بروحه دون جسده, يعني فرق ما بين المسألتين. يعني في هؤلاء إن ثبت عنهم أنهم قالوا أن الإسراء كان بروحه، لم يقصدوا أنه أن الإسراء كان من قبيل المنام، وإنما صعد روح النبي عليه الصلاة والسلام حقيقة إلى السماوات وجسده في الأرض، فحصل صعود حقيقي في اليقظة بروح النبي عليه الصلاة والسلام، وصعدت روحه إلى السماوات العلى من غير موت. نعم، من غير موت. هذا على فرض صحة ذلك عن هؤلاء، وإلا فهذا فكما عرفنا أن ذلك لا يصح لا عن عائشة ولا عن معاوية رضي الله عنهما. قال ولكن ينبغي أن يعلم الفرق بين أن يقال كان الإسلام منام وبين أن يقال كان بروحه دون جسده، وبينهما فرق عظيم. وعائشة ومعاوية لم يقول كان مناما، وإنما قال أسري بروحه ولم يفقد جسده، وفرق بين الأمرين، فإن ما يراه النائم قد يكون أمثالا مضروبة للمعلوم في الصورة المحسوسة، فيرى كأنه قد عرج به إلى السماء أو ذهب به إلى مكة وأقطار الأرض، وروحه لم تصعد ولم تذهب، وإنما ملك الرؤيا ضرب له المثال. والذين قالوا عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم طائفتان، طائفة قالت عرج بروحه وبدنه وهذا هو الصحيح، وطائفة قالت عرج بروحه ولم يفقد بدنه، وهؤلاء لم يريدوا أن المعراج كان مناما، وإنما أرادوا أن الروح ذاتها أسري بها وعرج بها حقيقة، وباشرت من جنس ما تباشر بعد المفارقة أي بعد الموت، لكن لم يحصل موت للنبي عليه الصلاة والسلام. وكان حالها في ذلك حالها بعد المفارقة في صعودها إلى السماوات سماء سماء حتى ينتهي بها إلى السماء السابعة، فتقد بين يدي الله عز وجل فيأمر فيها بما يشاء، ثم تنزل إلى الأرض. والذي كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء أكبر مما يحصل للروح عند المفارقة، ومعلوم أن هذا أمر فوق ما يراه النائم، لكن لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام خرق العوائد حتى يشق بطنه وهو حي لا يتألم، عرج بذات روحه المقدسة حقيقة من غير إماتة، ومن سواه لا تنال ذات روحه الصعود إلى السماء إلا بعد الموت، إلا بعد الموت والمفارقة، فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما استقرت أرواحهم هناك بعد مفارقة الأبدان، وروح رسول الله صلى الله عليه وسلم صعدت إلى هناك في حال الحياة ثم عادت، وبعد وفاته استقرت في الرفيق الأعلى مع أرواح الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومع هذا فلها إشراف على البدن وإشراف وتعلق به بحيث يرد السلام على من سلم عليه. وبهذا التعلق رأى موسى قائما يصلي في قبره ورآه في السماء السادسة، والمعنى أن الروح وإن كانت روح الأنبياء في السماء فلا تعلق بالأجساد في الأرض. قال بهذا التعلق رأى موسى قائما يصلي في قبره ورآه في السماء السادسة، ومعنى أنه لم يعرج بموسى من قبره ثم رد إليه، بل ذلك مقام روحه مقام روحه واستقرارها، وقبره مقام بدنه واستقرار إلى يوم معاد الأرواح إلى أجسادها، فرآه يصلي في قبره ورآه في السماء السادسة، كما أنه صلى الله عليه وسلم في أعلى مكان في الرفيق الأعلى مستقرا هناك، وبدنه في ضريحه غير مفقود، وإذا سلم عليه المسلم رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام ولم يفارق الملأ الأعلى. ومن كثف إدراكه وغلظ طباعه عن إدراك هذا فلينظر إلى الشمس في علو محلها وتعلقها وتأثيرها في الأرض وحياة النبات والحيوان بها، وهذا شأن الروح. قال نعم هذا وشأن الروح فوق هذا، فلا شأن للأبدان شأن، والمعنى أن الروح قد تكون في أعلى عليين ولها تعلق في الجسد كما أن الشمس في السماء ولها تعلق في الأرض، ويحصل بذلك تأثير للأرض وحياة للنبات والحيوان مع أن الشمس في السماء. قال طيب وشأن الروح فوق هذا فلا شأن الأبدان شأن، وهذه أنها تكون في محلها وحراتها تؤثر في الجسم البعيد عنها، مع أن الارتباط والتعلق الذي بين الروح والبدن أقوى وأكمل وأتم، فشأن الروح أعلى من ذلك وألطف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي اسمان، بعض الأسماء من أسماء الله تعالى، اسمه جل وعلا الرازق، واسمه الرزاق، واسمه الصمد.
0: أن هذا لا يثبت على قول هؤلاء، على قول هؤلاء، لكن هذا لا يثبت عن عائشة وعن معاوية رضي الله عنهما. والصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام عرج بروحه وبدنه. إلى هنا الحمد لله.
3: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
4: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المسقري حفظه الله.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما

أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولا

0: التي بذلها لكم مهارة
1: اليوم.
0: يا أيها الولد أمك
2: فوالله إن هذه المحاضرة من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة، فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد.

0: قاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من ناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من ناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم، فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
1: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
2: إذاعة دار الخليفة السلفية للعلوم الشرعية الشرعية تقدم لكم محاضرة اليوم.
1: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرك. فيا أيها الناس، إن المؤمن لا يعرف حكمة الله تعالى.

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات البدع والضلالات والنار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونحن الآن في هذا المقام المبارك العظيم، وفي هذه البقعة الطيبة المباركة، والتي هي من أشرف البقاع على وجه الأرض، ألا وهي بيوت الله تعالى. وفي هذه الساعة وإخواننا هنالك مرابطون في قرى وأماكن وجبال في مدينة صعدة وما حواليها، يقاتلون تلك الشرذمة وأولئك الزنادقة الذين خرجوا يستبيحون دماء الناس ويقطعون الطرق ويخيفون الآمنين. هم هناك ونحن هنا، هم يطلقون الدبابات ونحن نوجه النصائح والتوجيهات ونحذر، فهم يجاهدون هناك بالسنان وبالرصاص، ونحن نجاهد هنا بألسنتنا والتوضيح والبيان الذي نبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى. فليست المسؤولية مسؤولية أمن، مسؤولية أجهزة

الأمن فقط، ومسؤولية الرؤساء ومسؤولية المسؤولين، بل هي مسؤولية كل يمني يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يحب الله تعالى ويحب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أن نتكاتف سويا لفضح هذه العقيدة ولفضح هذا الفكر الخبيث الذي تسلل إلى بلادنا منذ سنوات طويلة تحت سرية دامت سنوات طويلة حتى فضحهم الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء وما حصل منهم من بوائق في صعدة ما هي إلا سلسلة من بوائق دامت سنوات بل وقرون، بل وطحنت العالم الإسلامي. ومنذ أن ظهرت هذه الطائفة في تاريخ أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والعالم الإسلامي يئن جريح في كل مكان، يئن منهم من أجهدوا عليه وأنهوه، ومنهم ما يزال يئن، ومنهم من هو قوي يتحامل على قدميه يواجه ما استطاع إلى ذلك سبيلا هذا الفكر الخبيث والعياذ بالله. اعلموا أيها الناس أن الله عز وجل بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالهدى ودين الحق، بعثه الله عز وجل بدين ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. أرسله الله تبارك وتعالى بشيرا ونذيرا صلوات ربي وسلامه عليه، نبي عربي. كانت الرسالات قبل في بني إسرائيل، ولما كذب بنو إسرائيل الرسل حول الله الرسالة منهم إلى العرب، وذلك لكثرة تكذيبهم وقتلهم الأنبياء. كان الله عز وجل يرسل إليهم الأنبياء بكثرة كافرة، حتى ذكر ابن مسعود كما نقل ابن كثير رحمه الله أنهم قتلوا في يوم واحد 300 نبي. وهؤلاء بنو إسرائيل لكثرة عنادهم وتكذيبهم والعياذ بالله، فحول الله الرسالة منهم إلى العرب. ولما خرج النبي عربي جاء الحقد اليهودي وحقد أهل الكتاب ليمكروا بدين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي أرسل في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كانت الأمة قبل مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ضلال واضح مبين لا خلاف فيه، يقتل الأخ أخاه في شرك عجيب جدا. ولما بعث الله النبي فيهم أخرج الله الأمة من الظلمات إلى النور. لكن هنا خرج حقد جديد، ولعلكم تقرؤون في السيرة أن اليهود كان لهم تواجد في الجزيرة العربية وبالذات في مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتي كانت تسمى يثرب، يتواجد فيها بطون من بطون اليهود عليهم لعائن الله. وكان اليهود دائما يهددون العرب بأن نبي آخر الزمان سيخرج من بني إسرائيل يهوديا وسيحكمون العرب ويسومون العرب سوء العذاب. ولكنهم تفاجأوا بأن النبي خرج عربيا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هنا خرج الحقد اليهودي الدفين. ولهذا يحسن الألباني رحمه الله تعالى قصة حصلت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في 12 من عمره عندما خرج مع عمه أبي طالب في التجارة إلى بلاد الشام. وكان في بلاد الشام رجل راهب يقال له بحيرة، وكان هذا الراهب يعبد الله عز وجل في صومعته، وكان لا يستقبل أحدا
ولا يستغيث احد. وفي ذات يوم يفاجئ الراهب هذا بقافلة قريش والسحابة تظلهم من فوقهم. اينما ذهبوا كانت السحابة تظلهم. فلما مروا تعجب بحيرة من هذا الامر. فاخذ بحيرة يقول هذا لا يحصل الا لنبي. فنزل من صومعته ونزل الى السوق واستضاف اهل قريش جميعا. وما ان اجتمعوا عنده اخذ يبحث عنهم واحدا بعد الاخر حتى وجد هذا الصبي الصغير. فاخذه على حدة ثم كشف عليه فوجد فوق كتفه خاتم النبوة مثل التفاحة. فعرف انه نبي اخر الزمان. وهذه هي علاماته التي بشر بها عيسى وموسى عليهما الصلاة والسلام. فاخذ عمه وبدأ يتشاور معه في امره واخذ يتجاذب اطراف الحديث. فقال بحيرة خذ ابن اخيك هذا وارحل به لا يعلم به اليهود فلو علموا به لقتلوه. لما؟ لانه عربي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن هنا نشأ الحقد والعياذ بالله. فحاول اليهود عدة مرات ان يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ففي بني النضيرة حاولوا ان يقتلوه وما استطاعوا باذن الله. وفي خيبر سمموه ووضعوا السم في ذراع الشاه ونهش منها النبي نهشة. بل ان موت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان سببه اليهود عليهم لعائن الله. وما ان مات نبيه صلى الله عليه وآله وسلم حتى قام اولئك اليهود بارسال رجل من اليمن يقال له عبد الله بن سبأ اليهودي الصنعاني من قاع صنعاء من اليمن ويقال له ابن السوداء لان امه حبشية. ارسلوه الى المدينة ليسلم في الظاهر ويخفي اليهودة في الباطن والعياذ بالله. فدخل عبد الله بن سبأ هذا اليهودي في مدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم واعلن الاسلام هناك. ثم بدأ يأخذ بعض العلوم وكان صاحب لسان طلق وكان يأخذ بعض المواعظ ويجمع بعض الناس ويحاضرهم في بعض الامور فيما يتعلق بالاخلاق وفيما يتعلق ببعض العبادات. فأحبه بعض الناس ثم ذهب الى الحجاز واخذ يفعل مثلما فعل في المدينة. واصبح له انصار في المدينة وله انصار ايضا في الحجاز. ثم انطلق الى بلاد مصر واخذ يفعل مثلما كان يفعل في المدينة. فاصبح له انصار في مصر وانصار في الحجاز وانصار في المدينة. وفي خلافة عثمان ينزل عريضة من عرائضه وورقة قد كتب فيها اخطاء عثمان وان عثمان ظالم وانه يظلم وانه يفعل وانتم ايها الناس لا بد ان تقفوا ضد الظلم والظلم حرام. وهذا الرجل كذاب وكلام حق يراد به باطل والعياذ بالله. بل كلامه ليس بحق من اصله بل كلامه باطل. فعثمان لم يظلم عليه رضوان الله سبحانه وتعالى. جمع اهل مصر وجمع اهل الحجاز وجمع اهل المدينة وهجم على المدينة وقتل عثمان رضي الله عنه وارضاه. ولما قتل عثمان تولى الخلافة علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. وبدأ اليهود يأتون بعقائدهم الخبيثة ليجعلوا من علي بن ابي طالب الها. فجاءوا اليه وقالوا له يا علي انت. قال علي من انا؟ قالوا انت الله. وفيهم عبد الله بن سبأ وطائفة اشتهرت بالسبائية باسم هذا اليهودي الخبيث. قال علي رضي الله عنه ويحكم ايها الناس
أو يقول بقولكم أحد؟ قالوا نعم، يقول بقولنا خلق كثير أنك أنت الله. فقال علي رضي الله عنه: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت نارا ودعوت قنبرا. وكان قنبرا قائد جيشه رضي الله عنه، فأوقد علي النار، جمع الحطب وأوقد النار وأدخلهم في النار. من قال بأن عليا هو الله أحرقه علي رضي الله عنه بالنار. فكان السبئية يأتون إلى علي رضي الله عنه قائلين: لقد ثبت لدينا أنك أنت الله. لماذا أيها الناس؟ قالوا: لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يعذب بالنار إلا رب النار. إذن أنت الله. وكانوا يأتون بأنفسهم ويقذفون بها إلى النار بمحض إرادتهم والعياذ بالله سبحانه وتعالى. وهذا من ضلال هذه الفرقة الخبيثة التي لا يزال لها أصول إلى يومنا هذا. ومكثوا حول علي رضي الله عنه يريدون نصرته، ومكثوا حول الحسن يريدون نصرته، ومكثوا حول الحسين يريدون أن ينصروه، ومكثوا حول زين العابدين يريدون نصره، وغيرهم من أئمة أهل البيت، وهم هم السبب في قتل علي وفي قتل الحسن وفي قتل الحسين وفي قتلهم جميعا. فعلي رضي الله عنه وأرضاه بسبب فكرهم الخبيث كان موته رضي الله عنه وأرضاه. وأما الحسن فكانوا يسمونه مذل المؤمنين، فكانوا يأتون إليه ويقولون له: السلام عليك يا مذل المؤمنين. أي أنه بايع معاوية عندما خرج لقتال معاوية، وفي طريقه جاء أبو بكر الأنصاري رضي الله عنه فقال له: إلى أين يا حسن؟ وكان أهل بيت النبوة قمة في الأخلاق، قمة بالعبادة، قمة في الخوف من الله، يريدون الجنة لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. خرج الحسن بن علي ومعه جيش عرمرم يريد قتال معاوية، وفي الطريق وجده أبو بكرة الأنصاري رضي الله عنه، فقال له أبو بكرة: إلى أين يا حسن؟ فأخبره الحسن بن علي أنه ذاهب لقتال معاوية. فقال له أبو بكرة: لقد سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أعواد منبره يقول: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فلما سمع الحسن بن علي، انظر أهل البيت، أهل البيت ما يقطعون الطرق مثل ما يفعل الحوثي، أهل البيت أهل أمان، الجلوس معهم أمان واستقرار وراحة، لأنهم يريدون الجنة ولا يريدون الفساد في الأرض. لما سمع الحسن بن علي هذا الحديث قال لجيشه: انفضوا، لا قتال. ورحل إلى معاوية وبايع معاوية على الخلافة، وأصبح معاوية أمير المؤمنين، وسمي ذلك العام بعام الجماعة. فجاءوا إليه وقالوا له: يا حسن، لقد فضحتنا وأخزيتنا، فلندخل نار جهنم ولا هذا العار الذي لطختنا به. فكان الحسن يقول: بل العار ولا النار. ولهذا يقولون: السلام عليك يا مذل المؤمنين. أبي الله، يكون الحسن مذل المؤمنين في وقت أعز الله به الإسلام واجتمعت كلمة المسلمين في عصره؟ ولهذا تسمعون الآن يقولون سيدي حسن. هذه اللفظة هي لفظة الرافضية سرت إلينا، هو سيدي لكن حسن، أي أنه ما لبى طلبنا في أخذ الخلافة وقتال معاوية، فهو سيدي لكن على مضى، غير راضين بما فعل والعياذ بالله. ولهذا بعضنا يقول هذه اللفظة وهو لا يدري ماذا تعني هذه اللفظة، ويشير بكتفه أو يشير بيده في هذه المسألة. وأما الحسين رضي الله عنه فلقد أرسلوا له من العراق أكثر من 20,000 رسالة
يقولون له تعال يا ابن بنت رسول الله سننصرك. اهل الكوفة اي 20,000 رسالة، تعال الينا سننصرك وسنؤويك وسوف نحميك ونجاهد معك ونقاتل الظلمة. فقرر الحسين لكثرة الرسائل التي وصلت اليه ان يتبع اهل الكوفة لينصرهم الدبل. خرج الحسين رضي الله عنه، خرج ابن عباس ونصحه يا حسين لا تخرج هؤلاء مكر، ونصحه فابى الحسين رضي الله عنه الا ان يخرج. عائشة رضي الله عنها وارضاها او عبد الله بن عمر رضي الله عنه حاول ان يمنع فابى الا ان يخرج رضي الله عنه. فلما خرج الحسين قتله اهل العراق الذين دعوا، وكذلك غير واحد من اهل البيت رضي الله عنهم وارضاهم. وقد بين اهل البيت رضي الله عنهم وارضاهم هذا الامر في غير ما خطاب لهم من لدن علي بن ابي طالب رضي الله عنه، وكذلك الحسن وكذلك الحسين رضي الله عنه. يقول علي بن ابي طالب رضي الله عنه لو ميزت شيعتي لما وفدتهم الا واصفة، ولو امتحنتهم لما وجدتهم الا مرتدين، ولو تمحصتهم لما خلص من الالف واحد، كما ذكر الكليني في كتابه الكافي الجزء الثامن صفحة 238. وهذا كتاب الكافي عند الشيعة الرافضة مثل صحيح البخاري عندنا، فهو اشرف واعظم كتاب لدى الرافضة. وهذا الكليني ينقل كلام علي بن ابي طالب في شيعته الذي سمعتم عنه انفا. وقال علي رضي الله عنه يا اشباه الرجال، ولا رجال، حلوم الاطفال وعقول ربات الحجال، لوددت ان لم اركم ولم اعرفكم معرفة جرت والله ندما واعقبت سدما قاتلكم الله، لقد ملأتم قلبي قيحا وشحنتم صدري غيظا وجرعتموني نغب استهمام انفاسا وافسدتم علي رأيي بالعصيان والخذلان، حتى لقد قالت قريش ان ابن ابي طالب رجل شجاع ولكن لا علم له بالحرب ولكن لا رأي لمن لا يطاح. وهذا في كتاب نهج البلاغة صفحة 71. وان كان الكتاب مكذوبا على علي رضي الله عنه وارضاه الا انه من الكتب المعتمدة عند الشيعة. ويقول علي رضي الله عنه منيت منكم بثلاث واثنتين، صم ذو اسماع. هذا علي يصف هؤلاء الشيعة الذين قالوا سينصروا، قال صم ذو سماع، وبكم ذو كلام، وعمي ذو ابصار، لا احرار صدق عند اللقاء ولا اخوان ثقة عند البلاء، قد انفرجتم عن ابن ابي طالب انفراج المرأة عن قبلها. وهذا في كتاب نهج البلاغة صفحة 142. واما الحسن او الحسين بن علي رضي الله عنه فقال اللهم ان متعتهم الى حين ففرقهم فرقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترد الولاة عنهم ابدا، فانهم دعونا لينصروننا ثم عدوا علينا فقتلونا. في كتاب الارشاد المفيد، وهذا من اجل الكتب عند الرافضة الاثنعشرية صفحة 241. وقال الحسين رضي الله عنه لكنكم استسرعتم الى بيعتنا. الحسين يخاطب شيعته في العراق، لكنكم استسرعتم الى بيعتنا كطيرة الدبا وتهافتتم كتهافت الفراش، ثم لقبتموها سفها وبعدا وسحقا، بعدا وسحقا لطواغيت هذه الامة وبقية الاحزاب ونبذة اهل الكتاب، ثم انتم هؤلاء تتخاذلون عنا وتقتلوننا، الا لعنة الله على الظالمين. كتاب الاحتجاج المجلد الثاني صفحة 24. وهذا من كلامهم مع اهل بيت النبوة. قال الحسن بن علي رضي الله عنه وارضاه ارى والله معاوية، هذا الحسن يقول ارى والله معاوية
خيرا لي من هؤلاء، يزعمون انهم لي شيعة ابتغوا قتلي واخذوا مالي. والله لئن اخذ مني معاوية ما احكم به من دمي وامن به في اهلي خير من ان يقتلونني فيضيع اهل بيتي. والله لو قاتلت مع معاوية لأخذوا بعنقي حتى يدفعوا بي إليه سلما. والله لأن أسالم وأنا عزيز خير من أن يقتلني وأنا أسير. كتاب الاحتجاج المجلد الثاني صفحة 10. زين العابدين بن علي رضي الله عنه يقول وهو يخاطب أهل الكوفة، هل تعلمون أنكم كتبتم إلى أبي وخدعتموه وأعطيتموه من أنفسكم العهد والميثاق، وأبوه هو الحسين رضي الله عنه، وأعطيتموه من أنفسكم العهد والميثاق ثم قاتلتموه وخذلتموه، بأي عين تنظرون إلى رسول الله وهو يقول قاتلتم عترتي وانتهكتم حرمتي فلستم من أمتي. كتاب الاحتجاج أيضا، وفي المرجع نفسه يقول زين العابدين إن هؤلاء يبكون علينا فمن قتلنا غيرهم. في المجلد الثاني الشيعة يبكون على أهل البيت، يقول زين العابدين فمن قتلنا غيرهم، أي هم الذين قتلوا أهل البيت وهم الذين ضحوا بأهل بيت النبوة رضي الله عنهم وأرضاهم. ليتبين لك أخي المسلم أن هؤلاء على مر التاريخ بوائقهم عجيبة، وهم يتباكون هناك عند قبر الحسين الآن يقولون ننتقم من أنفسنا للحسين عليه السلام. والله لو خرج الحسين لزادكم ضربا إلى ضرب أنفسكم، فأنتم تستحقون الجلد والضرب لأنكم سفهاء الأحلام سذج والعياذ بالله في جميع معتقداتكم والعياذ بالله سبحانه وتعالى. وهذه من بعض بوائقهم، من بعض البوائق التي تمتع بها أولئك في الزمن الماضي والعياذ بالله سبحانه وتعالى، وهم يتآمرون على أهل بيت النبوة. وأما أبو عبد الله جعفر الصادق عليه رحمة الله، جعفر الصادق الذي يسموه الصادق الذي كذبوا عليه كذبا شديدا فهم ينتبون إليه، يقال لهم جعفرية نسبة إلى جعفر رضي الله عنه وأرضاه رحمة الله عليه. فلقد كذب الرافضة عليه ما لو كتب كل ما تكلم به منذ أن ولد إلى أن مات ما جاء معشار ما كذبوا عليه رحمه الله. ولهذا عندما تقرأ في كتبهم قال أبو عبد الله عليه السلام، وأبو عبد الله هو جعفر يعنونه، أو يعنون في بعض الروايات الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه. ومن هنا يتبين لك أخي المسلم خطر هذه الفرقة الخبيثة والعياذ بالله سبحانه وتعالى على أمة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما في الدولة العباسية فلقد اشتغلوا شغلا عجيبا في أيام هارون الرشيد رحمة الله عليه، كان له وزيرا للدولة، وكان هذا الرجل رافضي وزير الدولة، وكان في سجنه 500 من المسلمين، فأمر بأن يهد السجن عليهم، فهد السجن عليهم ومات 500. ثم أرسل رسالة إلى الإمام الكاظم أما بعد فإنه قد حصل مني كذا كذا كذا، يعني قد قتل 500 من أهل السنة. فأرسل له الإمام الكاظم رسالة قال فيها أما بعد فلو أنك استفتيتنا قبل فعلتك هذه لما كان عليك من دمائهم شيئا، ولكنك قد فعلت فعلتك هذه ونحكم عليك مقابل كل نفس فدية وهي تيس، والتيس خير منه. انظر على بوائق الحوثي الآن عندما يقتل العسكري، العسكري عنده ولا شيء ولا شيء، وهذا من بوائق هؤلاء السفهاء والعياذ بالله التي لابد أن نتنبه لها. 500 التيس أفضل منه، أنت أيها المسلم التيس عند الرافضي أفضل منك، بل أنت
والعياذ بالله. اذا قلت بان ابا بكر رضي الله عنه خليفة فانت انجس من الكلب والعياذ بالله. كم المسلمين الان الذين يعتقدون هذا الاعتقاد الصحيح في خلافة ابي بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان رضي الله عنهما؟ هذه من بعض بوائقهم. في الدولة العباسية ايضا هجم البويهيون على العراق وقتلوا فيها وعملوا فيها مجازر واغلقوا محلات التجار وامروا النساء بان يخرجن قد كشفن عن رؤوسهن وهن يلقن الخدود وامروا بالدفوف ان تبرق. ثم احيوا ما تسمى بالشعائر الحسينية التي توجد الان في بلاد العراق. لطم الخدود وشق الجيوب والشرك بالله تبارك وتعالى الذي يحصل هنالك في كربلاء وفي النجف من قبل الرافضة الاثنى عشرية الجعفرية الإمامية. وأما أبو طاهر ذلك الزنديق فإنه هجم على العراق واستباح أموالهم وأعراضهم ثم هجم على بلاد الحجاز والبحرين واستباح الأموال والأعراض وهجم على مكة المكرمة في يوم التروية والناس يطوفون حول بيت الله الحرام. ولما وصل ذلك الرجل الخبيث أبو طالب وهو قرمطي خبيث هجم على الحجاج وقتلهم وهم يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يلبسون ثيابا أبيض يسترون به عورتهم قد كشفوا عن بعض أكتافهم وهم يدعون الله لا يحملون خنجرا ولا يحملون سيفا ولا يحملون حجرا ومن دخله كان آمنا. وإذ بهم يفاجئون بالقرامطة وبالرافضة وبهؤلاء أتباع اليهود يهجمون عليهم إلى الكعبة قتلوهم. كان الرجل من الحجاج يهرب ويتعلق بأستار الكعبة لعله أن يجد فيها ملجأ لعل الستر يشفع له عند هؤلاء المجرمين أن يتركوه بلا جزر ولا قتل. ولكنهم لم يتركوه قتلوا الحجاج في الحجر. ثم أمر أبو طاهر بعض جنوده بأن يكسروا الحجر الأسود وأن يأخذوها من عرض الكعبة وهذا في القرن الخامس الهجري. فأخذوا الحجر الأسود ومكث الحجر في القرن السادس أو السابع وأخذوا الحجر ومكث عندهم في الحجاز أو البحرين 20 عاما. وصعد أبو طاهر على سطح الكعبة وكان يقول أين الطير من أبابيل؟ أين الحجارة من سجيل؟ يعني هذا كذب، لا يوجد طير من أبابيل ولا حجارة من سجيل. وهم يقتلون الحجاج ويقولون لا محمد لا علي، لا يوجد محمد ولا علي. وهذا هو الفكر اليهودي الذي تسلل إلى أمة الإسلام باسم حب أهل البيت رضي الله عن أهل البيت. هذا من بوائقهم والعياذ بالله سبحانه وتعالى. وأما في أواخر القرن الخامس مع بداية القرن السادس الهجري فإن التاريخ الإسلامي يحكي مجزرة لم يعرف المسلمون لها مثيلا. بل لو نقبنا في الحرب العالمية الأولى والثانية والحروب الطاحنة التي قادتها أمريكا في القرون هذه وفي العصور المتأخرة هذه لوجدنا أن تلك المجزرة التي فعلها الرافضة في بلاد العراق هي أبشع وأعظم جرما والعياذ بالله. خرج التتار من بلاد الصين وبلاد الهند وانطلقوا لقتال المسلمين في بلاد خراسان وطاجكستان وأفغانستان وبلاد إيران ليهجموا من خلال ذلك على بلاد المسلمين. كان التتار يدخلون منطقة وتعداد سكانها 200,000 فيقتلون 200,000 كلهم جميعا ولا يبقون حتى طفل، الطفل ما يتركونه. التتار أرعبوا العالم في ذلك العصر.
دخلوا منطقة قتلوا فيها 70,000، دخلوا منطقة أخرى قتلوا فيها 100,000، دخلوا منطقة أخرى قتلوا 200,000، دخلوا منطقة أخرى قتلوا فيها 120,000 قبل أن يصلوا إلى العراق. ولما وصلوا إلى العراق وكان قائد الجيش هولاكو ومعه المغول والتتار، لم يستطع هولاكو دخول العراق. لماذا؟ هيبة من الدولة الإسلامية، ولو فيها خلل لكن هيبة، ما تزال الخلافة العثمانية لها هيبة. لا يمكن الدخول، العباسية لها هيبة، لا يمكن الدخول، إذ أن الدولة تمتد من مشارق الأرض إلى مغاربها، تنعم بإيمان وأمان. وفي العراق 100,000 جندي من المجاهدين في سبيل الله. يوجد شخص وزير للدولة اسمه محمد ابن العلقم، هذا وزير الدولة رافضي خبيث باطني، يعمل رسالة من وزير الدولة محمد بن العلقمي إلى هولاكو. أما بعد، فسأتعاون وإياك على دخول العراق بشرط أن تجعلني حاكما للعراق بعد الاستيلاء عليها. هو لا يحمل هم أن يقتل الناس، بل يقتلوا لأنهم لا يمثلوا عقيدته. فليموت العراق كله، فليموت العراق، ليبقى ابن العلقمي. لم يستطع هولاكو الدخول، 100,000 مقاتل يحبون الموت كما يحب الحياة. دخل ابن العلقمي على الأمير المؤمنين وقال له: أيها الأمير، إن خزانة الدولة لا تكفي لصرف مرتبات لهذا الجيش، ما نستطيع. قال أمير المؤمنين: ماذا نفعل؟ قال: نسرح جزءا من الجيش، نسرح جزءا من الجيش. ففي الشهر الأول سرح 10,000 جندي، اذهبوا البيوت، ما نستطيع نعطيهم رواتب. في خلال سنة سرح 90,000 جندي، 90,000، أي أنه لم يبقى في العراق إلا 10,000. نصير الدين الطوسي ومحمد بن العلقمي قام بالمهمة أكمل قيام. ثم تراسل مع هولاكو، لم يبق في العراق من الجيش إلا 10,000، فتعال هيا. هجم هولاكو ودخل العراق. أتظن أنه دخل العراق سلام بسلام؟ لا، دخل ينوي استئصال كل مسلم في العراق. أتظن كم قتل؟ أتدري؟ قتل 2 مليون عراقي كما يذكر بعض المؤرخين. 2 مليون، 100,000 و100,000 و100,000، 500,000 و500,000 2 مليون عراقي. أصاب أهل العراق ذل لا يعلمه إلا الله. كان الرجل يهرب إلى بيته ويغلق الباب دونه، فيأتي المغول فيطرقون الباب عليه: افتح! فيأبى أن يفتح الباب، ولما أبى أن يفتح كسروا الباب عليه، فيأخذ أولاده الصغار وزوجته ويهرب إلى سطح المنزل، فيتبعه التتار إلى سطح المنزل ويذبحونه كالناجة، هو وزوجته هو وأولاده، حتى يسيل الدم من ميازيب البيوت. كانت المرأة من المغول تأتي وتجمع 17 من أهل العراق وتقول لهم: اجلسوا هنا، لا يتحرك منكم أحد حتى أذهب لإحضار السكين وذبحكم. ومن شدة الخوف يجلسون، وباستطاعتهم أن يقطعوها، لكن الرعب قد دخل إلى أعماقهم. فتذهب المرأة وتأتي بالسكين ثم تأتي وتذبحهم دون أن يتحركوا أو يدافعوا عن أنفسهم. كان الرجل منهم يهرب ويدخل في العذرة والقذارة إلى رقبته لعله أن يسلم من الموت، حتى من كثرة القتل شموا رائحة الموتى في دمشق. أين دمشق وأين العراق؟ كانوا يسمونها
يسمون دهم القتلى والموتى في العراق. ولما جاء الخميني عليه لعنة الله في عصرنا هذا في الثمانينات يقول لا يوجد احد نصر الاسلام يعني بحق مثلما نصره ابن العلقمي ونصير الدين الطوسي. اي ان نصير الدين الطوسي وابن العلقمي شفيا غليل الخميني بقتلهم للمسلمين وبتسببهم في قتل 2 مليون من ابناء الاسلام في العراق. ولما انتهت المعركة جاء ابن العلقمي الى هولاكو قائلا انا ساعدتك في دخول العراق، اجعل لي الخلافة والملك. فقال هولاكو اقتلوه. لماذا؟ قال لقد خنت اخوانك، ومن باب اولى ان تخوننا، اقتلوه. فقتلوه والعياذ بالله. انظر هذه خيانة هؤلاء، خيانتهم عجيبة اذا تسلطوا. ولهذا انا اوجه نصيحة من هنا للرئيس والامن ووزارة الداخلية والدفاع الا يبقوا رافضيا له سلطة في الدولة. تاريخهم اسود. يحيى بدر الدين الحوثي كان له سلطة، فهو عضو مجلس النواب، وكذلك حسين لفترتين في مجلس النواب. لا يبقوا احد باسلوب طيب يقصوا من هذه المناصب، لانهم يشتغلون على بعد. خطتهم ليست كخطة الحمدي خمسية، خطتهم خمسينية كخطة الخميني، اي خطة متوسطة المدى كما يعرفها اهل التخطيط. 50 عام 50 سنة يمشي عليها، حتى لو لم يطبق اهدافها هو يأتي من بعده يكمل المشوار والعياذ بالله، كما هي خطة الخميني والعياذ بالله سبحانه وتعالى. في ايام صلاح الدين الايوبي، صلاح الدين يحارب الصليبيين، يحارب الافرنجة، يطردهم من القدس، يطهر بلاد الشام من الصليبيين. خرج صلاح الدين للقتال، واذ به يفاجأ بطائفة يقال لها الحشاشية من مصر. بدأت الحشاشية وهم باطنية روافض، بدأوا يجهزون جيشا لقتال علي، لقتال صلاح الدين. عجيب، انا اقاتل النصارى وهؤلاء يقاتلونني. فترك صلاح الدين قتال النصارى ورجع لقتال الحشاشية. انظر الان مثل ما يفعل الحوثي الان، الموت لامريكا وهو يقاتل الحرس الجمهوري والامن المركزي. فسنعالج لك دوارك بذلك امريكا احارب هناك. لا لا لا، امريكا هناك، امريكا في صعدة، امريكا الحرس الجمهوري واسرائيل الامن المركزي. خرج الناصر صلاح الدين الايوبي لقتال الفرنجة، وكان في بلاد مصر العبيديون والفاطميون. ارسلوا رسالة الى الفرنجة ان يأتوا من ميناء الاسكندرية للتكاتف معهم ضد الناصر صلاح الدين الايوبي. احس صلاح الدين الايوبي بان الفاطميين داخل مصر بدأوا يخططون لعمل انقلاب على الدولة الاسلامية، فترك صلاح الدين الايوبي مقاتلة الفرنجة والصليبيين، ثم هجم على العبيديين في مصر وقاتلهم وابادهم جميعا، واستولى صلاح الدين على ملكهم. وفجأة يفاجأ صلاح الدين باسطول بحري عجيب يحط رحله في ميناء الاسكندرية، ولم يكن صلاح الدين يعلم ان الاسطول جاي وان هناك تواصل بين العبيديين وبين الفرنجة. فلما سمع صلاح الدين بهذا وقد وصل الفرنجة ووضعوا 3 مدافع في الاسكندرية وخرجوا بالمنجنيقات وباحدث الاسلحة وقوة رهيبة، هجم عليهم صلاح الدين الايوبي فاخذ كل ما يملك الفرنجة من الاسلحة وغنم غنائم لا يستطيع ان يحصل عليها في 10 سنوات. رحمة الله على صلاح الدين. انظر هؤلاء يقتلون اهل الاسلام،
يدعون أهل الأوثان، وهذا هو تاريخهم المرير والعياذ بالله سبحانه وتعالى. في العصور المتأخرة قام الخميني بثورة دعمه فيها أهل العراق على الملك الشاه، ودخل الخميني إيران. أتدرون كيف دخل؟ دخل بخطة عجيبة جدا الخميني، هذا سياسة جذبت أهل إيران إليه وما علموا أنه خبيث مخبث والعياذ بالله. دخل إليهم بمظاهرة ومسيرة، وأهل المسيرة يحملون الزهور ويحملون الورود. التقطهم الشاه الملك بالدبابات والصواريخ وهم يحملون الزهور والورود. انظر على كلام جميل، ظاهره الرحمة وباطنه العذاب. كان الجنود مع الشاه يرون الأطفال يحملون الزهور بأيديهم، فيتعاطف الجندي قائد الدبابة فيحول الدبابة ضد الشاه. كيف نقتل أطفالا يحملون الزهور والورود؟ لا يريدون العنف. حتى استولى الخميني على قيادة إيران التي تسمى إسلامية وهي ليست بإسلامية قطعا، صرح بها أنور السادات في أيام قيام الدولة هذه الرافضية في إيران. يقول أنور السادات: إن الدولة الإيرانية التي تسمى إسلامية ليست إسلامية، وإنما هي دولة قائمة على إثارة النعرات الطائفية بين أبناء الأمة العربية، وليتفطن العرب لهذه الثورة من أجل إفشالها، أو كلاما نحوه. ويقول مثل هذا الملك حسين بن طلال عليهم رحمة الله جميعا. في هذا الوقت بالذات تولى الخميني على الخلافة، على الخلافة، على الكرسي، على الإمارة. ولما تولى عليها أول ما بدأ بأهل السنة، قتلهم وأبادهم في إيران حتى تصبح إيران كلها رافضية. قرب مساجدهم وقتلهم وأذلهم وأبعد من كان من أهل السنة في السلطة وأقطاهم، وجعلهم إلى الآن كالعبيد في بلاد إيران. تعداد سكان إيران الآن يقارب 70 مليونا أو أكثر، من هؤلاء 20 مليون سني معذب مهان في منطقة البلوش وغيرها من المناطق الجنوبية والشرقية من بلاد إيران، يسومهم الرافضة اليوم سوء العذاب. بدأوا يخططون خطة خمسينية. تأمل معي في الوقت الحالي الآن، من أهداف الخميني تصدير الثورة مثلما يصدر بترول، يعني تصدير القتل، تصدير التكفير، تصدير قطع الطرق، تصدير تكفير الصحابة، تصدير اليهودة، تصدير الشرك، تصدير الثورة الإيرانية. كان في اليمن يتعامل ببراءة، يدرسون مجموعة من الطلاب، وإيران تبعث لليمن بمجموعة منح، ولقد وصلت من إيران 100 منحة، 100 محنة. محنة اليمن مساكين يرسلون مجموعة باعتبار سيدرسون علوم ليست موجودة في اليمن، يصلون هناك ما يرجعون من إيران إلا رافضة 12 منظرين يتواصلون مع الآيات في منطقة قم في إيران. رأسا في بلاد السودان كذلك، يوجد منطقة في السودان يلعن أبا بكر رضي الله عنه في المنبر، يلعن أبو بكر في المنبر. ما كانوا يلعنون أبا بكر أبدا، ولكن لما عملوا هذا الابتعاث إلى إيران رجعوا رافضة 12، والآن يسبون أبا بكر وعمر علنا أمام الناس بسبب الابتعاث. كان المرتضى زيد المحطوري في صنعاء مع مسجد بدر يرسل عدة بعثات من داخل صنعاء، الآن توقفت البعثات بفضل الله. الفضل لله، الفضل لله وحده سبحانه الذي فضحهم بإذنه. تصدير الثورة عندهم 50 سنة، كل 10 سنوات معنا خطة لتصدير الثورة. الخميني من عام 82 إلى اليوم
وأنت ترى تحولات سياسية استراتيجية عسكرية في المنطقة رهيبة جدا، تحولات عجيبة، قتل، قتال، حرب، موت، يعني مشاكل كبيرة في المنطقة منذ أن قام الخميني بثورة في إيران. من أدخل أمريكا إلى العراق؟ إيران. يقول أحد وزراء إيران السابقين: لولا إيران ما دخلت أمريكا إلى العراق. إي والله هي السبب. ولولا إيران ما دخلت أمريكا أفغانستان. هذا الكلام من عندي. ما دخلت أفغانستان، تكاتفت أمريكا مع أحمد شاه مسعود، وأحمد شاه مسعود حليف إيراني يتوالى معهم ويدعمونه، ثم ضللت أمريكا أحمد شاه مسعود بالطيران، وأحمد شاه يزحف في الأرض حتى استولوا على بلاد أفغانستان والعراق الآن يسمونها، ثم هجموا على صدام لأن صدام قاتلهم في الثمانينات، فما زال الحقد الإيراني يدب حتى قتلته إيران وبإشراف ومباركة إيرانية وبحضور مقتضى الصدر العبد الإيراني والعياذ بالله. حسن نصر الله البطل العربي الذي أحبه كثير من العالم الإسلامي، وهو بطل خميني حوثي وأخبث من الحوثي. بعض الناس سيغضب، لا تغضب، اشرب قليلا من الماء لتهدأ. هي حقيقة لا بد أن نقولها، حقيقة لا بد أن نقولها، لأن السكوت أحيانا يجرعنا غصص. كان الشيخ مقبل يتحدث قبل 15 سنة وعشرين عام ويحذر الدولة من يحيى الشامي، وكان محافظا على صعدة، ويحذر الدولة من الحوثي والدولة مرعوت إليه. الآن نقول رحمك الله يا مقبل الوادي، أسأل الله أن يقدس روحك في الجنة، لو جئت الآن لرأيت أمرا عجبا في صعدة الذي كنت تحذر منه وقع. رحمة الله عليه، ما كان الشيخ مقبل يريد لا علوا في الأرض ولا فسادا. كان الشيخ مقبل في صعدة يقول: إذا كان الرئيس يرى بأنني مواطن غير صالح فليأذن لي أخرج من البلاد. هذا العالم، هذا الذي يريد الأمن والاستقرار، يأذن لي أخرج. أنا ما أنا داعية فتنة، رحمة الله عليه، ودعا إلى الله بهدوء حتى مات، وإلى الآن دعوة هادئة. رحمة الله على الشيخ، رحمة الأبرار. حسن نصر الله لما قتل صدام قال: كان الأفضل أن يقطعوه قطعة ويوزعوه هدايا لزعماء العرب، وعمل فرطة ووزعها في جنوب لبنان، فرحة وبهجة بمقتل صدام حسين. كان الرئيس العراقي صدام حسين كالغطى على البلاعة، أول ما قتل صدام انفجرت وخرج رائحتها إلى كل مكان في العالم. أف للرافضة، أف لزهمهم ورائحتهم النتنة التي آذت كل مسلم في العالم الإسلامي والعياذ بالله. وبعضهم يقول البطل حسن نصر الله، ما هي البطولة التي فعلها؟ هل حرر شبر من فلسطين؟ لا. هل هزم إسرائيل؟ لا، هذا هو الحق، لا. إذا ماذا فعل؟ لعبة سياسية. إيران لها مصلحة في الخليج العربي، إسرائيل لها مصلحة. ما رأيك يا إسرائيل أن نعمل حرب من أجل أن نضحك على المغفلين؟ معنا واحد بطل في جنوب لبنان لا ينتبه له، نريد أن نجعله بطل، وأنت إذا كنت تريدين شيء سنعطيك. وافقت إسرائيل، وافقت إيران، وحرب من أجل اثنين أسرى. بالله عليك، واحد عاقل يضحي في البلد من أجل اثنين؟ والله ما ضحيت بلدي من أجل اثنين أسرى، في 60 داية لاثنين أسرى، خذوهم إلى الجحيم ولا أضحي بلدي. حرب، حسن في الجنوب وإسرائيل تضرب بيروت. ما لبيروت؟ حسن ما هو في بيروت، حسن في الجنوب، اضربوا الجنوب. لا، ويضربون قرى أهل السنة. لماذا؟ يهيئوا جولة حسن نصر الله، فأصبح البطل والمسلمين يصفقوا بحال.
يحارب اليهود. حسن عندما يضرب ما يضرب في تل أبيب، يضرب هنا في الصحراء، ولا قتل 2 جنود ولا 3، ولا قتل زورق ذبح او ضرب زورق في البحر. هذه المسألة سهلة. ايران طحنت لبنان. السؤال لماذا؟ عندما توقفت الحرب قرارات الامم المتحدة كلها في صالح اسرائيل. هذا الباطل. الظاهر ان المنتصر حسن. ايران تدخلت بعد الحرب، وعلى الشعب اللبناني ان يطمئن، فستقوم لبنان ايران ببناء البنية التحتية على حسابها الخاص، ليصبح مشروع الماء ايراني، والكهرباء ايرانية، والطرق ايرانية، كلها رافضية باشراف حسن نصر الله. بعدما انتهت الحرب قام حسن نصر الله بمظاهرات في لبنان يطالب بالمشاركة في السلطة. هذا هو الهدف الان، يريد ان يلقي القبض على السلطة. لماذا؟ هدف استراتيجي سياسي عسكري. افغانستان بيد ايران، ايران بيدها، العراق بيدها، سوريا بيدها، لان الدولة السورية النصيرية من اخبث فرق الشيعة. لبنان بيدها. انت اذا درست الجغرافية تلاحظ معي الان الهلال الرافضي في شمال الجزيرة العربية. الهلال الرافضي هذا اذا درست هكذا سيشكل الان في شمال الجزيرة العربية، ايران، العراق، سوريا، لبنان، الهلال. اذا هذا سيهدد السعودية، سيهدد دول الخليج، لان دول الخليج ايران تسميها الخليج الفارسي، لانها لا زالت تحلم الان بالحكومة الفارسية المجوسية لا تمثل الاسلام. ارسلت الحوثي في صادر نقيم دولة رافضية في اليمن، يستولي الحوثي، ولهذا الرافضة يلعنون حسين بدر الدين. لماذا يلعنونه؟ قالوا استعجل. استعجل، والله انه استعجل في الوقت الطيب. نعمة، والله نعمة. لو كانوا استفحلوا في اليمن ما كنت تدري لو قد يدك في رقبتك في ايديهم وذبحوك. لكن الحمد لله نقضي عليهم باذن الله كفيروس الاذن. لا، فيروس الخنازير، هذا انفلونزا الخنازير. ان شاء الله يقضى عليهم في مهدهم باذن الله. قولوا ان شاء الله. اسال الله ان يهلكهم باذنه سبحانه. هنا يقوم الحوثي هنا عند الرافضة عقيدة، اسمعوها، احفظوها، لقنوها لابنائكم، حفظوها لاولادكم في المدارس، ربوا اولادكم على هذه العقيدة. الرافضة من عقيدتهم اذا خرج المهدي، المهدي موجود في سرداب تامراء في العراق، في خبز صغير يمكن الفأر يدخل او لا. هذا المهدي محمد بن الحسن العسكري الامام 12، قالوا هرب بعام 250 هجرية من ظلم الطغاة، وهرب الى السرداب ودخل وله فيه 1200 سنة داخل السرداب مخبأ. والرافضة في العراق وايران الان يذهبون الى باب السرداب كل سنة بالخيول والسيوف والاسلحة، وعلى باب السرداب يصيحون يا مهدي اخرج، والسيوف مجانين، اي والله مجانين، اخرج يا مهدي، والمهدي يضحك عليهم داخل، ما في مهدي في داخل ابليس، لا يوجد الحسن العسكري ولد اسمه محمد، لا يوجد ولد، ومهديهم هو مهدي الخرافة. فيصيحون يا مهدي اخرج، يعتقدون اذا خرج المهدي سيهجم على الكعبة ويخربها، اسمع، ويهجم على المدينة ويخربها، وينبش قبر ابي بكر عمر ويصلبهما، ويخرج عائشة وحفصة من قبريهما ويرجمهما بالحجارة حتى الموت، ويخرج بني امية ويقتلهم، ويقتل ربع العرب، ويأخذ الحجر الاسود الى كربلاء، لان كربلاء في عقيدتهم اطهر من مكة المكرمة. هذا المسيح الدجال، هذه عقيدتهم. لهذا انتم تشاهدون، هل حج الايرانيين كحج المسلمين؟ لا، مظاهرات حرب. في 86 دخلت زوجة الخميني، لا شرقية لا غربية، اسلامية اسلامية، يهودية يهودية، ما هي ولا اسلامية، وعملوا مجزرة 600 قتيل في عام 86
600 حاج بسبب شرقية غربية إسلامية إسلامية. والله ما بحول الإسلام. المسلمين العرب دخلوا

الآن في شعبان هجم الرافضة من المنطقة الشرقية للسعودية على مقبرة البقيع، ونبشوا قبور الصحابة وأخرجوا عظامهم في شعبان من هذا العام. يا أمة محمد أفيقوا، فخطر الرافضة يهدد عقيدتنا ويهدد ديننا ويهدد دين محمد عليه الصلاة والسلام. أفيقوا أيها الناس، نبشوا القبور وأخرجوا العظام، ما ذنب عظام الصحابة؟ فجاءتهم الدولة السعودية بأحدث أسلحتها لأنها لم تستطع إيقافهم إلا بالقوة تحت تكتيم إعلامي شديد في شعبان هذا أو في رجب، ولعل بعضكم قد سمع عن هذا. هذه خطة هؤلاء التي لا يريدون من خلالها إلا القتل، إلا الدمار، إلا العذاب، إلا الموت والعياذ بالله. في صعدة، مساكين أهل صعدة، عوام جدا، أمية عندهم بشكل عجيب. ما ذنبهم أن يقتلوا؟ ما ذنبهم أن يخافوا، أن يخوفوا؟ ما ذنب أهل صعدة أن تحصل لهم ما يحصل لهم بسبب هذا الفكر الخبيث والعياذ بالله؟ سحر وشعوذة وقتل ونهب مجرمين. أنا جلست في صعدة شهرين، كنت أطوف في مناطق كثيرة لا أرى إلا وجوه عليها غبرة، أولئك هم الفجرة والعياذ بالله. لا صلاة. جاء واحد من الحويثة فرحان، ما لك؟ قال لقد جئت إلى العسكر في يوم الجمعة وهم يصلون فقتلت 50 عسكريا. عليك غضب الله، وهو فرحان قتل 50 وهم يصلون الجمعة، أعوذ بالله. منطقة باقم منطقة مجاورة للسعودية، منطقة مساكين، قاوموا الحوثي، حاربوا. لما رأى الحوثي أنهم أقوياء نزل إليهم قال نعمل صلح ولا نحاربكم ولا تحاربونا. أهل باقم مساكين عوام قالوا طيب صلح، صالحوا. أول ما صالحوا في الليل هجم الحوثي على أهل باقم، منطقة كبيرة، هجم عليهم هجوم عجيب. خرجت النساء أيها الناس في الليل بثياب النوم أعزكم الله، وهرب الرجال إلى الجبال وهم يصرخون من ظلم الحوثي، لأنك إذا لم تكن معه فسيصومك سوء العذاب. يقول أخي قتله الحوثيون في يوم العيد، هذا العيد، أسأل الله أن يقبله شهيدا وأن يرحمه وأن يتغشاه بأوسع رحمته. يقول لي أخي وكان عسكريا في صعدة، جندي استمر في صعدة 17 عاما وهو جندي في المعسكر 15، قال كان لي صديق من الحوثيين، فجاء إلي الحوثي هذا يقول لي يا محمد، قلت نعم، قال لقد أسرنا جندي من جنودكم، لو ترى كيف فعلنا به، جردناه من الثياب ورمينا به في بركة ماء وأحطنا به حوله فكان يسبح يريد أن يخرج من هذه البركة، ونحن نرصقه بالحجارة ونطلق عليه الرصاص نخيفه. يا الله، ألا تروا بأن هؤلاء فجرة؟ والله لا يفعل هذا يهودي، اليهودي يقتل ويستريح، وإن فعل اليهود ففعل هؤلاء أشد. ففي العراق يأخذونهم بهذا الدريل الكهربائي، يخرمون رأس خرم قرن ويخرقون جلد خرق بالدريل الكهربائي هذا، يخرمون خرم. فكان الرجل يسبح يريد أن يخرج وهم يمنعونه، ولما رأوا أنه سيموت أطلقوا عليه الرصاص حتى يتغير لون البركة إلى اللون الأحمر من كثرة الدماء التي سالت عليه. لا إله إلا الله. يتصل بي أحد الإخوة من صعدة يقول هو من أبناء صعدة، لقد فجر الحوثيون منزلي يوم أمس. قلت لعل منزلك أمريكي، عظم الله عزاك، لماذا يفجرون بيته؟ أنتم تحاربون أمريكا؟ بيتي والله وبالله وتالله ليس أمريكي ولا حليف لأمريكا، أقسم بالله، وكذلك منطقتي ليست حليفة لأمريكا. فإذا كنتم تريدون أمريكا فارحلوا إليها، ستجدونها هناك في بلاد العراق وفي بلاد أمريكا نفسها. وهذا من الفساد أيها الإخوة. يوجد عندنا الآن في المدينة أناس لا يصلون

0: الجمعة ينتظرون المهدي، وهذه من أذكار الحوثي. يوجد عندنا في المدينة أناس الآن يلعنون أبا بكر وعمر ويتهمون عائشة أنها زانية، أفكار ما كنا نعرفها أيها الناس، أفكار خبيثة. يجب على أبناء اليمن جميعا أن يتكاتفوا صفا واحدا، الجيش يقاتل هناك ونحن نقاتل هنا. بماذا؟ بالدعاء، إذا لم تستطع إلا الدعاء، بالمساعدة لإخوانك، بالدعم المادي إذا استطعت ذلك، إذا لم تستطع فبالدعاء. أن يهلك الله الحوثي وأصحابه، وأن ينصر الدولة نصرا مؤزرا. فنحن نقولها صراحة هنا ونرفعها مدوية مجلجلة، نحن مع الدولة في حربها ضد الحوثي 100%. ليحزن من حزن وليغضب من غضب، ولم يغضب إلا سفيه لا يعرف واقع أمته ولا عقيدة هؤلاء. وأنا أنادي من هنا أصحاب أحزاب اللقاء المشترك أن يتقوا الله عز وجل في البلاد والعباد. وإن كان الكلام قاسي فهو والله يملأ المحبة، فأحيانا الطبيب يضطر إلى فتح عملية جراحية وهي مؤلمة لكن فيها فائدة. وأنا أقول لأصحاب أحزاب اللقاء اتقوا الله، وإن كان الكلام مؤلم، الخطر يدهم البلاد والعباد، اتقوا الله لنتكاتف سوية قبل أن تكون اليمن هي العراق الثانية. أسأل الله أن ينصر جنودنا وجيشنا في صعدته ضد هذه الفرقة المارقة الباغية، إنه ولي ذلك ويوفق ولاة الأمور لكل خير، وجزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.
1: نترككم الآن مع المصحف المرتل لشيخنا العلامة المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى ابن علي الحجوري حفظه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

فمن نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم فقالت

تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك.

الدين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب. فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليك.

وما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو

رحمة من ربك ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ولقد وصلنا لهم

أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم.

وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا، وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون.

تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله.

عزم إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين.

حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير.

يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذا لقاء طيب مبارك يجمعنا بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بسماحة الشيخ أجمل الترحيب، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ عبد العزيز.
2: حياكم الله وبارك فيك.
1: على بركة الله نبدأ هذا اللقاء بسؤال لأحد الإخوة المستمعين، يقول: ما مدى صحة هذا الحديث سماحة الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: بأبي أنت وأمي تفلت هذا القرآن من صدري، ما صحة هذا الحديث سماحة الشيخ؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. هذا الحديث ذكره ابن كثير في فضائل القرآن، هو حديث غريب جدا، قد ضعفه جماعة، والأقرب أنه ضعيف. والمؤمن في مثل هذه المسائل يسأل ربه التوفيق والإعانة في حفظ القرآن، ويجتهد في إكثار من تلاوته وفي الأوقات المناسبة حتى يحفظه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: تعاهدوا هذا القرآن فإنه لا أشد تفصي من الإبل في عقلها. فالسنة لا يتعاهده بكثرة القراءة، أما تعيين صلاة معينة من أجل ذلك فليس فيها حديث صحيح، ولكن المؤمن يتحرى الأوقات المناسبة ويجتهد في تلاوة القرآن والإكثار من تلاوته وتعاهده حتى يحفظه، هذا هو السنة.
1: جزاكم الله خيرا. السائل يقول: سمعت بأن شابا لم يصلي إلا عندما بلغ العشرين، وأجيب له بأن الإسلام يجب ما قبله، فهل معنى ذلك بأنه لا يحاسب على ما فات؟
2: من تاب تاب تاب الله عليه، من تاب توبة صحيحة تاب الله عليه عن معاصي أو ترك الصلاة أو أنواع من الشرك، التوبة تجب ما قبلها. فإذا تابه من 20 سنة أو من 30 سنة أو من 50 سنة أو من 100 سنة توبة صحيحة من الشرك من المعاصي كلها تاب الله عليه. إذا تاب توبة صحيحة قد ندم على ما مضى وأقلع منه وعزم عزم صادق أن لا يعود فيه، فإن الله يتوب عليه. وإن كان عنده مظالم الناس فعليه أن يؤديها مع ذلك، لا بد يعطي الناس حقوقهم أو يتحلله منها. والله جل وعلا يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم، وعسى من الله واجبا. ويقول جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يهدم ما كان قبله، والتوبة تهدم ما كان قبلها. والحمد لله. نعم،
1: الحمد لله. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. سماحة الشيخ، توقعات الحسابين وإخبارهم عن أوقات الكسوف والخسوف، هل يعمل به وما حكم ذلك؟
2: أخبار الحسابين والفلكيين عن كسوف الشمس والقمر وأن القمر يكسف في كذا والشمس يكسف في كذا قد يصدقون وقد يخطئون، مثل ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم، قد يخطئون وقد يصيبون، لكن لا يعمل بأقوالهم إلا إذا شاهدنا كسوف بأعيننا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يكشفها لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف بكم. وفي الأول الآخر فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. فنحن مأمورون أن نفزع إلى الصلاة والذكر والدعاء عند المشاهدة، عندما نشاهد الكسوف والخسوف. أما إخبار الفلكيين والحساب أنها تكشف الشمس في يوم كذا أو صباح كذا أو القمر في ليلة كذا، فهذا لا يعمل به إلا إذا روي، إذا وجد.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

0: يكفي أضحية واحدة عنهم جميعا، هذا بالنسبة للحاج الذي نوى نسك الإفراد.
1: السنة أضحية واحدة عنهم جميعا في البلد أو في أي مكان، لو كان في البيت في البلد، في البيت 20 أو أكثر من الزوجة والأولاد وغيرهم، ضحية واحدة تكفي عن الرجل وأهل بيته. النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بشاة واحدة عنه وعن أهل بيته، وأهل بيته 9 نساء غير ما يتعلق بالخدام والذرية. المقصود أن السنة عن أهل البيت ضحية واحدة، وإن ضحوا بأكثر فلا بأس، لكن السنة عنهم ضحية واحدة، هذا هو السنة. سبع بدنة أو سبع بقرة أو شاة، والشاة أفضل. أما الفدي الذي يسمونه الفدي وهو هدي التمتع والقران، هذا عن كل واحد فدي، إذا كان متمتع بالعمرة إلى الحج أو غالب من الحج والعمرة، هذا كل واحد يذبح، كل واحد يذبح شاة واحدة أو سبع بدنة أو سبع بقرة فدية لفدية التمتع، يسمى هدي التمتع أو هدي القران، هذا لا يسمى ضحية، هذا يسمى هدي التمتع. فإذا كان إنسان وزوجته وأمه قد أحرموا بالعمرة مع الحج، أو تمتعوا بالعمرة ثم أحرموا بالحج، كل واحد يهدي ذبيحة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. نعم،
0: جزاكم الله خيرا. تقول السائلة: ماذا عن نسكي القران والتمتع، هل يضحى فيهما؟
1: تقدم التمتع والقران فيهما الفدية، ما يسمى ضحية، سمى هدي، سمى فدي، سموه العامة فدي وهي فدية، وسماه الله هدي، هدي التمتع. قال جل وعلا: فمن تمتع بالحج فما استيسر من الهدي. فعلى من أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم حج، أو أحرم بهما جميعا بالحج جميعا وكمل، عليه أن يهدي، يذبح في يوم العيد أو في أيام منا ذبيحة عنه، أو سبع بدنة أو سبع بقرة، وإن معه زوجته ذبيحتان، وإن كان معه أبوه 3، عن وحده وعن الزوجة واحدة وعن أبيه واحدة، وهكذا. إن كان معهم أولاد قد أحرموا معهم، كان عن كل واحد ذبيحة إذا كانوا متمتعين أو قارنين.
0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. تقول هذه السائلة أيضا في أسئلتها: هل صحيح بأن جدتي أم والدتي يكون زوجي لها محرم تسافر معه، وكذلك جدتي والدة أبي؟
1: نعم، أمك وجداتك كلهم محارم لزوجك، لأن الله قال في المحرمات: وأمهات نسائكم. وجدة أم، فأمهات النساء أم المرأة، وجداتها من أم من جهة أبيها وأمها، كلهم محارم للزوج. وهكذا بناتها من زوج سابق، بناتها من زوج سابق محارم لزوجها الحالي إذا كان قد دخل بها قد جامعها، فجميع بناتها من أزواجها السابقين محارم لزوجها الجديد إذا دخل بها، إذا كان قد وطئها، لقوله جل وعلا: وربائبهم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، يعني وطئتمهن. وقوله: في حجوركم وصف أغلبي، ليس بشرط، ولو كانت ليست في حجره.
0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. في آخر أسئلتها تقول السائلة: أم عبد الرحمن، جدتي امرأة كبيرة في السن، وليس عندها ما تشتغل به وقت الفراغ، وتتسلى بما يسمى الخط، علما بأننا نصحناها كثيرا بالابتعاد عن هذا الخط، لكنها تقول بأنني آخذ ذلك من باب التسلية ولا أصدق ما يأتي فيه. وتقول بأن السيدة فاطمة رضي الله عنها كانت تتسلى به، فهل هذا صحيح؟ وماذا يجب عليها؟ ونلاحظ أن هناك أمور تقولها فيحدث في الواقع، فما تفسير ذلك مأجورين؟
1: هذا فيه التفصيل، إن كان الخط يعني عن اعتقاد أنه يقع شيء، هذا هو اللي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم وسماه من السحر، قال: إن العياف هو الطر من الجبت. فالمقصود أن الطر في الأرض والخطوط في الأرض كان لمقصد أن تستعلم بها أمور الغيب، وأنها تريد أن هذا يفيدها شيء من الغيب، هذا باطل، وهذا من أعمال الجاهلية. وقال فيه صلى الله عليه وسلم: إن العياف هو الطرق من الجبت. فالواجب على المؤمن ترك ذلك. أما إذا كانت الخطوط من باب العبث، من باب التسلي، خطوط خطط في الأرض للتسلي والعبث، ولا عن ليس عن عقيدة شيء فهذا لا يضر، كونها تسلى بخطوط أو بأحجار تصفها أو تلعب بها أو سعابه أو ما أشبه ذلك، هذا كله لا بأس إذا كان باب التسلي والعبث ليس عن اعتقاد شيء. أما أن تخط أو تعمل بحصى أو بودع أو غيره تعتقد أن هذا يكون فيه ترتب عليه شيء، هذا لا يجوز، لأن هذا من عمل السحرة ومن عمل العرافين ومن عمل الجاهلية ولا يجوز.
0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ.
1: وسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال قال إن العيافة والطرق والترتب إذا جبت، قال عمر الجبت السهل والطاغوت الشيطان، قال بعضهم الجبت معناه الشيء اللي لا خير فيه وشر لا خير فيه، فإذا فعلت ما يفعله جهال العرب وهي العيافة، إذا مر بهم طائر أو رأوا حيوان مهبزين أو مقطوع الذنب تشاءموا ورجعوا عن هوائجهم، هذه الطيرة، هذه العيافة اللي أنكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، يقال عافي يعيف إذا زجر الطير خير يطير أو رجع عن قصده أو توقف عن قصده، هذا كله من العيافة من التشاؤم المنكر. وهكذا الطرق يعني خط في الأرض إذا كان لقصد يتعلم علوم الغيب أو يظن أن هذا يعطي شيء من علم الغيب، هذا من الجبت، من الشيء الآخر فيه ومن أعمال السهل المنكرة، فلا يجوز كما تقدم.
0: جزاكم الله خيرا على هذا التوضيح سماحة الشيخ.
1: وأما ما تقول عن فاطمة فلا أعلم له أصلا.
0: نعم،
1: ما تذكره عن فاطمة رضي الله عنها هذا لا أعلم له أصلا.
0: جزاكم الله خيرا. السائل محمد علي يقول في هذا السؤال: إذا أحيى الرجل أرضا ميتة لا نعرف أنها لأحد، هل تعتبر في هذه الحالة ملك له؟
1: نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمر أرضا، من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها، رواه البخاري في الصحيح. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. فإذا كانت ميتة ليس لأحد فيها حق، وليست في صالح العامل، ليست جنب القرى العامرة والبلدان العامرة التي يحتاجون إليها في وقوف السيارات وفي وقوف إبلهم وغنامهم في حاجاتهم، إذا كان العامر ليس له حاجة فيها فإنها لا بأس أن تحيا. أما إذا كانت بقرب العامر يحتاجها العامر أو قد سبق لها أحد وأحياها فلا، أما إذا كانت ميتة لم يسبق لها أحد وليس في مصلحة العامر فإنها تحيا. لكن إذا كان في دولة تأمر بالاستئذان وتمنع من الإحياء بدون استئذان يستأذن حتى لا يمنع، يستأذن يقول إني أريد إحياء الأرض المية، حتى إذا كان فيها حق لأحد يبين له، مثل هنا في السعودية يستأذن الجهات المختصة يقول وجدت أرض سبت كذا وكذا أنا أحب أن أحيها، حتى يبلغ إن كان فيها طلب لأحد أو سبقه إليها أحد، حتى يكون على بينة على بصيرة.
0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول هذا السائل: يوجد عندنا عادة وهي إذا أخطأ رجل على رجل آخر يقوم الرجال ويصلحون بينهم ويفرضون على المخطئ ذبح شاه جزاء له، فهل يجوز هذا أم لا؟
1: من باب الصلح لا بأس، من باب الصلح يصلحون بينهم، يقول يا فلان أخطيت على أخيك، نصح بينكم أنك تذبح ذبيحة وتجمع أخوانك عليها، تدعوه وتجمع أخوانك عليه جيرانكم ويصلح يرضون بهذا لا بأس، أو يصلحون بينهم دراهم معلومة يعطيه إياه إذا كان ضربه أو سبه من باب الصلح. أما جعله قانون للقبيلة يلزم به ما يجوز هذا الحكم عند الشرع مو عندهم. أما لو أصلحوا بين ناس تضاربوا وأصلحوا بينهم بفلوس أو ببلاش تسامحوا أو بعزيمة فلا بأس بذلك.
0: جزاكم الله خيرا. هل يجب على المؤذن أن يكون مستقبلا للقبلة حين الأذان؟
1: هو السنة ولا مو بواجب لكن هو السنة. نعم،
0: بارك الله فيكم. بعد ذلك ننتقل إلى رسالة عبد الله محمد من تنزانيا يقول: هل الربا سماحة الشيخ يكون في الذهب والفضة فقط أم في جميع المعاملات والمطعومات؟ لأن الربا كما قرأت في كتب الفقه لا يكون إلا في الذهب والفضة أما النقود فلا. اشرحوا لنا ذلك بالتفصيل.
1: الربا يكون في الذهب والفضة ويكون أيضا في العمل الأخرى، الدولار والدينار والجنيه المصري والجنيه غيره والجنيه الفرنسي والجنيه الإنجليزي وغير ذلك، جميع العمل. هذا هو الصواب، لأنها قامت مقام الذهب والفضة، والمقصود أنها ثمن يتعامل به الناس فتعطى أحكام الثمنية، فلا يجوز بيع بعضها بعض من غير قبض، يعني هي عن غيبة، يعني عن تفرغ بدون قبض نسيئة، بل لابد يكون يدا بيد. فإذا باع الدولار بالريال السعودي أو الدولار بالجنيه المصري أو الدولار بالدينار العراقي أو الأردني فلا بد من التقابض في الذهب والفضة يدا بيد، لأن الحكم صار لهذه العمل بدلا من الذهب والفضة. وهكذا إذا باع برا بشعير أو برا بتمر أو شعيرا بتمر لا بد من التقابض، لقوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا مثل سواء بسواء يدا بيد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فالمثل بالمثل يشرط شرطان: التماثل والقبض. ذهب بذهب لا بد من التماثل والقبض، فضة فضة لا بد من التماثل والقبض، دولار بدولار لا بد من التماثل والقبض، ديناران بدينارين، أربعة بأربعة، عشرة بعشرة، بر ببر لا بد من المثل والتقابض، صاع بصاع، صاعين بصاعين مع التقابض، شعير بشعير كذلك، تمر بتمر كذلك، لا بد من الأمرين: التماثل والتقابل. أما إذا اختلفت فضة بذهب فإن لا يشرح التماثل لأن بينهما فرق، لكن القبض فضة بذهب يدا بيد لا بد من يد بيد، دولار بريال سعودي يدا بيد، دولار بجنيه مصري يدا بيد، دولار بدينار عراقي أو أردني يدا بيد، وهكذا. وقد درس هذا الموضوع مجلس كبار العلماء فيما مضى وقرر أن هذا هو الواجب وأن هذا هو الذي ينبغي، وأن هذه العمل تعطى أحكام الذهب والفضة لأنها حلت محلها في البيع والشراء. نعم.
0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل يقول: إذا دخلت الحرم ولم أطف هل علي شيء؟
1: لا حرج، إن طاف هو أفضل إذا تيسر ذلك، وإلا فليصلي ركعتين تحت المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخلها المجلس إذا دخلها المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا دخل المسجد الحرام أنت يصلي الطواف فهو أفضل، ثم يصلي ركعتين بعد الطواف. فإن كان عنده كسل أو زحام أو واحد يجلس فلا بأس، لكن يصلي ركعتين قبل أن يجلس تحية المسجد، هذا هو السنة في المسجد الحرام وغيره من المساجد.
0: بارك الله فيكم. سماحة الشيخ يقول: أيهما أفضل، قراءة القرآن أم الطواف؟
1: يطوف ويقرأ، الحمد لله يجمع بينهما، يطوف ويقرأ القرآن في الطواف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس
1: وهما يعتقدون ويؤمنون به، هو يسمى عقيدة لأنهم يعتقدون ويلزمون به ويقولون به، ولهذا سمي عقيدة من عقد القلب عليه وإيمانه به. نعم.
0: بارك الله فيكم، هل الصحيح رفع اليدين في كل تكبيرة في صلاة الجنازة أم يكبر بدون رفع اليدين وكذلك في صلاة العيدين؟
1: الأفضل الرفع، وإن لم يرفع فلا بأس، والأفضل الرفع لأن الرسول كان يرفع في تكبيرات الجنازة ومثلها تكبيرات العيد، السنة الرفع لأنها تكبير عن قيام، فأشبه تكبير الاستفتاح وتكبير الركوع، يرفع فيه في الصلوات كلها، إذا كبر الإحرام رفع وإذا كبر الركوع رفع، فالأفضل في تكبير الجنازة أن يرفع، وبعض أهل العلم قال يرفع في الأولى فقط، والصواب أن الأفضل يرفع في الجميع، في جميع تكبيرات الجنازة وتكبيرات العيد.
0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول هذا السائل إبراهيم الدغري: ورد في الذكر الحكيم والسنة النبوية بضرورة ترتيل القرآن الكريم عند قراءته، ولكنني عندما أقرأ القرآن جهرا لا أستطيع ذلك نظرا لضعف صوتي واختناقه فأقرأ صامتا، هل يجوز لي ذلك؟
1: الأفضل الترتيل جهرا أو غير جهر، الأفضل هو أن يقف على رؤوس الآية كما كان النبي يقرأ صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وهكذا لقول الله جل وعلا: ورتل القرآن ترتيلا، وهو قراءته بالهدوء والوقوف على رؤوس الآية سواء جهرة أو غير جهرة، وإن تابع قراءة فلا حرج، لكن الأفضل الترتيل والوقوف على رؤوس الآية، فإن وصل الآية بالآية فلا حرج في ذلك، أما السر والجهر فالأمر في ذلك واسع، من أسر لصار يقرأ نفسه، من أسر فلا بأس ومن جهر فلا بأس. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم في تهجده بالليل ربما أسر.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة.

الله أكبر. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

وجبت له الجنة. فالرفث الجماع هو محرم في الإحرام وهكذا دواعيه، والفسق المعاصي. فشرط في حصول المغفرة ودخول الجنة لمن الحاج ألا يرفث وألا يفسق. وفي اللفظ الآخر الحج المبرور ليس له جزاء الجنة، المبرور الذي ليس فيه رفث ولا فسوق. فالواجب على المؤمن الحذر من معاصي الله كلها، فإن صومه وحجه وسائر أعماله الطيبة معلقة على ترك الكبائر، كما قال جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون كفر عنكم سيئاتكم، فعلق التكفير باجتناب الكبائر. فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة الحذر من الكبائر، وهي المعاصي التي جاء فيها وعيد أو غضب أو لعنة أو حد في الدنيا، كالزنا والسرقة والخمر والعقوق والوالدين وقطيعة الرحم وأكل الربا وأكل أموال اليتامى إلى غير ذلك، والغيبة والنميمة كلها

0: يا بعير، فإذا تعاطاها العبد منعت تأثير العمرة والحج والصلاة في التكفير، كانت يعني عائقا دون التكفير، فالواجب الحذر. أما مع ترك الكبائر فإن هذه الطاعات تكون كفارة للصغائر. نعم.
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول هذا السائل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العمرة في رمضان تعدل حجه معي، ثم قال في حديث آخر بأن الحج هو عرفة، فما هو الفرق بين الأول والثاني مأجورين؟
0: فضل العمرة في رمضان هذا معروف، العمرة في رمضان تعدل حجه، ومن رواية حجة معي، هذا في فضل عظيم يعتبر في رمضان. وأما الحج عرفة يعني أن من لم يقف بعرفة ما لا حج، يعني معظم الحج عرفة، فالذي يحج ولكن لا يقف بعرفة ما له حج، لا بد من وقوف بعرفة، يعني معظم الحج وركنه الأعظم عرفة. فلو أنه رمى الجمار وبقى في منى وأتى مزدلفة ما له حج إلا إذا وقف بعرفة يوم عرفة أو ليس النحر، ما له حج إلا بعرفة. فلو أنه مثلا ترك الوقوف بعرفة ليلا ونهارا فلا حج له.
1: جزاكم الله خيرا. في آخر أسئلة هذا السائل مصري ومقيم بالرياض يقول: سماحة الشيخ، ذهبت من الرياض لأداء العمرة والحمد لله أديتها كما يجب أن تكون، ثم خلعت ملابسي ملابس الإحرام، وفي اليوم الثاني ذهبت إلى مسجد التنعيم لكي أحرم من هناك وأنوي عمرة لوالدتي المتوفية، وبالفعل نويت العمرة ووهبتها إلى والدتي، فهل هذه العمرة صحيحة وجزاكم جزاكم الله خيرا؟
0: لا حرج إن شاء الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: العمرة كفارة لما بينهما، ولم يشترط أي معلومة بينهما، فالحديث عام. فإذا اعتمر الإنسان لنفسه وفرى من عمرته ثم ذهب إلى التنعيم واعتمر لأبيه الميت أو الهرم الذي لا يستطيع أو لأمه أو لغيرهما من الأموات أو العاجزين لكبر السن فلا بأس، لكن إذا كان زحمة كأيام الحج فالأفضل يكتفي بعمرة واحدة حتى خفف على الناس ولا يشق عليهم.
1: جزاكم الله خيرا. بعد ذلك ننتقل إلى رسالة بعث بها السائل الذي رمز لاسمه بشين البراك من مدينة الجوف، يقول: ما حكم الصلاة في الثياب الخفيفة، أي التي يظهر الجسم من خلالها، مثل الثياب البيضاء، وهل الصلاة فيها مقبولة؟ أرجو توضيح الحكم في ذلك سماحة الشيخ.
0: إذا كانت يرى منها اللحم ما تستر اللحم ما بين السرة والركبة ما تصح الصلاة لخفتها ورقتها، أما إذا كانت خفيفة لكن تستر فلا حرج، صلاة صحيحة. لكن ينبغي المؤمن أن يلبس لباسا ساترا لا يبين حجم الأعضاء ويستر العورة حتى يكون لباسا كاملا، هذا هو الأكمل والأحسن.
1: جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: أرجو تفسير الآية الكريمة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يرجو تفسير لهذه الآية.
0: الأمانة هي حق الله على عباده وما شرعه لهم من توحيده والإخلاص له وسائر ما أوجب عليهم من صلاة وغيرها وترك ما حرم الله عليهم، وهكذا حقوق العباد من حق الوالدين وحق الرحم وغير ذلك. فالأمانة ما حق ما أمر الله به وما أوجبه على عباده، يجب أن يؤدوا هذه الأمانة على وجه المشروع، كما قال تعالى: إن الله يأمرهم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ويقول سبحانه: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فالمؤمن إذا أحرم هذا الإحرام يعني الإحرام العام ينبغي له أن يجتهد في أداء ما فرض الله عليه، وإذا دخل في الصلاة يؤدي ما وجب الله عليه، وإذا خلف الصوم يؤدي ما وجب الله عليه، وفي الزكاة تؤدي ما وجب وهكذا، كلها أمانات. فالحج أمانة والصوم أمانة والزكاة أمانة والصلاة أمانة، بر الوالدين أمانة، ترك المحارم أمانة. فالواجب أداؤها بطيب نفس وإخلاص وغرابة ما عند الله. فإذا دخل في الصلاة دخلها بشرح صدر ورغبة ما عند الله حتى يؤديها كاملة، وهكذا يخرج الزكاة عن طيب نفس يرجو ما عند الله، وهكذا يصوم رمضان صياما شرعيا بعيدا عن ما حرم الله، وهكذا إذا حج يصوم حجه عما حرم الله عليه، وهكذا بقية الأمور. فإن هذه الأمانة لا يساويها شيء، بل هي الأمانة العظمى، وهي دين الله جل وعلا. ولهذا عرض على السماوات والأرض والجباء بين أيح منها وأشفق منها لعظم شأنها. فالواجب على المكلف من بني آدم أن يعتني بها وأن يؤديها كاملة على وجه الإخلاص لله في فعل الواجبات وفي ترك المحارم، يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله سبحانه.
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل محمد عبد الله الغنام يقول في سؤال الله: هل ما ينطبق على
0: محمد عبد الله الغنام؟ نعم.
1: يقول في سؤال الله سماحة الشيخ: هل ما ينطبق على الأضحية من شروط ينطبق على العقيقة؟
0: نعم، كما لا يضحى في الضحية بالعرجاء والمريضة والهزيلة والعوراء، كذلك في العقيقة لا يعق بالهزيلة ولا بالعرجاء ولا بالمريضة ولا بالعوراء والعمياء، لا يجوز، لا بد تكون سليمة. نعم، كالضحية سواء. نعم،
1: جزاكم الله خيرا. السائلة هم عمر لها سؤالان. السؤال الأول تقول هذه السائلة: سماحة الشيخ، ما حكم مصارحة المرأة لزوجها في جميع أمورها التي تخصها وتخص العائلة؟ وهل يجوز لها الكذب عليه في أمور تجلب المشاكل لها، علما بأنني سمعت عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديثا فيما معناه بأن المرأة تكذب على الرجل وكذلك الرجل يكذب على زوجته، وأيضا هناك نوع من الكذب الحلال وهو لدرء المفاسد، أفتونا في ضوء ذلك مأجورين.
0: هذا موضوع عظيم. أما ما يتعلق مصارحات مصالح البيت وشؤون البيت، هذا لا بد من تصارحه وتعطيه المعلومات الكافية عن حاجات البيت وشؤون البيت، إلا الشيء الذي تستطيع أن تسد بنفسها وتقوم من مالها، هذا لا بأس. ولا تصارح وشؤون البيت حتى لا يكون في خلل مع ضيوفه ومع أولاده ومع من تحت يده من أيتام وغيره، لابد صاحب جميع حاجات البيت حتى يقوم بالواجب، لأنها مؤتمنة مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: المرأة راعي في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. لابد أن تعطيها الحقيقة، أن تعطيها الحقيقة، ولابد أن تجتهد في أداء الواجب، لأنها مأمونة على هذا البيت. ولا بد من تحري الصواب وتحري الحق حتى لا تخفي شيئا يضر أهل البيت. أما الكذب فلا بأس، كنت تكذب عليه ويكذب عليها فيما لا يضر الناس، فيما يخصهما، لقوله صلى الله عليه وسلم حديث كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها: لم أسمعه يحدث، لم أسمعه يرخص في شيء ما يقول الناس أنه كذب إلا في ثلاث: الخدعة للحرب، خدعة في الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجها فيما يتعلق بشؤونهما، لا بأس، لأن هذا قد يحصل به خير كثير وانتئام وبقاء العقد ودفع مساسد. فإذا صرحت له صرح لها بأشياء كذب لكن تنفعهم، مثل قالت له: أنك رحت البيت آل فلان أو زرت آل فلان أو بيزور آل فلان، أو يقول لا ما له صحة ويكذب، ولا يترتب على شيء يضر الناس، أو يقول أعطي أنك بتزوج وقال لا ما أنا متزوج، هبل ما له صحة ما أنا متزوج، أو قالت له: أني أبروح لها لي لأجل أعود مريض والدتي ولا أبي وهي لها حاجة مهمة، لو أخبرته ما راح لها ولا فيها محذور لا بأس. المقصود الكذب الذي ينفعهما ولا يضر أحدا، ينفعهما فيما بينهما ولا يضر أحدا من الناس، فلا بأس.
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. في سؤالها الثاني تقول: أم عمر جدة المملكة العربية السعودية، أحيانا تجلس الفتاة في منزل والدها لمدة معينة بعد عقد قرانها، وبعد أن أصبحت متزوجة وهي ما تزال في منزل والدها، ممن يكون الاستئذان في خروجها؟ أيكون من حق الوالد أو يكون من حق الزوج؟ وإذا أذن لها الوالد بالخروج وامتنع الزوج، فلمن تستمع وتطيع؟
0: الإذن في هذا للزوج ولو أن عند هذا، لا تخرج إلا بإذنه، لأنه بتمام النكاح ملك عصمتها، فلا بد من الإذن. وإذا طلب الوالد أنها تخرج شيء تستأذن زوجها، تقول: والدي أمر بكذا، لعلك تسمح بكذا، تجمع بين الأمرين. أما المستقل فهو الزوج، لأن بعد التزوج صار الأمر إليه، والوالد ينبغي أن يكون تدخله بإحسان، تدخل لا يضر الجميع. فينبغي للوالد أن يتفق مع الزوج على ما يريد حتى لا يكون نزاع ولا شقاق، لكن في الجملة إنما الطاعة للزوج، لأنها بالزواج صارت تحت عصمته وإمرته في الذهاب والرجوع وفي غير ذلك من شؤونهما. لكن مهما استطاعت أن تجمع بين الأمرين، تسترضي الزوج حتى يسمح بطاعة والدها حتى لا يكون هناك شقاق، هذا حسن.
1: جزاكم الله خيرا. هذا سائل للبرنامج يقول: أرجو التكرم بالإجابة على سؤالي، هل يجوز أن أعطي والدي وأخي من زكاة مالي، مع العلم بأنه يوجد عندهم أرض زراعية تنتج محصولا كل 6 شهور، ولكن في وسط 6 شهور يكونون في احتياج لبعض المصاريف، فهل أعطيهم زكاة من مالي أم أعطيهم جزء من وأوزع الباقي على بعض الأقارب والمحتاجين؟
0: أنباء أبوه لا تعطيه من مالك، لا تعطيه الزكاة، عليك أن تعطيه من مالك، تنفق عليه من مالك إذا كان محتاجا، لا من الزكاة. وأما أخوك في التفصيل، كان في بيتك وتنفق عليه فلا تعطيه من الزكاة، أما إن كان مستقلا وهو محتاج وفقير تعطيه من الزكاة. أما الأب والجد والأم والجدة والأولاد فإنك لا تعطيه من زكاتك، لأنهم أنت وياهم شيء واحد، فالزكاة لغيرهم. ولو غضبا ويتوضح لهما، تبين لهما أن هذا أمر الله وهذه عبادة لله عز وجل، تستسمحهما حتى يسمحا ويأذنا في إعطاء الزكاة لغيرهما. المقصود أن والديك تنفق عليهما من مالك والزكاة لغيرهما. أما الأخ ففي التفصيل، إذا كان في بيتك وفي نفقتك لا بأس تنفق عليه من مالك ولا تعطي زكاة، لأنك قد كفيته المؤونة، فالواجب أن تعطيه من مالك لأنه من تبع عيالك. أما إذا كان مستقلا وفقيرا فلا بأس أن تعطيه من الزكاة. نعم.
1: شكر الله لكم السماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. وفي الختام تقبلوا تحيات الزملاء معي في الإذاعة الخارجية، زميلي مهندس الصوت فهد العثمان، ومن هندسة الصوت سعد خميس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
3: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا بدأنا في الدرس الماضي في الأدب المفرد في باب الرفق. ما معنى الرفق؟ ها يا عبد الرزاق. هو اللين في المعاملة، السهولة في ذلك، ضد العنف. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن يعلى ابن مملك، وهو مجهول، يعلى ابن مملك مجهول، تفرد بالرواه عن ابن أبي مليكة ولم يوثقه معتبر، عن أم الدرداء الصغرى، وهي التي تروي عن أبي الدرداء، عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير، ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير. أثقل شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة حسن الخلق، وإن الله عز وجل ليبغض الفاحش البذيء. هذا الإسناد ضعيف لجهالة يعلى ابن مملك، وقد أخرجه أحمد من طريق سفيان عيينة بهذا الإسناد وهذا المتن، أي جمع فيه الحديثين: من أعطي حظه من الرفق، ثم قال: أثقل شيء في ميزان المؤمن. ولكن الحديث صحيح، فالشطر الأول من الحديث: من أعطي حظه من الرفق أعطي حظه من الخير، ومن حرم حظه من الرفق حرم حظه من الخير، له شاهد عن عائشة، أخرجه أحمد وأبو يعلى من طريق عبد الصمد ابن عبد الوارث، طريق عبد الصمد ابن عبد الوارث قال: حدثنا محمد ابن مهزم، حدثنا محمد ابن مهزم الشعاب قال: حدثنا عبد الرحمن ابن القاسم قال: حدثنا القاسم عن عائشة. وما قرابة عائشة من القاسم؟ لا عكس، أو عمته، فهو القاسم ابن محمد بن أبي بكر، وهي عائشة بنت أبي بكر. وهذا الإسناد صحيح، إسناده صحيح، رجاله ثقات، رجال الشيخين إلا محمد ابن مهزم أو مهزم فهو ثقة، وثقه ابن معين، ترجمته في تعجيل المنفعة. ما موضوع تعجيل المنفعة؟ ها، عند من؟ أهل هذه الجهة، ها، من أهل هذه الجهة، ها، نعم، رجال أصحاب المذاهب الأربعة الذين ليسوا في التهذيب. فالآن معك الأمهات الست، بخاري ومسلم أبو داود الترمذي والنسائي بن ماجه، كل الرجال المذكورون في هذه الستة الكتب تراجمهم إيه؟ في التهذيب، تهذيب التهذيب، تهذيب الكمال، تقريب التهذيب. بقي في مسند أحمد رجال ليسوا في التهذيب، مسند أحمد وأيضا مسند الشافعي، كتاب الشافعي الأم، أيضا موطأ مالك، أيضا مسند أبي حنيفة. هذه الكتب الأربعة إذا كان الرجل في أسانيدها في التهذيب فنعم هو في التهذيب، إن لم يكن في التهذيب أن تجده في تعجيل المنفعة، فإنه تعجيل المنفعة في رجال الأئمة الأربعة. إذن من معه تهذيب أو حتى التقريب وتعجيل المنفعة معناه جمع تراجم 10 كتب. هذا من أجل الإنسان إذا اشترى كتب يشتري الكتب المهمة، والذي عنده التهذيب يحتاج أيضا بجانب التهذيب إلى تعجيل المنفعة. الرجال الذين في مسند أحمد وموطأ مالك ومسند الشافعي ومسند أبي حنيفة وليسوا موجودين في تهذيب التهذيب أو تهذيب الكمال تجدهم في تعجيل المنفعة. فالآن هذا الإسناد رجال وكلهم رجال الشيخين، معنى رجال الشيخين أي في التهذيب، إلا محمد بن مهزم فهو في تعجيل المنفعة، وثقه ابن معين. لمن تعجيل المنفعة؟ الحافظ ابن حجر. نفس نظام التهذيب، تهذيب التهذيب، نفس نظام تهذيب التهذيب، يذكر الراوي ومن روى عنه وعمن روى وكلام أئمة الجرح والتعديل فيه. طيب الشطر الأول هذا إذن لو شاهد عن عائشة إسناده صحيح. الشطر الثاني أثقل شيء في ميزان المؤمن، سبق معنا أن له طريقا أخرى إسنادها صحيح، أخرجه أحمد وأبو داود أيضا سبق عند البخاري، من طريق عطاء ابن نافع الكيخاراني، عطاء ابن نافع الكيخاراني. وإن كيخاران قال البخاري جبل باليمن، عن أم الدرداء عن أبي الدرداء، عن أم الدرداء عن أبي الدرداء. إذن هذا إسناد صحيح. فالحديث وإن كان هذا الذي هو إسناد صحيح لكن الفقرتان ثبتا بأسانيد صحيحة، الفقرة الأولى من حديث عائشة والفقرة الثانية من حديث أبي الدرداء نفسه. هذا الحديث أيضا مما فيه حث على هذا الخلق العظيم وهو الرفق، من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير، أي من رزقه الله تعالى نصيبا من الرفق، من كان عنده نصيب من الرفق فإن الله تعالى قد قسم له نصيبا من الخير وأعطى نصيبا من الخير. ومن حرم النصيب من الرفق، لم يكن عنده رفق ولم يكن من أهل الرفق، فإنه قد حرم الحظ والنصيب من الخير. إذن هذا الحديث في أن الخير كامن في الرفق، ومن جعله الله تعالى خيرا أو رفيقا فقد جعل فيه الخير، ومن حرمه الله تعالى الرفق حرمه الخير، أي الخير المثمر، الخير الذي يعود نفعه ويظهر تظهر ثمرته، فإن الرفق ثماره عظيمة. أثقل شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة حسن الخلق، وهذا سبق الحديث، وإن الله تعالى عز وجل يبغض الفاحش البذيء، الفاحش أي ذو الفحش في أقواله وأفعاله، والفحش هو كل قول أو فعل.

والشاهد من هذا الحديث أن فيه حثاً على الرفق كما بوب عليه الإمام البخاري رحمه الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل نقرأ في الأدب المفرد، لازلنا نقرأ في باب الرفق. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله ابن عبد الوهاب قال حدثني أبو بكر ابن نافع، واسمه أبو بكر مولى زيد بن الخطاب، قال: سمعت محمد بن أبي بكر ابن عمرو بن حزم، قالت عمرة، قالت عائشة رضي الله عنها: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. هذا الحديث في طريقه هذه التي مدارها على أبي بكر ابن عمرو بن حزم واسمه محمد، فيها خلاف كثير، رويت على عدة أوجه. أحسن هذه الأوجه ما جاء مرسلا عن عمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا المرسل له شواهد، ونحن لا نذكر الطرق، نحو ثمانية أوجه الذي اختلف فيه عليها، هما وجهان رئيسيان، ثم الوجه منها اختلف فيه على عدة أوجه. لكن هذا المرسل له شواهد يتقوى بها، له شاهد عن عبد الله بن عمر أخرجه ابن الأعرابي في معجمه، وكذلك أخرجه السهمي في تاريخ جرجان من طريق محمد ابن غالب ولقبه تمتام، من طريق محمد بن غالب يلقب تمتام. قال: حدثنا عبد الصمد ابن النعمان، قال: حدثنا عبد العزيز ابن أبي سلمة الماجشون، حدثنا عبد العزيز ابن أبي سلمة الماجشون عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعا، ولفظه لفظ ابن الأعرابي: تجاوزوا في عقوبة ذوي الهيئات، تجاوزوا في عقوبة ذوي الهيئات. ولفظ السهمي كلفظ البخاري الذي هنا: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. وهذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات إلا عبد الصمد ابن النعمان اختلف فيه. قال الذهبي: وثقه ابن معين وغيره. وقال في أبو حاتم: صالح الحديث صدوق، صالح الحديث صدوق. وقال في النسائي والدارقطني: قالوا ليس بالقوي. ولذا قال في الذهبي رحمه الله: قال صدوق مشهور، صدوق مشهور. فالإسناد حسن، له شاهد أيضا عن ابن مسعود أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط

0: والخطيب في التاريخ تاريخ بغداد، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان، من طريق عبد الله ابن محمد ابن يزيد الحنفي، طريق عبد الله ابن محمد ابن يزيد الحنفي، عن أبيه، عن أبي بكر بن عياش، عن عاصم، عن زر، عن ابن مسعود، عاصم بن أبي النجود، عن عاصم بن أبي النجود، عن زر يعني ابن حبيش، عن ابن مسعود. رجال هذا الإسناد ثقات إلا محمد بن يزيد والد عبد الله، أما عبد الله بن محمد بن يزيد وثقه الخطيب في التاريخ، وأبوه محمد بن يزيد الحنفي تفرد بالرواية عنه ولده عبد الله ووثقه مسلمة ابن القاسم، وعاصم بن أبي النجود صدوق، وبقية الإسناد ثقات. ومن باب التنبيه الشيخ الألباني رحمه الله ذكر أن محمد بن يزيد هذا حسن الحديث في السلسلة الصحيحة، ولكنه ذكر أنه الرفاعي، قال محمد بن يزيد الرفاعي، وليس هو الرفاعي بل هو الحنفي، وقد ترجم لولده باسم الحنفي. ومحمد بن يزيد الرفاعي غير محمد بن يزيد الحنفي، كلاهما مترجم في التقريب. الحافظ رحمه الله قال في هذا محمد بن يزيد الحنفي، قال فيه ثقة، قال فيه ثقة، إنه اعتمد توثيق مسلمة ابن القاسم، لكن هذا شاهد قوي لحديث ابن عمر ولمرسل عمرو. أيضا له عن ابن مسعود طريق أخرى عند الطبراني في الأوسط وأبي نعيم في الحلية بلفظ تجاوزوا عن ذنب السخي، فإن الله تعالى آخذ بيده كلما عثر. تجاوزوا عن ذنب السخي فإن الله تعالى آخذ بيده كلما عثر. وهذا الحديث في إسناده رجل ضعيف، وأيضا حصل فيه خلاف على الأعمش، اختلف فيه على الأعمش. من شواهد هذا الحديث جاءت أحاديث تشهد لا عن زيد بن ثابت وعن عمر بن الخطاب، ولكنها شديدة الضعف، في كل من أسانيدها رجل متروك. أيضا يشهد لهذا الحديث حديث أنس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأنصار، قال إن الأنصار كرشي وعيبتي، الناس يزيدون وهم ينقصون، ثم قال فاقبلوا من محسنهم واعفوا عن مسيئهم. هذا الشاهد، إن الأنصار كرشي وعيبتي، الناس يكثرون والأنصار يقلون، فاقبلوا من محسنهم واعفوا عن مسيئهم. والشاهد في قوله واعفوا عن مسيئهم، ما معنى كرشي وعيبتي؟ يعرفهم معرفة تامة. من يوضح معنى كرشي وعيبتي؟ أي موضع سري وموضع ثقتي، أفشي لهم ما لا أفشي لغيرهم، وأطلعهم على ما لا يطلع عليه غيرهم. فالحديث هذا ثابت، حديث حسن، حديث ابن عمر حسن لذاته، فبانضمام حديث ابن مسعود وحديث أنس الذي في صحيح مسلم وهذا المرسل عن عمرو سنده صحيح، يكون الحديث صحيحا لغيره. أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، ومعنى أقيلوا كما بينت رواية الأخرى أي لا تؤاخذوهم، تجاوزوا عنهم في ذلك. والمراد بذوي الهيئات أي الذين لا يعرفون بالشر، أهل المروءة والصلاح والاستقامة، الذين لا يعرفون بالشر، وإنما تقع من أحدهم زلة وعثراتهم، أي زلاتهم. فمعنى أي تجاوزوا عن زلة وخطأ صاحب المروءة والصلاح والاستقامة الذي لا يعرف بالشر، الذي هو من وجوه الناس وخياراتهم، تقع منه الزلة، يقع منه الخطأ، تجاوزوا عنه. واستدل أهل العلم بهذا على أن التعزير، بعضهم قال لا يجب، يعني الأمور التي تستوجب التعزير، أما الحدود فقد جاء في بعض الروايات في هذا الحديث استثناء الحدود، أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود، أي الحدود واجب إقامتها إلا إذا حصل عفو ممن يستحقها ونحو ذلك من مسقطات الحدود. لكن الأمور التي تستوجب التعزير لا تستوجب حدا، فبعضهم قال يجب إقامتها التعزير، ولكن يستثنى من كان مثل من هو مذكور في هذا الحديث. ومن أهل العلم من لا يرى وجوب إقامة التعزير مطلقا، استدلالا بهذا الحديث وبحديث ذاك الرجل الذي قبل امرأة ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال هل صليت معنا؟ قال نعم، قال اذهب، قال غفر الله لك. وعلى كل إنسان قلنا بأن التعزير واجب أو ليس بواجب، لكن حتى على القول بأنه واجب إذا وجد ما يستوجب التعذير أو التعزير في بعض ذوي الهيئات وأقيل وتركت مؤاخذته بذلك فهذا جائز. الهيئة هي الحالة المعينة التي يكون عليه الإنسان، والمراد من يلازم الصلاح ويستمر عليه ويكون من أهله، هيئته في الصلاح والمروءة والاستقامة، تقع منه الزلة، يخطئ الخطأ ولا يستوجب ذلك حدا، فإنه يقال ويتجاوز عنه. حتى نقل ابن عبد البر رحمه الله الاتفاق على أنه يجوز الشفاعة فيما يستوجب التعزير، وغير ابن عبد البر كما ذكره الحافظ في الفتح ونقله الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة تحت هذا الحديث، وأن الشفاعة فيما يستوجب التعزير جائز، وعليه اتفاق العلماء، نقله ابن عبد البر وغيره. بعض السلف، بعض القضاة فيما أذكر القاضي شريح لما أتي ببعض وجوه الناس ارتكب شيء مما يستوجب التعزير عفى عنه، قال اذهب فإنك من ذوي الهيئات الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. وهذا هدي نبوي عظيم وحديث جليل، أن الصالح الذي لا يعرف بالشر، المعروف بالاستقامة والخير بين الناس، إذا زل وأخطأ وعثر فإن من السنة أن يتجاوز عنه وأن يقال تلك العثرة وأن لا يؤخذ بها، كما جاء في بعض ألفاظ ابن مسعود فإن الله آخذ بيده كلما عثر. وإذا كان الله تعالى آخذ بيده فهذا مما يدعو العباد أن يتجاوزوا عنه وأن يقيلوا عثرته. والشاهد منه في باب الرفق واضح جدا، أن هذا من الرفق بصاحب الهيئة والمنزلة والصلاح، أنه إذا عثر يقال عثرته ولا يؤاخذ بها. أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. وقد توسع الشيخ الألباني لمن أحب مراجعة، توسع في طرقه جدا في السلسلة الصحيحة برقم 38 و600. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.

أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة

الحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والعلم.

0: مقضو.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا بدأنا في الدرس الماضي في ذكر أهمية تعلم أسماء الله تعالى وصفاته ومعرفة.

تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.

0: أذكار المساء،
1: أذكار المساء،
0: أذكار المساء. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

0: استمعون الآن إلى فتاوى الكنز الثمين للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
1: نعم.
2: فضيلة الشيخ، هل الذكر بعد إقامة الصلاة كقوله اللهم رب هذه الدعوة التامة أو قوله إقامه الله ودامه، أم هل السكوت أفضل من ذلك؟ نعم.
1: هذا جواب هذا السؤال ينبني على صحة الحديث الوارد في ذلك، فمن صحح الحديث قال إنه يجيب المقيم كما يجيب المؤذن ويدعو ويقول في الإقامة أقامها الله وأدامه، ويدعو بعد انتهاء الإقامة بما يدعو به بعد انتهاء الأذان، لكن الحديث ضعيف، والقول الراجح أنه لا يقول شيئا، لا يتابع المقيم ولا يدعو بدعاء الأذان. نعم.
3: في الأسبوع الماضي نشرت إحدى المجلات الإسلامية مقال لأحد كتابها جاء فيه تحت عنوان قضية التوسل.
1: قضية
3: التوسل.
1: نعم.
3: قال: وأما قضية التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم والأنبياء والملائكة والصالحين من عباد الله، فقد ذكر الأستاذ البنا أن هذا من الأمور الخلافية بين الأئمة، وأنه خلاف في كيفية الدعاء وليس مسائل العقيدة، وليس الإمام البنا هو أول من قال بذلك، بل قال به الإمام محمد بن عبد الوهاب نفسه كما نقل في مجموع فتاويه، حيث قال في مسألة العاشرة قوله في الاستسقاء لا بأس بالتوسل بالصالحين، وقوله أحمد يتوسل بالنبي خاصة، مع قولهم أنه لا يستغاث بمخلوق، فالفرق ظاهر جدا، وليس الكلام مما نحن فيه. فكون بعض يرخص في التوسل بالصالحين وبعضهم يخص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر العلماء ينهى عن ذلك ويكرهه، فهذه المسألة من مسائل الفقه، ولو كان الصواب عندنا قول الجمهور أنه مكروه فلا ننكر على من فعله. فقد تضمن كلام الشيخ أن التوسل بالصالحين أو بالنبي صلى الله عليه وسلم هو موضع خلاف بين العلماء، وأنه هو صوب قول الجمهور أنه مكروه، وأن هذه المسألة من مسائل الفقه، وهذا عين ما قره البناء، فلا وجه للإنكار عليه، ولأن موضوع التوسل الفقهي لا عقدي، تكلمت عنه جميع كتب المذاهب الفقهية على اختلاف أحكامها فيه، ودخل الموسوعة الفقهية باعتباره من المسائل الفروعية العملية التي تدخل في إطار البحث الفقهي. وهناك كثيرون من المستقلين عن المذاهب قالوا بإجازة التوسل، منهم الإمام الشوكاني، هو سلفي معروف في كتابه تحفة الذاكرين شرح الحسن الحصين، وهناك غيره من القدامى والمحدثين، ومنهم من أجاز التوسل بالنبي وحده ولم يجز التوسل بغيره من الأنبياء الصالحين، كما هو رأي الإمام عز الدين بن عبد السلام. آخر فقرة يا شيخ، والخلاف في مسألة ظاهر يمكنك أن تراجع في بحث التوسل في الموسوعة الفقهية الكويتية في الجزء 14، وبهذا يتضح لنا سلامة ما قاله الشيخ البنا بوزارة العلم والتحقيق، وأنا شخصيا أميل لترجيح عدم التوسل بذات النبي والصالحين، وأتمنى رأي الشيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك. تعليق يا شيخ.
1: نعم، التوسل بالصالحين الذي ذكره الشيخ محمد بن الوهاب وغيره من الفقهاء ظاهره التوسل بذواتهم والتوسل بدعائهم، وهذا الظاهر غير مراد. مرادهم بالتوسل بالصالحين أي بدعائهم، كما فعل عمر رضي الله عنه حين قال: اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا، قم يا عباس فادع الله. لو كان التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم جائزا، هل يمكن أن يعجل عمر ومعه الصحابة عن التوسل بالرسول إلى التوسل بعباس؟ ما يمكن أبدا. ثم التوسل بذواتهم ما فائدة، ما هو سبب الإجابة للدعاء أو التوسل بجاههم. والتوسل أصله التوصل، يعني أن نتخذ من هذا الذي توسلنا به ما يوصلنا إلى مقصودنا، وذات النبي أو جاه النبي ليس لنا فيه منفعة. فكل ما ورد من كلام العلماء المعروفين بالتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم فمرادهم التوسل بالإيمان به أو التوسل بدعائه إن كان حيا، وكذلك التوسل بالصالحين يعني التوسل بدعائه، هذا هو الصحيح. وسبحان الله، كيف يصر بعض الناس على أن يقول إن هذا جائز ويولد عليه هذه المشتبهات، وعنده توسل جائز ما في إشكال، يعجل عنه لولا أنها فتنة. لماذا لا يقول ربنا إننا آمنا فاغفر لنا كما يقول المؤمنون؟ لكن بعض الناس مغرم بإثارة المسائل الخلافية. أما هل وعقيدة أو حكم فرعي فهذه مسألة الخلافية لفظي، المؤمن هل هو يجوز أم لا يجوز، هذا هو. والذي نرى أنه لا يجوز أن نتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني بذاته أو بجاهه، وإنما نتوسل بالإيمان به واتباعه. نعم.
4: صلى
1: الله
4: يا شيخ، هل غسيل
1: الكلى يفسد الصوم؟ أولا بارك الله فيك، إن اللي يحتاج إلى الغسيل هل يمكن أن يغسل في الليل أو لا؟ لا أسألك، هل يمكن بأن يقول الأطباء سأكون الغسل بالليل؟ إذا كان يمكن فلا يجوز في رمضان أن يغسلها في النهار، وإذا كان لا يمكن فإنه يفطر في النهار لأنه مريض، ويقضي فيما بعد. نعم.
4: شيخ، من تعمد الأكل أو الشرب بعد سماع المؤذن بخمس دقائق مثلا بحجة أن المؤذن يؤذن على التقويم والتقويم غير دقيق.
1: نعم. فلا بأس، هذا متأول، والتقويم الموجود بين أيدينا تقويم أم القرى، في تقويم خمس دقائق يقينا بالنسبة للفجر. ولكن يبقى النظر الآن، حتى يعني لو فرضنا أنه دقيق للغاية، أليس الساعات تختلف؟ نعم، إذا قدرنا أن الأذان خمس وربع مثلا، ساعة المؤذن قدمت خمس دقائق، معناه أنه أذن الساعة كم؟ الساعة كم؟ هذا المؤذن ساعة مقدم من خمس، والأذان على خمس ربع، فإذا أذن على خمس ربع فالمعنى أنه أنا خمس عشر ما بعد دخل الوقت. فالمسألة يعني من جهات بالنسبة للثقة من أذان المؤذن، لكن إذا علمنا أن هذا المؤذن رجل حازم ثقة يضبط الساعة تماما وأذن على التقويم، فكما قلت لكم التقويم بالنسبة للفجر من قدم الخمس دقائق ما في إشكال. بالنسبة للغروب، حدثني أناس أنهم شاهدوا الشمس مع أنها في التوقيت قد غابت، وهذا يدل على أن التوقيت قد يكون فيه التقديم. لكن نقول الشيء اللي ما بان، الأصل إن شاء الله أن التوقيت على على على صواب، وأما ما بان فالذي يتبين خلافه يخالف. نعم.
5: قول النبي صلى الله عليه وسلم، أنت ذكرت الشيخ إذا كان في وقت صيف وعطشان،
1: نعم،
5: يسن له أن يقول ذهب الظما وابتلت العروق.
1: نعم، وثبت الأجر.
5: نعم، وثبت الأجر إن شاء الله.
1: نعم،
5: لا يقال هذا إلا في فقط في الصيف أو العطش.
1: أي نعم، حلو.
5: يعني فصل الشتاء لا يقال.
1: ما يقال، لأنه لو قال ذهب الظما قيل له كذبت، ما في ظما. لو قال ابتلت العروق إنك كذبت، العروق ما يبست حتى تبتل. والرسول صلى الله عليه وسلم ما قال إلا حقا، قال ذهب الظما معناه بالأول ظمأن، ثلاث العروق معناها ان العروق يابس. نعم.
6: اتيت والامام راكع فكبرت وركعت فلم اقرا الفاتحه، ما حكم هذه مصداقا لما جاء به حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب؟
1: تمام، صلاتك صحيحه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللي قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هو الذي أقر أبا بكرة حينما دخله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم راكع وركع، فقال له جزاك الله حسنا ولا تعد، ولم يأمره بإعادة الركعة. ولأن هذا الإنسان لم يدرك القيام اللي هو محل القراءة. نعم.
7: ما حكم تقليد أصوات الفنانين والممثلين والحيوانات؟
1: بئس للظالم إلى بدل. أصوات الفنانين يا ولدي ما يصلح تقلدها ولا تستمع لهم ولا فيهم خير، وكذلك المغنين، وكذلك أصوات الحيوان. يقلد الإنسان صوت إيش؟ كلب ينبح أو حمار ينهق؟ ها؟ إيش؟ عصفور. عصفور، حتى العصفور. وش يقول في العصفور إلى إلى قلد نشوف. على كل حال ما أصلح تقليد حيوان، ما أصلح. أقول لكم لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يلحق الآدمي بالحيوان إلا في مقام الذم.
8: نقل لي أحد الأخوة عن طريق الهاتف أنكم لا تجيزون للمرأة أن تقصر شعرها أقل من الكتفين.
1: أقل إيش؟
8: أقل من الكتفين.
1: أي نعم نعم.
8: وقد سمعت حفظك الله يا شيخ في نور على الدرب في فتوى لكم أنكم جوزتم ذلك واستدللتم بدليلين. نعم. الأول ما ورد عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في صحيح مسلم أنهن بعد وفاة النبي قصرن شعورنا حتى كنا كالوفرة.
1: نعم.
8: فرجعت إلى لسان الميزان وغيره وجدت الوفرة إلى شحمة الأذنين.
1: نعم.
8: ويفرقون بين الوفرة والجمة واللمة.
1: نعم.
8: فما الفرق بين هذه وهذه؟
1: نعم. الفرق أنه لكل حادث حديث. الرجال الآن بدأوا يقصون، بدأ كثير منهم يقص رأسه إلى حد الكتف أو أعلى قليلا، فحينئذ تكون المرأة وقعت فيما يباح لها، وقعت في التشبه بالرجال، والتشبه بالرجال ممنوع. أفهمت؟ على أن بعض أهل العلم يحرم أخذ المرأة من شعر رأسها مطلقا إلا في الحج والعمرة، ويجيب عن فعل أمهات المؤمنين رضي الله عنهن بأنهن فعلن ذلك إظهارا لكونهن لا يصلحن للزواج بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كثرة الشعر ووفرة الشعر وطول الشعر من الأمور التي تعد جمالا للمرأة. لكن على كل حال هذا التعليل فيه نظر، والأقرب أن ذلك أنه يجوز لها ما لم يكن قصها على وجه مشابه للنساء الكافرات أو مشابه لرؤوس الرجال. نعم.
7: حكم فرك الشارب وقصر اللحية؟
1: لا يجوز هذا، الواجب إعفاء اللحية وتركها، والشارب سنة مؤكدة أن الإنسان يقصه. نعم. ولهذا جاء في حديث من لم يأخذ من شاربه فليس منه، فذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الأخذ من الشارب، وقال إن ترك الأخذ من الشارب من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تبرأ منه. وممن صرح بذلك ابن حزم رحمه الله، قال إن إعفاء اللحية والأخذ من الشارب فرض. نعم.
0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى قراءة لأحاديث مختصر صحيح الإمام مسلم رحمه الله.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط العاشر. الوجه الأول يبدأ حالا، تابع لكتاب الصوم من مختصر صحيح مسلم. الباب 38 صيام شعبان. 616 عن أبي سلمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان يصوم حتى نقول قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر، ولم أره صائما من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان. كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. أخرجه البخاري 1969. الباب 39 في صوم سرر شعبان. 617 عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أو لآخر: أصمت من سرر شعبان؟ قال: لا. قال: فإذا أفطرت فصم يومين. أخرجه البخاري 1983. الباب 40 اتباع رمضان بصيام 6 أيام من شوال. 618 عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. الباب 41 ترك صيام أيام 10 ذي الحجة. 619 عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. الباب 42 صوم يوم عرفة. 620 عن أبي قتادة رضي الله عنه: رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف تصوم؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله، فلما رأى عمر غضبه قال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله. فجعل عمر يردد هذا الكلام حتى سكن غضبه، فقال عمر: يا رسول الله، كيف بمن يصوم الدهر كله؟ قال: لا صام ولا أفطر، أو قال: لم يصم ولم يفطر. قال: كيف من يصوم يومين ويفطر يوما؟ قال: ويطيق ذلك أحد؟ قال: كيف من يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال: ذاك صوم داود عليه السلام. قال: كيف من يصوم يوما ويفطر يومين؟ قال: وددت أني طوقت ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 من كل شهر ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله. صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. الباب 43 ترك صوم يوم عرفة بعرفة للحاج. 621 عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: هو صائم، وقال بعضهم: ليس بصائم. فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشربه. أخرجه البخاري 1661. الباب 44 النهي عن صيام يوم الأضحى والفطر. 622 عن أبي عبيد مولى بن أزهر أنه قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجاء فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال: إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم. أخرجه البخاري 1990. الباب 45 كراهية صيام أيام التشريق. 623. عن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب، وفي رواية وذكر لله. الباب 46.
10: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: من أي أيام الشهر يصوم؟ الباب 49 كراهية سرد الصيام. 628 عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أصوم أسرد وأصلي الليل، فإما أرسل إلي وإما لقيته فقال: ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي الليل؟ فلا تفعل، فإن لعينك حظا ولنفسك حظا ولأهلك حظا، فصم وأفطر وصلي ونم، وصم من كل 10 أيام يوما ولك أجر 9. قال: إني أجدني أقوى من ذلك يا نبي الله. قال: فصم صيام داود عليه السلام. قال: وكيف كان داود يصوم يا نبي الله؟ قال: كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. قال: من لي بهذه يا نبي الله؟ قال عطاء: فلا أدري كيف ذكر صيام الأبد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد. أخرجه البخاري 1977. الباب 50 أفضل الصيام صيام داود صوم يوم وإفطار يوم. 629 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. أخرجه البخاري 1131. الباب 51 من يصبح صائما متطوعا ثم يفطر. 630 عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقال، فقلنا: يا رسول الله، أهدي لنا حيس. فقال: أرينيه، فلقد أصبحت صائما. فأكل. كتاب الاعتكاف. الباب الأول متى يدخل من أراد الاعتكاف معتكفه. 631 عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، وإنه أمر بخبائه فضرب. أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، فأمرت زينب بخبائها فضرب، وأمر غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بخبائها فضرب. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر نظر فإذا الأخبية، فقال: البر يردن؟ فأمر بخبائه فقوض، وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال. أخرجه البخاري 2033. الباب الثاني اعتكاف العشر الأول والعشر الأوسط. 632 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط في قبة تركية على سدتها حصير. قال: فأخذ الحصير بيده فنحاها في ناحية القبة، ثم أطلع رأسه فكلم الناس فدنوا منه، فقال: إني اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة، ثم اعتكفت العشر الأوسط، ثم أتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف. فاعتكف الناس معه قال: وإني أريتها ليلة وتر، وإني أسجد صبيحتها في طين وماء. فأصبح من ليلة 21 وقد قام إلى الصبح، فمطرت السماء فوقف المسجد، فأبصرت الطين والماء، فخرج حين فرغ من صلاة الصبح، وجبينه وروثة أنفه فيهما الطين والماء، وإذا هي ليلة 21 من العشر الأواخر. أخرجه البخاري 2018. الباب الثالث: اعتكاف العشر الأواخر من رمضان. 633. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. أخرجه البخاري 2026. الباب الرابع: الاجتهاد في العشر الأواخر. 634. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن

الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

لابد أن يكون هروبا يؤدي إلى ترك القتال. والأدلة على هذا كما سبق كثيرا، ويجب الثبات ويحرم الفرار. يجوز له الفرار، أو نقول يحرم عليه الفرار ويجب الثبات بشرطين. ما هو الشرط الأول؟ الفرار. إذا كان هذا الشرط الأول، إذا كان عدد الكافرين أكثر من ضعف عدد المسلمين فهنا يجوز لهم الفرار. ما الدليل؟ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فأوجب الله على الواحد أن يصابر كم؟ اثنين. ها الشرط الثاني يا عبد الرزاق. نعم، ألا يكون الفرار تحرفا إلى قتال أو تحيزا إلى فئة. ما معنى التحرف لقتال؟ يعني لمصلحة القتال، يتحرف ليقاتل من جهة أخرى أو يصلح وضعه في القتال، أو التحيز إلى فئة ما معنى؟ أن ينضم إلى جند المسلمين وإمامه حتى ولو كان بعيدا. نعم، إذا كان المسلمون لهم فئة في مكان في جبهة يخرج إليها، هذا تحيز إلى فئة، ليس من الفرار. الفرار هو ترك القتال، أما كون ينتقل من مكان ليقاتل في مكان آخر فهذا جائز. ثم أخذنا مسألة، إذا كان الكفار أكثر من ضعف عدد المسلمين فلو ثلاث حالات. ما هي الحالة الأولى؟ أن يغلب على ظنهم الظفر والنصر، فما الحكم؟ الأولى أن يثبتوا، إذا غلب على ظنهم الظفر والنصر فالأولى أن يثبتوا وأن يقاتلوا، وإذا انصرفوا فهذا جائز. الحالة الثانية، أن يغلب على ظنهم ماذا؟ الهلاك في الإقامة، إذا أقاموا يهلكون، فما الحكم؟ الأولى أن ينصرفوا، وإن بقوا فهو جائز. لماذا هو جائز؟ قلنا إذا بقوا محتمل النصر، لأن طلب الشهادة أيضا غرض شرعي. الحالة الثالثة، إذا كان الهلاك متحققا، ثبتوا أو ذهبوا، فالأولى أن يثبتوا. لماذا؟ لينالوا الشهادة. من تعرض للأسر هل يجوز أن يستأسر، أن يسلم نفسه للكفار؟ الأولى أن يثبت، أن يقاتل حتى يقتل، وإن استأسر يجوز. لماذا الأولى له الثبات؟ لطلب الشهادة، وهو أمر شرعي. لأن العدو قد يتسلط عليه بفتنته وتعذيبه وصرفه عن دينه، فهذا سلام له من ذلك. ما الدليل على أنه يجوز أن يستأسر ويجوز أن يقاتل؟ قصة عاصم بن ثابت وأصحابه، فسبعة منهم ماذا صنعوا؟ قاتلوا حتى قتلوا، وثلاثة استأسروا،
ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم

وسلم على أحد منهم، وقد بوب البخاري في صحيحة على هذا الحديث بهذا الباب، أنه يجوز أن يستأسر ويجوز أن يقاتل. نواصل نقرأ. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما جواز الكذب في الحرب فلما ثبت عند مسلم وغيره من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث محمد بن مسلمة ليقتل كعب بن الأشرف قال: يا رسول الله فأذن لي فأقول. قال: قد فعلت. يعني يأذن له أن يخدعه بمقال ولو كان كذبا، كما وقع منه في هذه القصة، وهي أيضا في البخاري حديث الصحيحين. وقول أذن لي فأقول فسره الشوكاني قال: يعني أن يخدعه ولو كان بالكذب. والذي حصل من محمد بن مسلمة هل هو كذب صريح أو تعريض؟ تعريض. ماذا قال؟ قال: إنا جئنا نستعيرك أو نستدين منك طعاما، وإن هذا الرجل قد عنانا، أي الرسول صلى الله عليه وسلم قد عنانا، وهو يقصد قد عنانا أي كلفنا بتكاليف وأمرنا بفرائض تكلفنا بها. وفهم كعب بن الأشرف أنه عنانا أي شق علينا وأتعبنا، أنه يتكلمون فيه. قال: نعم والله لتملنه، أي سيحصل منكم سأم وملل من صحبته، فهو ليس بكذب صريح كما سيأتي إن شاء الله. قال: وأخرج مسلم من حديث أم كلثوم بنت عقبة قالت: لم أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب مما يقول الناس إلا في الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث المرأة، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. الحديث أصله في الصحيحين، وهذه الزيادة انفرد بها مسلم، وهي مدرجة من كلام الزهري. ومن قال فيه قالت من حديث أم كلثوم قالت فقد وهم، كذا قال الدارقطني رحمه الله، قال: من قال فيه قالت أي أم كلثوم فقد وهم، وإنما هو قال أي الزهري. قال: ولم أسمع يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث. والحديث هذا فيه خلاف كثير، والصحيح أن هذه الكلمة مدرجة، فقد رواه نحو 15 راويا لم يذكروا فيه هذه الزيادة، أو جعلوها من كلام الزهري، منهم من لم يذكر الزيادة أصلا، ومنهم من ذكرها وجعلها من قول الزهري، بل الرواة الذين رووا كذلك 20 راويا، 20 راويا يروونه، 5 منهم رووا بدون هذه الزيادة أصلا، و15 منهم جعلوها من قول الزهري. منهم صالح بن كيسان وهو ثقة ثبت، ومنهم مالك بن أنس، ومنهم معمر بن راشد، ومنهم أيوب السختياني، ومنهم شعيب ابن أبي حمزة، ومنهم يونس بن يزيد،
ومنهم إسحاق بن راشد. ومنهم عقيل بن خالد. وغير هؤلاء كلهم يروونه. منهم من روى بدون هذه الزيادة أصلا، ومنهم من روى جعلها من قول الزهري. قال الزهري: ولم أسمع يرخص. وخالفهم يعقوب بن عطاء وهو ضعيف، وأيضا يونس بن يزيد في بعض الروايات عنه، إلا الروايات عنه المحفوظة هي ما سبق الأولى، ولكن في بعض الروايات عنه، وأيضا صالح بن كيسان في بعض الأوجه عنه، بعض أوجه الخلاف. فروا وجعلوا من كلام أم كلثوم كما جعله الشوكاني هنا، أنها قالت: ولم أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يرخص. فالصحيح أن هذه الرواية مدرجة في الحديث من كلام الزهري وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وممن رجح ذلك الخطيب البغدادي في بحث واسع ومفيد في كتابه الفصل للوصل المدرج في النقل، الفصل للوصل المدرج في النقل، فصل الألفاظ المدرجة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا عنوانه. وهكذا رجح ذلك موسى ابن هارون الحمال من أئمة الحديث، ورجح ذلك الدارقطني في العلل، ورجح ذلك ابن حجر في فتح الباري في بحث له جيد أيضا. قال: وهذا الكذب المذكور هنا هو التعريض والتلويح بوجه من الوجوه، ليخرج عن الكذب الصراح كما قاله جماعة من أهل العلم. وأما جواز الخداع في الحرب فلما في الصحيحين من حديث جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة. يصح ضبطه خدعة وخدعة. وفيهما من حديث أبي هريرة قال: سمى النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. قال النووي: واتفقوا على جواز خداع الكفار في الحرب كيفما أمكن، إلا أن يكون فيه نقض عهد، لأن هاتان المسألتان ختام هذا الفصل. ذكر فيه مسألتين هي بعضها من بعض، مسألة الكذب في الحرب، والمسألة الثانية الخداع في الحرب. أما الكذب في الحرب فلأهل العلم فيه قولان: هل المراد بالكذب أي الكذب الصريح، أو المراد بالكذب المعاريض والتورية؟ قد ذكر القولين بكلام مختصر جيد الشوكاني في نيل الأوطار في المجلد 14 صفحات 37 و100 وما بعدها.
القول الأول أن الكذب هو الكذب الصريح، وأنه يجوز في الحرب الكذب الصريح على الكفار حتى لا يضروا المسلمين. ودليلهم هذا الحديث، حديث أم كلثوم، ولم أسمع النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الرواية، وأنه حديث يرخص فيما يقول الناس أنه كذب إلا في ثلاث ومنها الحرب. قالوا هذا الكذب الصريح. لماذا قالوا الكذب الصريح؟ قالوا لأن التورية تجوز في هذه الثلاث وفي غيرها، فكونه خص هذه الثلاث بجواز الكذب فيها دليل على أن المراد بالكذب الكذب الصريح، لأن المعاريض والتورية تجوز في هذه الثلاث وفي غيرها. فإذا كان المراد المعاريض فلا معنى لحصرها في هذه الثلاث، كذا كان استدلالهم.

أيضا استدلوا قالوا لأن الكذب في هذه الثلاث في مصلحة، والكذب المذموم إنما هو فيما فيه مضرة وليس مصلحة. قال لا سيما هذه المصلحة مصلحة عامة للمسلمين،

وممن قال بهذا النووي في شرح مسلم قال: والظاهر إباحة حقيقة الكذب في الأمور الثلاثة. ثم قال النووي: قال والاقتصار على التعريض أفضل، ويرى أن الاقتصار على التعريض أفضل. ومن قال بهذا أيضا ابن العربي في شرح سنن الترمذي، وكان مما قال: قال والكذب في الحرب من المستثنى الجائز، من المستثنى الجائز بالنص رفقا بالمسلمين لحاجتهم إليه.

القول الثاني قالوا أن المراد بالكذب أي المعاريض، وليس المراد التصريح بالكذب، والمعاريض أي الكلام المحتمل، يأتي بكلام يحتمل معنى وهو يريد معنى آخر.

وهذا ما اختاره المهلب بما ذكر ابن حجر، وكان مما قال قال لا يجوز الكذب الحقيقي في شيء من الدين أصلا. ومما قال قال ومحال أن يأمر بالكذب من يقول من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.

أيضا نقله ابن بطال رحمه الله في شرح البخاري عن شيوخه قال: سألت شيوخي عن معنى الحديث فقالوا: الكذب المباح ما يكون في المعاريض لا التصريح.

وهذا ظاهر ما اختاره ابن المنير بما نقل ابن حجر، وأن ما وقع في الحديث حديث قصة كعب الأشرف هو تعريض وليس بتصريح، وهكذا اختاره ظاهر اختيار الحافظ بن حجر، وهو اختيار الشوكاني هنا أن المراد المعاريض، واختاره الشيخ بن عثيمين. وكان مما قال قال فالظاهر أن المراد بذلك التورية، وأن الكذب الصريح لا يجوز إلا عند الضرورة القصوى. وهكذا كما سبق النووي رحمه الله يقول الاقتصار على المعارض هو الأولى. واستدل هؤلاء بالأدلة الكثيرة التي فيها النهي عن الكذب. قالوا فالأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تحرم الكذب وتبين أنه من الكبائر ويجر إلى النار تبين أنه لا يجوز الكذب، وما ورد في ذلك في الحرب والإصلاح بين الناس ونحوه تكون في المعاريض، كما صح عن عمران بن حسين ومر معنا قريبا في الأدب المفرد في قوله في المعاريض مندوحة عن الكذب. إن في المعاريض مندوحة عن الكذب، أي فيها سعة من أن يكذب الإنسان كذبا صريحا. وقال ابن سيرين رحمه الله بمعنى كلام الله قال اللغة أوسع من أن يكذب ظريف، أي ذكي فطن، في اللغة فيها سعة في المعاني. وهذا القول أقرب، وهو الذي تجتمع به الأدلة، وأن المراد بالكذب هنا الكذب الذي هو المعاريض، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام كذبت في ذات الله ثلاث كذبات، وهي معاريض كلها. مع أن هذا الحديث كما سبق هو مدرج من كلام الزهري ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم. بقي ما نبه عليه الشيخ ابن عثيمين تنبيه جيد أن الكذب الصريح لا يجوز إلا عند الضرورة القصوى، أي لا سيما في الحرب وليس في غيره. فمثلا الكفار أخذوا إنسانا وألحوا عليه أن يخبرهم بمواطن ضعف المسلمين أو بمكان سلاحهم أو بمكان الثغرات التي في أماكنهم، ولم يجد ملجأ ولم يستطع التورية والتعريض، فهو بين أمرين، إما أن يكذب ويخبرهم بشيء آخر، وإما أن يدلهم على عورات المسلمين وأماكن ضعفهم. هذا ضرورة، يتضرر المسلمون إذا أخبرهم بذلك. فهذا كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذه ضرورة لو أن يكذب فيها في الحرب، وإلا الأصل أن الكذب حرام، وأن المراد بذلك التعريض والتورية لا الكذب الصريح. المسألة الثانية التي ذكرها الشوكاني مسألة الخداع في الحرب، جواز الخداع في الحرب، وهذا سبق معنا عند ذكر مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، وأن هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مجمع عليه بين العلماء كما نقله النووي وغيره فيما ذكر الشوكاني، قال اتفقوا على جواز خداع الكفار في الحرب كيفما أمكن،
إلا إذا كان فيه نقض عهد أو أمان فهذا لا يجوز. والحديث صريح، الحرب خدعة، ويجوز خدعة، فمخادعة الكفار في الحرب جائز. فمن مخادعتهم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، أنه إذا أراد غزوة ورى بغيرها، إذا أراد أن يخرج جهة المشرق يغزو، أوهم أنه يريد يذهب جهة المغرب يسأل، يقول كيف الطريق في هذه الجهة، هل هناك مياه في الطريق، هل الطريق صالح للسير، وهو لا يريد ذاك المكان، يريد مكانا آخر، يوهم. وهذا كان شأنه عليه الصلاة والسلام. قال ابن المنير رحمه الله: ومعنى قول الحرب خدعة أي الحرب الجيدة لصاحبها الكاملة في مقصودها، إنما هي المخادعة لا المواجهة. الحرب الجيدة لصاحبها الكاملة في مقصودها، إنما هي المخادعة لا المواجهة. وهذا مما يحمد، فإن المخادعة فيها استعمال الرأي، واستعمال الرأي في الحرب آكد من الشجاعة، فقد تكون الشجاعة دون استعمال الرأي الحسن مضرة، وقد يكون الرأي الحسن ووضع الأمور في مواضعها نافعا. فالمخادعة مخادعة الكفار في الحرب جائز، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم. ثم ذكر الشوكاني بعدها مسائل الغنيمة، وسيأتي إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أخني يقول: من خرج إلى ساحات المسجد ثم عاد إلى المسجد هل يصلي ركعتين قبل أن يجلس؟ وكذلك من ذهب إلى المطبخ. أما ساحات المسجد، ضاحي المسجد، فهو من المسجد، له حكم المسجد، والخارج إليه لا يعتبر خارجا من المسجد. بقي من ذهب إلى المطبخ إلى الأكل، إذا أحب أن يصلي صلى. ولا ظاهر الحديث أنه في حق من جاء إلى المسجد وكان خارج المسجد، إذا جاء أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فقوله إذا جاء معنى أنه جاء من خارج المسجد يريد الدخول فيه، أما من كان في المسجد وخرج لحاجة ليس بقصد مفارقة المسجد، خرج ليأكل، خرج ليشرب، فهذا الظاهر أنه ليس داخلا في هذا الحديث، لأنه موجود في المسجد وإنما خرج يقضي حاجته ويرجع. وإذا أحب أن يصلي فهو خير. أخ يقول: من ذهب عقله بسكر وفاته أكثر من 5 صلوات هل يجب عليه قضاؤها؟ كالنائم، كل ما يجب على النائم يجب عليه، وفي الغالب أنه لا يوجد سكر بهذه المدة حيث يذهب عقله أكثر من 5 صلوات، أكثر من يوم وليلة، هذا غير معروف. فهل يوجد مثل هذا حتى يسأل عنه؟ إن أهل العلم ذكروا قضاء السكران للصلاة، وأنه إجماع أنه يجب عليه أن يقضي الصلاة، والقرآن فيه لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، كانوا يشربون الخمر إذا شربوها قبل تحريمها نهائيا في وقت يطول مجيء وقت الصلاة كبعد العشاء، حيث لا يأتي الفجر إلا وقد زال السكر. أما سكر يوجد يوم وليلة وأكثر فهذا غير معروف. وأخ يقول: كنت أعمل في منصب وكان عندي عهدة من الذخائر، بعت بعضها والآن ما زلت على المنصب، وهناك خلل في بيع الذخائر من بعض القيادات، فماذا علي؟ عليك أن ترد ما بعت إلى مكانه لأنك مؤتمن عليه، وستلقى الله تعالى بذلك.
ومن تعلم منه خيانة ممن هو على منصب أو من القيادات ويبيع بعض الأشياء التي هي ممتلكات عامة، عليك أن تنصحه، فإن استجاب لك وإلا يحمل ذنبه وإثم نفسه، ولا يجوز لك أنت أن تفعل كفعله، بل واجب أن تحافظ على الأمانة التي ائتمنت عليها، ولا سيما هذا الأمر، فإن الأمر خطير، هذا الغلول ليس بالسهل. الغلول هو الأخذ من المال العام، أصله هو الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، ومثل أن يؤخذ من المال العام ولو لم يكن غنيمة، وكل من غل شيئا لقي الله يحمله يوم القيامة. رجل غل شملة ثوب وقتل في سبيل الله، فلما قالوا شهيد قال كلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كلا إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارا. ورجل في بعض الغزوات أخفى شراكا أو شراكين من شراك النعل، الشراك هو السير الذي يكون في أعلى النعل، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الغلول فانطلق فجاء بهما، قال كنت أخذت هذين، قال النبي صلى الله عليه وسلم شراك من نار أو شراكان من نار. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أدوا الخيط، أدوا الخيط والمخيط أي الإبرة، فإن الغلول عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة. شيء يسير، كيف من يغل سلاحا، من يغل سيارة، من يغل يعني رصاصا أو آلات من آلات الحرب، الأمر هذا ليس باليسير. والله لأن تبقى بدون مال أهول لك من أن تغل شيئا هو حق للمسلمين، فالشيء الذي أخذته واجب عليك أن ترده إلى موضعه، وتعيش في منصبك هذا عفيفا مبتعدا عن الحرام، ويبارك الله لك فيما أعطاك، ولا تلتفت إلى فعل بعض من لا يخاف الله. يا سبحان الله، كم يحصل تساهل في أموال الدول، كثير من المسؤولين لا يخاف الله، مئات الملايين تأتي لمشاريع، لمصالح البلدان، للجبهات، للحروب، يستحوذ عليها أناس من المسؤولين، إما أنهم يستحوذون عليها كلها أو على بعضها. ووالله لو تتبع الإنسان هذه الأخبار أو سمع بها أنه يضيق صدره ويعجب من الجرأة الحاصلة من كثير ممن لا يخاف الله. أين يذهب هؤلاء؟ أين يذهب هؤلاء؟ هم مقدمون على الله سبحانه وتعالى، مقبلون عليه، فإن سيذهبون بهذه الأشياء التي انتهبوها؟ إذا كان الشراك النعل يكون شراكا من نار يوم القيامة. وكل من غل شيئا جاء يحمله يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف أن أحدا منكم يحمل بقرة أو بعيرا أو شاة أو ثيابا رقاع تخفق أو نعال، هذا يأتي يحمل شيئا غله، هذا يأتي يحمل ثيابا، هذا يأتي يحمل أسلحة، هذا يأتي يحمل رصاصا ومتفجرات، كل من غل شيئا يأتي الله تعالى يحمله يوم القيامة، فإن سيهرب من الله، فعلى من وصل إلى منصب أن يتقي الله تعالى في نفسه. بعض المسؤولين يقول فرصة، أنا وصلت إلى هذا المنصب فرصة أرتب وضعي، هكذا يقول بعض الناس، يسول له الشيطان رتب وضعك فينتهب الأموال ولا يخاف الله تعالى، ويبني الدور ويشتري السيارات ولا يدري إلا وقد توالى عليه البلاء، يبتليه الله في نفسه وفي أهله وفي ماله في الدنيا إضافة إلى ما سيكون في الآخرة. وأنا أعرف والله أناسا ممن انتهبوا هذه الأشياء
والله إنه حصل لهم بلاء شديد في الدنيا، دخلت الأمراض إلى بيوتهم، تسلطت عليهم، فابتلاء في الدنيا مع ما يكون في الآخرة. فعلى من ولي شيئا من أمور المسلمين أن يتقي الله تعالى في أموال المسلمين، الأموال العامة، أموال الشعوب، أموال المشاريع، أموال الجبهات، أموال الموظفين، أموال الجنود، كل ما يأخذه سيسأله الله عنه، ونسأل الله أن يصلح حال الجميع. أخني يقول: هجر الزوج لزوجته هل يكون فوق 3 أيام؟ وإذا هجرها حتى من الكلام والنظر إليها هل هذا جائز؟ الأصل أن الهجر بقدر الحاجة وللمصلحة، وإن رأى أكثر من 3 أيام فيه مصلحة فهو جائز، فقد اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا. وهكذا إذا هجر من الكلام أيضا لمصلحة فهو جائز، قد جاء في حديث طلق بن علي: ولا تهجر إلا في البيت، فقال بعض أهل العلم: أي في النوم. ولكن يوضح هذا الحديث حديث ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل نساء في غرفة عالية كان لا يدخل عليهن شهرا، فهو للمصلحة. والنصيحة للزوج ألا يجعل هجره لا قيمة له بسبب إكثاره منه، أو يكون في أمور تافهة ليست أمور مهمة. في السنة لو نظرناها نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر نساء مرة واحدة في حياته، وكان لأمر مهم. لما أكثرنا عليه من طلب النفقة وكان لا يجد، ودخل عليه من ذلك ضيق وحرج، فاعتزلهن شهرا. فالهجر قد يكون في كثير من الأحيان أنفع من الصياح أو الشتام، أنفع من كثير من الأمور بقدره، ولو كان حتى يوما واحدا إذا كان الزوج له مكانة في قلب زوجته تهابه وتحترمه وتكترث لتصرفاته وأفعاله، قد يضيق بها الحال ولو أعرض عنها يوما من الصباح إلى المساء. وهذا فيه نفع، ولكن كما سبق يكون بقدر الحاجة حتى لا يكون أمرا غير مبالاة به. فبعض الأزواج ربما يهجر المرة والمرتين والعشر المرات، صارت زوجته لا تبالي به، هنا فقدت المصلحة الشرعية في الهجر، فهو تابع للمصلحة هجر الزوجة. وكما سبق أنه يكون بقدر الحاجة، وفي أمر مهم يحتاج إلى ذلك. مع الصبر، فالمرأة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريق. فالذي يريد امرأة كاملة الأوصاف في معاملتها من كل وجه، هذا لن يجد امرأة في الدنيا يعيش معها، ولا بد من الصبر. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك: المرأة خلقت من ضلع، فإن استمتعت بها، وأعو الضلع أعوج ما فيها، على إن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. وقال عليه الصلاة والسلام: إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريق، أي لابد من العوج. وما دامت صالحة مؤمنة محافظة على طاعة الله مقيمة لحق الزوج،
فيتغاضى الزوج عما حصل من نقص أو تقصير، فالدار الدنيا دار نقص ليست بدار كمال. في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الشيء العظيم، وهكذا في غيره من الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك. وأخ يقول: هل ادعاء علم الغيب كفر بالله؟ ادعاء علم الغيب تكذيب للقرآن، وتكذيب القرآن كفر. فالذي يقول إنه يعلم الغيب هذا رد كلام الله، فالله تعالى هو القائل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فلا يعلم أحد في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ولا يعلمها إلا هو. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فعلم الغيب خاص بالله تعالى، ولا يعلم البشر من الغيب إلا ما أعلمهم الله به. قال الله لنبيه: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. فلا يعلمون من الغيب إلا ما علمهم الله. قال الله عن نبيه أنه قال أمر أن يقول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فالذي يقول إنه يعلم الغيب هذا رد كل هذه الآيات وغيرها من الآيات الدالة على أنه لا يعلم الغيب إلا الله، ورد القرآن والتكذيب به كفر بالله تعالى. أخ يقول: مما تقدم معنا في درس العصر فضل زيارة المريض، فهل إذا وجد مريض واحد نعوده كل يوم لأجل الحصول على الأجر؟ وكم مدة الجلوس عند المريض؟ بالنسبة للعيادة كل يوم يختلف باختلاف الأشخاص باختلاف الأحوال، فقد يكون بعض الأشخاص يستأنس به المريض ويفرح أن يزوره كل يوم، أو يكون مرضه مرض إعاقة مثلا، ليس مرض فيه آلام وشدة حيث أنه معاق مقعد في البيت بسبب إعاقات حصلت له ويستأنس بمن يعوده، أو يكون أحد عزيز عليه فإذا عاده كل يوم فهذا فيه خير واستئناس من المريض ونفع له. أما أن يعمم هذا على كل أحد فقد يكون هذا تثقيلا، لا سيما وأن بعض المرضى يكون عنده آلام أو يحصل منه أمور لا يحب أن يطلع عليها أحد في مرضه، فالزيارة له كل يوم قد تكون أذية له. وهكذا الأصل في الجلوس عند المريض أنه مدة زيارة يسيرة ويخرج، وهذا الذي جاء عن السلف. وقد تقتضي الحال أن يطيل الزيارة كما مر معنا اليوم في حديث جابر: وصل النبي صلى الله عليه وسلم وهو مغمى عليه فقام وتوضأ وجعل يصب عليه الماء، ثم أفاق جابر من إغمائه فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصنع بماله، فنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت آية الميراث وأخبره. إذن ظاهر أنه طال الجلوس عند جابر، لكن كان لسبب لحاجة، فإذا اقتضت الحاجة ذلك
أو كما سبق كان من شخص يستأنس به المريض وهو يعلم ذلك منه فلا بأس أن يطيل، وإلا فالأصل أن الزيارة تكون خفيفة. وأخن يقول الخوارج موجودون في هذا الزمان؟ نعم موجودون، موجود فرق كثيرة منهم، موجود فرقة من فرق الخوارج لها رواج كبير في عمان، المفتي والمفتون فيها وتوجه الدولة وسير كثير من الناس هنا على مذهب الإباضية، وهي فرقة من فرق الخوارج، ينكرون رؤية الله، يصرحون بأن كلام الله مخلوق، ينكرون من صفات الله، يطعنون في بعض الصحابة على الملأ وفي القنوات، يحاربون دعوة السلف. ومر زارنا أخ من هناك فذكر أنهم يمنعون تدريس كتب السلف في كل المساجد، هكذا في أحاديثهم يعتمدون على كتاب موهوم مسند الربيع، عمدتهم كصحيح البخاري وصحيح مسلم من أهل السنة، وهو كتاب لم يصح إسناده ومخالفات كثيرة. هذا الذي هو شيء ظاهر دولة باسم دولة، وهناك فرق من فرق الخوارج في كثير من الأماكن، كثير ممن ينتسب إلى داعش والقاعدة كثير منهم خوارج، ويعتقدون عقائد الخوارج في أمور كثيرة. نعم فيهم أناس مغرر بهم ولا يعلمون عقائدهم، ولكن في أناس كثير يعتقدون عقائد الخوارج. فالخوارج موجودون، والجهمية موجودون، والمعتزلة موجودون، والأشاعرة موجودون وبكثرة، والرافضة موجودون، وكل الطوائف موجودة، وأهل السنة فيهم كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود. لما زارنا الأخ أبو حازم الأندونيسي حفظه الله ذكر سكان تلك الدولة من أكبر دول العالم في من إسلامية، نحو 300 مليون، قال نحو 150 مليون صوفية، ونحو 1 مليون أهل سنة، نحو 1 مليون أهل سنة، ومئة وخمسون مليون من الصوفية، والآن في روافض، قال ذهب روافض من الصوفية، قال ذهب 12,000 طالب إلى إيران وبدأوا ينشرون مذهب الشيعة. فأهل السنة أقل من القليل، ولكن هم منصورون. أهل السنة يرون أنفسهم أنهم هم الذين في العالم ولا يوجد غيرهم، هذا من نصر الله تعالى لهم. النبي صلى الله عليه وسلم لا زال طائفا أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. وهذا مما يحرض طالب العلم أنه يجتهد في أخذ العلم، ويجتهد أيضا في نشر عقيدة السلف وفي بثها، الخير حاصل لله الحمد. نعم في بلدان تكون الدعوة السلفية غريبة، وفي بلدان تكون قوية. أخ يقول هل الشهيد يكفن أم أن هناك خلافا؟ الله أعلم من حيث الخلاف، يحتاج إلى نظر فيه. وأما هل يكفن فالأحاديث صريحة أنه يكفن، ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شهداء أحد زملوهم في ثيابهم، أي كفنوهم في ثيابهم. وكفن مصعب بن عمير ببردة إذا غطي بها رأسه بلت رجلاه، وإذا غطي بها رجلاه بلا رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم استروا بها رأسه واجعلوا على رجلي شيئا من الإذخر. وهكذا غير من الصحابة من الأنصار، جاء والد جابر جاءت أخته بكفن معه وكفنته، والأدلة في ذلك كثيرة.
أن الشهيد يكفن، ولكن يكفن في ثيابه التي قتل فيها، وأما تغسيله فلا يغسل. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغسل الشهيد بل يكفن في ثيابه التي قتل فيها وفي دمائه. وأخن يقولها للشيخ الألباني رحمه الله يرى أن الفاتحة لا تقرأ في الصلاة، ويستدل بقول الله تعالى فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هو هذا مذهب لبعض العلماء ومنهم الشيخ الألباني، يقولون لا تجب قراءة الصلاة، قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية على المأموم، قالوا وتكفيه قراءة الإمام. واستدلوا بهذه الآية وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وهو مذهب لجماعة من العلماء. والصحيح أنه يجب قراءة الفاتحة في الصلاة السرية والجهرية لأدلة صريحة في ذلك، بل سماها النبي صلى الله عليه وسلم، بل سماها الله عز وجل صلاة، الفاتحة هي الصلاة. وتسمية العبادة بجزء من أجزائها أو تسمية الجزء من العبادة باسم العبادة كلها دليل على أهمية ذلك الجزء في تلك العبادة، وأنها لا تصح إلا به. كهذا الحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبد الصلاة الفاتحة، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، فيدل على أهمية الوقوف بعرفة وأنه لا يصح الحج إلا به. وكذلك تسمية الفاتحة صلاة يدل على أهمية الفاتحة في الصلاة وأن الصلاة لا تصح إلا بها. أخن يقول هل الكعبة موجودة قبل ماء زمزم أو وجدت بعده؟ أما ظاهر الحديث اللي في البخاري أن البيت بني بعد أن خرج زمزم، أنه بنى إبراهيم وإسماعيل بعد أن خرج زمزم بسنين، ولكن من أهل العلم من ذكر أن بناء إبراهيم هذا كان تجديدا له وأنه مبني قبل إبراهيم، وهذا ظاهر أدلة أيضا أن إبراهيم جدد، فعلى هذا يكون البيت قبل زمزم، وليس في هذا كبير فائدة حتى يهتم به أو يسأل عنه. أخ يقول هل الكلام بعد الفجر يوم الجمعة أو تسميع القرآن منهي عنه؟ فبعض الأخوة ينتقد من يتكلم أو يسمع بعد الفجر يوم الجمعة ويقول إنه منهي عنه. ليس منهيا عنه لا الكلام ولا تسميع القرآن، ولعله التبس على هذا القائل حديث النهي عن التحلق يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة، فإذا أدى الأمر بهؤلاء المتكلمين إلى أنهم يتخذون حلقا تقطع صفوف من يريد التبكير إلى الصلاة وتؤذي من يريد التبكير للصلاة، هذا هو المنهي عنه، أن توجد حلق قبل صلاة الجمعة إذا بكر المبكر لصلاة الجمعة لا يستطيعون ترتيب الصفوف وصلا بسبب هذه الحلق. وهكذا قد يؤذون من يريد التبكير لصلاة الجمعة ويشغلونهم، فهذا منهي عنه. أما مجرد كلام أو تسميع القرآن فلا، بل مشروع تسميع القرآن، يسمع القرآن ولو إلى أن يأتي الخطيب. وأخ يقول هل ترث امرأة من زوجها إذا زنت بعد موته؟ أما الإرث فيثبت لها، وأما الزنا فيقام عليها حد الله فيه، لكن الإرث ثبت لها بمجرد موت زوجها، ثبت لها الإرث ولا دخل له في ما اقترفت بعد ذلك، إنه قد ثبت أنه حق لها.
وأخ يقول: متى تبدأ المرأة بالعدة إذا علمت بوفاة زوجها بعد شهر أو شهرين من حين يبلغها وفاته؟ فمن حين يبلغها وفاته تبتدئ في العدة. أخ يقول: هل تفسير صفة الحنان بأن الرحمة يعتبر تأويلا؟ لا، ليس تأويلا، بهذا فسرها السلف وأهل العلم، فسرها بذلك شيخ الإسلام رحمه الله ونقل عن جماعة من أهل العلم في ذلك. هذا معناه، معناه في اللغة، معنى الحنان الرحمة. وأخنا آخر يسأل عن بعض كتب التفسير، قال: هل تنصحني بقراءة كتاب التفسير للطنطاوي وابن عاشور وما عقيدتهما؟ الله أعلم، ما قرأت في هذا تفسير الطنطاوي إطلاقا، تفسير ابن عاشور قليل جدا القراءة فيه، وهو يعتني بالبلاغة التي في الآيات كثيرا، وهو ذكر هو عن نفسه أنه لم يتقيد في تفاسير الآيات بتفاسير السلف ويقتصر عليه، بل هو يبحر في معاني الآيات من حيث البلاغة واللغة، هو تفسير مشهور بين العلماء وله ردود على بعض أهل البدع ويرد على الرافضة كثيرا في تفسيره ويبين ضلالهم ومخالفتهم للقرآن، حتى إن بعض الباحثين جمع مجلدا في الرد على الرافضة من تفسير الطاهر ابن عاشور. أخ يقول: هل ثبت عن عمر أنه بعث سرية واستعمل عليها رجل يقال له سارية، وعندما كان عمر يخطب وكان ينادي يا سارية الجبل إلى آخره؟ لأن الصوفية يستغلون ذلك ويستدلون به على الكشف للأولياء. أولا، هذا الأثر صح عن عمر رضي الله عنه، وليس في أنه رآهم أو كشف له عن حالهم، وإنما هو شيء ألهمه الله إياه، فقد كان عمر ملهما محدثا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأمم قبلكم كان فيهم محدثون، فإن يكن في أمتي منهم أحد فإنه عمر، أو فإن عمر منهم. فعمر ألهمه الله تعالى ذلك، وليس في القصة لا من قريب ولا من بعيد أنه رآهم أو كشف له عنهم حتى يستدل به الصوفية. وبلغ الله تعالى صوت عمر إلى ذلك الجيش، إلى العراق وهو في المدينة، كرامة من الله، حتى إنه جاء في طرق هذا الأثر أن عمر رضي الله عنه لم يشعر أنه تكلم بهذا الكلام، وأنهم سألوه: ما كنت تقصد أو تعني بقولك يا سارية الجبل وأنت في الخطبة؟ فلم يشعر بذلك. إذن فهذا شيء ألهمه الله، فمن من هؤلاء الصوفية ملهم حتى يقول هو مثل عمر ويدعي هذه الكرامة؟ ثم أيضا ليس في القصة أنه كشف لعمر عن حالهم أو رآهم كما يدعي الصوفية ذلك. أخ يقول: هل جلسة الاستراحة من سنن الصلاة أم فعلها النبي صلى الله عليه وسلم عندما كبر؟ الظاهر أنها من سنن الصلاة، ولذا وصفت في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الصحابة الذين وصفوا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصف ذلك، مما يدل على

وأما من لم يعتقد عقيدة الرافضة إنما والاهم عمل معهم، فهنا تأتي مسألة أخرى، موالاة الكفار، هل يحكم على مرتكبها بأنه كافر أو ليس بكافر؟ على تفصيل لأهل العلم، فمنهم أو فمن يواليهم لأجل الدين، لأجل ما هم عليه من دين وعقيدة، فهذا كافر، هو حكمه حكمهم. ومن والاهم لأجل الدنيا، لأجل سلامة ماله، لأجل يصل إلى شيء يريده، وليس مقرا لكفرهم.

في بيته إلا المكتوبة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم في مسجده فليجعل لبيته من صلاته نصيبا، فإن الله جاعل من صلاته في بيته خيرا. فأفضل ما يصلي الإنسان في بيته إلا الصلاة المكتوبة، فالواجب أن تكون في المسجد.

0: الباب التاسع والأربعون. باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. متفق عليه. وعن أبي عبد الله طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله تعالى. رواه مسلم. وعن أبي معبد المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا، فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها، ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله، أأقتله يا رسول الله؟ بعد أن قالها فقال: لا تقتله. فقلت: يا رسول الله، قطع إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها، فقال: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. متفق عليه. ومعنى إنه بمنزلتك أي معصوم الدم محكوم بإسلامه، ومعنى إنك بمنزلته أي مباح الدم بالقصاص لورثته، لا أنه بمنزلته في الكفر. والله أعلم. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة.

Still, still.

Estou. Allahu Akbar. Alhamdulillah.

وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد

0: العقبة فك رقبة أو.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله

فاقتربه ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك

أصحابُ المشأمة عليهم نارٌ مؤصدة. الله.

في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: يومئذ تحدث أخبارها، ثم قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، تقول: عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فهذه أخبارها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن، واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ. فكأن ذلك ثقل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. القرن هو الصور الذي قال الله تعالى: ونفخ في الصور، كذا فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وأدلج بإسكان الدال، ومعناه سار من أول الليل، والمراد التشمير في الطاعة، والله أعلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قلت: يا رسول الله، الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: يا عائشة، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. وفي رواية: الأمر أهم من أن ينظر بعضهم إلى بعض. متفق عليه. غرلا بضم الغين المعجمة، أي غير مختونين.
1: تبث لكم هذه الإذاعة من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى، حيث تستمعون فيها إلى تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ودروس علمية في التفسير والحديث والعقيدة والفقه والسيرة، حيث يبدأ بثنا من بعد صلاة الفجر حتى الساعة 12 في منتصف الليل، وذلك كل يوم. وبرنامج الفترة الصباحية يبدأ من بعد صلاة الفجر، حيث نستفتح اليوم بأذكار الصباح ثم تلاوة لآيات من القرآن الكريم. وبرنامج الدروس العلمية كالآتي: التفسير، وذلك في الساعة 8 صباحا، والعقيدة، وذلك في الساعة 9 صباحا، والفقه، وذلك في الساعة 10 صباحا وقبل صلاة الظهر. تستمعون كل يوم إلى خطبة جمعة، مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة الظهيرة يبدأ برفع أذان صلاة الظهر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة الظهر تستمعون إلى درس مباشر لتفسير القرآن الكريم من تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى محاضرة حوالي الساعة الثانية ظهرا مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة العصر يبدأ برفع أذان صلاة العصر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة العصر تستمعون إلى درس مباشر لشرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى تلاوة ثم إلى درس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى. وقبيل أذان المغرب تستمعون لأذكار المساء، ثم نرفع لكم أذان صلاة المغرب مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة المغرب تستمعون إلى درس مباشر لشرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى أو غيره مما يبث في تلك الفترة من تلكم الدار المباركة حرسها الله تعالى إلى وقت رفع أذان صلاة العشاء مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها. وبعد صلاة العشاء تستمعون إلى درس في قصص الأنبياء أو درس في السيرة أو التاريخ، وكذلك درس في العقيدة يتخلل ذلك تلاوات وفتاوى إلى الساعة الثانية عشرة في منتصف الليل، وهو وقت انتهاء البث، مع تمنياتنا أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا ممتعا واستفدتم وانتفعتم بما سمعتم، والحمد لله رب العالمين.

0: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى درس في شرح كتاب الجهاد والسير من صحيح البخاري لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من غزا بصبي للخدمة. حدثنا قتيبة ابن سعيد

الحلم، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل، فكنت أسمعه كثيرا يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. ثم قدمنا خيبر، فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي ابن أخطب، وقد قتل زوجها وكانت عروسا، فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، فخرج بها حتى بلغنا سد الصهباء حلت، فبنى بها، ثم صنع حيصا في نطع صغير، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آذن من حولك، أي قال لأنس: أعلم من حولك بهذه الوليمة. فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية. ثم خرجنا إلى المدينة، قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بعباءة، ثم يجلس عند بعير، ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته، فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب، فسرنا حتى إذا أشرفنا على المدينة نظر إلى أحد فقال: هذا جبل يحبنا ونحبه. ثم نظر إلى المدينة فقال: اللهم إني أحرم ما بين لابتيها بمثل ما حرم إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم. هذا الباب في الغزو بالصبي للخدمة، أما للجهاد فلا، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد من لم يبلغ الحلم، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه ممن رد يوم أحد لأنه لم يبلغ الحلم، وهكذا رد صحابة كثير أرادوا الجهاد وما زالوا لم يبلغوا الحلم فردهم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو خرج بالصبي معه للخدمة فهذا جائز، يخرج بالصبي للخدمة، إما في تقريب الشيء ومناولته، أو في تجهيز المكان، أو في نقل أشياء يحتاج إليها المجاهدون، فلا يكون خروج للجهاد، ولكن يكون خروج لخدمة بعض المجاهدين وإعانتهم، ولا يكون في مواضع القتال وموطن القتال، بل يكون متأخرا عن ذلك، إنما خرج للخدمة. وذكر حديث أنس وأنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى خيبر، وقد سبق الحديث معنا في باب الخدمة في سبيل الله، فضل الخدمة في الغزو. وذكر حديث أنس قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر أخدمه، فكان خروج أنس رضي الله عنه للخدمة، وقد قارب الاحتلام في ذلك الوقت، وقد جاء أنه كان نحو 14 عاما. استشكل بعضهم قالوا: معلوم أن أنس هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن قدم المدينة، وهذا الحديث فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: التمس لي غلاما من غلمانكم يخدمني حتى أخرج إلى خيبر. فلذا بعضهم أنكر هذا اللفظ من الشراح، وهي طريقة ضعيفة إنكار بعض الألفاظ في الأحاديث، بل يجمع بينها، ولذا جمع بينها الحافظ رحمه الله هنا، قال رحمه الله:

0: قال: وقد استشكل من حيث أن ظاهره أن ابتداء خدمة أنس للنبي صلى الله عليه وسلم من أول ما قدم المدينة، لأنه صح عنه أنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنين، وفي رواية 10 سنين، وخيبر كانت 7 سنين. فيلزم أن يكون إنما خدمه 4 سنين، أي إذا كان ابتداء الخدمة من خيبر. قاله الداودي وغيره، وأجيب بأن معنى قوله لأبي طلحة: التمس لي غلاما من غلمانكم، تعيين من يخرج معه في تلك السفرة، فعين له أبو طلحة أنسا، فينحط الالتماس على الاستئذان في المسافرة به لا في أصل الخدمة، فإنها كانت متقدمة، فيجمع بين الحديثين بذلك. يعني حاصل هذا الجمع أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل من أبي طلحة أن يعين غلاما يخرج معه يخدمه، لا أن خدمة أنس ابتدأت من ذلك الحين، بل كان أنس خادما له من أول ما قدم المدينة. ففي خروج الرسول عليه الصلاة والسلام إلى خيبر طلب من أبي طلحة أن يعين له غلاما من غلمانهم ليخدمه، فعين أنسا الذي قد كان خادما له في المدينة. هذا حاصل ما في هذا الباب، والشاهد منه كما سبق خروج أنس لخدمة الرسول عليه الصلاة والسلام. أخي يقول: كنا نغسل الجنازة فأقيمت الصلاة، هل نكمل غسل الجنازة أو نقوم إلى الصلاة؟ وهل إذا قمنا إلى الصلاة بعد ذلك نبدأ غسل الميت من البداية أو نكمل؟ واجب أن تقوموا إلى الصلاة، إذا أقيمت الصلاة واجب أن تقيموا إلى الصلاة، تغطون الميت بشيء وتقوم إلى الصلاة، وهو وقت يسير لا يتغير معه الميت، فإذا انتهت من الصلاة تكمل غسله، ما دام قد بدأت في غسله قد غسلنا غسلتين يكمل الغسل. أخوان يقول: رجل وصل إلى المسجد يوم الجمعة فعرف أن الخطيب من جماعة الحوثي وأنه سيخطب عن عاشورة، فخرج من المسجد قبل أن يقوم الخطيب وصلى في بيته ظهرا، هل عمله صحيح؟ وما حكم الصلاة خلف الحوثيين؟ الصلاة خلف الرافضي لا تجوز، باطلة الصلاة خلف الرافضي باطلة، ومن صلى خلفه ألجأ إلى ذلك يعيد صلاته. وهذه فتوى كثير من السلف من الأئمة، وجاء نحو هذا عن البخاري وشيخ محمد بن يوسف الفريابي وغيرهم، وأن الصلاة خلف الرافضة والجهمية لا تصح، صلاة باطلة. وهذا الرجل إن كان يجد مسجدا آخر ينتقل إليه خطيب من غير الرافضة، وإلا صلى في بيته ظهرا كما فعل وليس عليه شيء. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ركوب البحر. حدثنا أبو النعمان واسمه محمد بن الفضل ولقبه عارم، قال: حدثنا حماد بن زيد عن يحيى، قال الحافظ هو ابن سعيد الأنصاري، عن محمد بن يحيى ابن حبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حدثتني أم حرام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما في بيتها: قال من القيلولة، أي نام وسط النهار، نام أو استراح وسط النهار. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما في بيتها فاستيقظ وهو يضحك، قلت يا رسول الله ما يضحكك؟ قال عجبت من قوم من أمتي يركبون البحر كالملوك على الأسرة، فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. ثم نام فاستيقظ وهو يضحك، فقال مثل ذلك مرتين أو ثلاثا، قلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فيقول أنت من الأولين. فتزوج بها عبادة بن الصامت فخرج بها إلى الغزو، فلما رجعت قربت دابة لتركبها فوقعت فاندقت عنقها. هذا الباب في ركوب البحر، وقد تقدم نظير هذا الباب فيما سبق. وهذا الحديث دليل على جواز ركوبه، وعند أكثر أهل العلم يجوز ركوبه للحج وللعمرة وللجهاد وللتجارة وللسفر ولأي غرض صحيح ولو للنزهة. واستثنى من ذلك حال ارتجاج البحر واضطرابه، فإنه منهي عن ركوبه في ذلك الحال، كما جاء في بعض الأحاديث. حسن الشيخ الألباني رحمه الله هذا الحديث أن من ركب البحر إذا ارتج فقد برئت منه الذمة، وإلا فالأصل جواز ركوب البحر. ومنهم من لم يجز ركوب البحر إلا لحج أو عمرة اعتمادا على حديث ضعيف بل شديد الضعف أنه لا يركب إلا لحج أو عمرة. ومنهم من أجاز ركوب للرجل دون المرأة كما هو مذهب مالك. والصحيح قول عامة العلماء، قول جمهور أهل العلم، أنه يجوز ركوب البحر للحج والعمرة والجهاد ولغيرها من الأمور، ويجوز ذلك للرجال والنساء. وإنما ينهى عن ركوب البحر في حال اضطرابه، في حال ارتجاجه، شدة الرياح فيه وكثرة الأمواج، بما يخشى على راكبه الغرق والهلاك. قال الحافظ رحمه الله: وأول من ركبه، أي البحر، للغزو معاوية بن أبي سفيان في خلافة عثمان. أول من ركب البحر للغزو معاوية، أي من هذه الأمة. قد ركب الصحابة للهجرة قبل معاوية، الذين هاجروا للحبشة ركبوا في سفينة. تميم الداري وأصحابه هاجروا من الشام ركبوا في سفينة، وكان يركب الناس. لكن أول من ركبه للجهاد وللغزو من هذه الأمة هو معاوية بن أبي سفيان في زمن عثمان رضي الله عنه. وذكر مالك أن عمر كان يمنع الناس من ركوب البحر حتى كان عثمان، فما زال معاوية يستأذن حتى أذن له. وإنه يدل على جوازه قول الله سبحانه: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. قول الله سبحانه: هو الذي يسيركم في البر والبحر. فركوب البحر جائز كما سبق. ذكر حديث أنس وقد تقدم، قال حدثتني أم حرام، ما قرابة أنس منها وما قرابتها من أنس؟ ها، خالته. أم أنس من هي؟ أم سليم، هذه أختها أم حرام بنت ملحان. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوما في بيتها، وسبق أنها كانت من محارمه من أخواله، فإن أخوال النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من الأنصار. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك عند أم سليم رحمة بها، ويقول إني أرحمها قتل أخوها معي. ولا مانع من الأمرين، أن من محارمه وكان يخصها لرحمة لها. قالت فاستيقظ ويضحك، قلت يا رسول الله ما يضحكك؟ قال عجبت من قوم من أمتي يركبون البحر كالملوك على الأسرة، فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. استغلت هذا الموقف لتكون من هؤلاء الناس الذين يغزون في سبيل الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب. وقال ابن عباس: أخبرني أبو سفيان قال: قال لي قيصر، ويقال له هرقل ملك الروم، سألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فزعمت ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا محمد ابن طلحة، محمد ابن طلحة ابن مصرف اليامي، عن طلحة وهو أبوه طلحة ابن مصرف اليامي، عن مصعب ابن سعد، مصعب ابن سعد بن أبي وقاص، قال: رأى سعد رضي الله عنه أن له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون إلا بضعفائكم؟ بنسخة أخرى: وترزقون. قال: حدثنا عبد الله ابن محمد المسندي الجعفي قال: حدثنا سفيان ابن عيينة أبو محمد الهلالي عن عمرو وهو ابن دينار، سمع جابرا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي زمان يغزو فئام من الناس، فئام أي جماعة، فيقال: فيكم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم، فيفتح عليه. ثم يأتي زمان فيقال: فيكم من صحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم، فيفتح. ثم يأتي زمان فيقال: فيكم من صحب صاحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم، فيفتح. هذا الباب من الأبواب المهمة جدا في باب الجهاد أو في كتاب الجهاد والسير. نبه به البخاري رحمه الله على سبب عظيم من أسباب النصر يغفل عنه كثير من الناس. هذا السبب هو الاستعانة بالضعفاء والصالحين. فقد يكون دور الضعيف دور الصالح أعظم في الجهاد من دور الفارس الشجاع المقدام، وذلك بما عند هؤلاء من الصلاح والقرب من الله جل وعلا والإخلاص، وهكذا بما عندهم من التعلق بالآخرة وعدم التعلق بالدنيا. فالاستعانة بهؤلاء من أسباب النصر، من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب. وذلك كما قال العلماء أن الضعفاء أكثر إخلاصا في دعائهم وأكثر خشوعا في عبادتهم، لأنها خالية من التعلق بزخارف الدنيا، وغالبا يكونون أقرب إلى الله جل وعلا. إضافة إلى ذلك أنه ليس عندهم تعلق بالدنيا، يحبون الشهادة، يحبون الآخرة، فليس هناك ما يمنعهم من الإقدام. إضافة إلى ما عندهم من الصلاح الذي يستغلون ذلك بدعاء الله وبالتضرع إليه، وهكذا الصالحين ما عندهم من الاستقامة وكثرة الطاعة التي هي سبب من أسباب النصر. فهذا سبب مهم يغفل عنه كثير من المقاتلين، وهو من أسباب النصر العظيمة. ذكر حديث ابن عباس في قصة أبي سفيان مع هرقل ملك الروم، فسأله هرقل، سأل أبا سفيان: هل أشراف الناس يتبعون هذا النبي أو الضعفاء؟ قال: الضعفاء. قال: هم أتباع الرسل، والرسل نصروا على أعدائهم، وكان أتباعهم والمقاتلون معهم من الضعفاء، ونصرهم الله تعالى وأيدهم على أعدائهم وفتح عليهم البلاد، وأتباعهم من الضعفاء، ليسوا من رؤساء القبائل ولا من ذوي الأموال ولا من وجهاء الناس، أكثرهم كانوا من الضعفاء. وفي حديث سعد هذا عبرة، أن سعدا رأى له فضلا على من دونه، معنى ذلك له فضل أي في الشجاعة في شدة القتال، فكأنه يعرض أن يعطى في الغنيمة أكثر من نصيب غيره، كما بينته روايات أخرى. من ذلك ما جاء عند عبد الرزاق أن سعدا قال: يا رسول الله، أرأيت رجلا يكون حامية القوم ويدفع عن أصحابه، أي يقاتل أشد من قتال غيره، يحمي من حوله ويدفع عنهم، أيكون نصيبه كنصيب غيره؟ يعني هل يعطى من الغنيمة مثل ما يعطى غيره؟ فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن النصر الحقيقي يأتي من قبل الضعفاء، لا بشجاعة الشجعان وإقدام المقدمين. فلذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون في نسخة وترزقون إلا بضعفائكم؟ جاء في رواية عند النسائي: بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم. هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ بدعوتهم، دعائهم لله جل وعلا، تضرعهم إليه، وصلاتهم، كثرة صلاتهم وعبادتهم لله جل وعلا، وهكذا بإخلاصهم لله. فالدعاء من أسباب النصر، كثرة الصلاة وكذلك الإخلاص في العمل من أسباب النصر، كلها هذه عند الضعفاء. إضافة إلى ذلك شدة تعلق قلوبهم بالله، إضافة إلى ذلك رغبتهم في الدار الآخرة، ليس لهم تعلق بالدنيا، يحبون الموت في سبيل الله. فكانت أمور كثيرة اجتمعت في الضعفاء، بذلك كان وجودهم مع المقاتلين من أعظم أسباب النصر. وهذا السر هو في إيراد البخاري لحديث أبي سعيد: يأتي زمان يغزو فئام من الناس، قال: هل فيكم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم فيفتح، ثم هل فيكم من صحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم هل فيكم من صحب صاحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة والتابعون وأتباعهم، وذلك بفضل ما هم عليه من الصلاح، الاستقامة والطاعة لله جل وعلا. فهذا الصلاح كان سببا في الفتح، ولذا قال الشراح قالوا لما قل الصلاح في الغزاة بعد القرون المفضلة قلت الفتوحات، ولما كان الصلاح أكثر في تلك القرون كانت الفتوحات أكثر. فيا ليت يفقه الناس هذا الأمر ويدركون أن من ركائز النصر الأساسية وأسبابه العظيمة هو الصلاح والاستقامة على طاعة الله والعمل بشرعه، هذا هو التمكين. قال الحافظ قوله هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، في رواية النساء إنما نصر الله هذه الأمة بضعفتهم بدعواتهم وصلاتهم وإخلاصهم. وله شاهد من حديث أبي الدرداء عند أحمد والنسائي بلفظ إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. قال ابن بطال تأويل الحديث أي تفسيره ومعناه أن الضعفاء أشد إخلاصا في الدعاء وأكثر خشوعا في العبادة لخلاء قلوبهم عن التعلق بزخارف الدنيا. وقال المهلب أراد صلى الله عليه وسلم بذلك حظ سعد على التواضع ونفي الزهو على غيره وترك احتقار المسلم في كل حالة، إلى أن قال قال وعلى هذا، بعد أن ذكر رواية عبد الرزاق أيكون نصيبك نصيب غيره، وعلى هذا فالمراد بالفضل أي أراد رأى سعد أن له فضل على من سواه أي بسبب شجاعته وإقدامه، فالمراد بالفضل إرادة الزيادة من الغنيمة. فأعلمه صلى الله عليه وسلم أن سهام المقاتل سواء، فإن كان القوي يترجح بفضل شجاعته فإن الضعيف يترجح بفضل دعائه وإخلاصه. وبهذا يظهر السر في تعقيب المصنف له بحديث أبي سعيد أي في الفتح على الصحابة والتابعين وأتباعهم بصلاحهم. وقال أيضا قال ابن بطال أي في حديث يغزو في أمن الناس قال هو كقوله في الحديث الآخر خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، لأنه يفتح للصحابة لفضلهم ثم للتابعين لفضلهم ثم لتابعيهم لفضلهم. قال ولذلك كان الصلاح والفضل والنصر للطبقة الرابعة أقل، فكيف بمن بعدهم. أيضا يرفل في الضعفاء من السعام بالضعفاء والصالحين في الحرب العجز الذين لا يقدرون على الغزو والنساء والمعذورين كالأعمى والأعرج والمريض، فهؤلاء يكون النصر بصلاحهم بطاعتهم بدعائهم. فرب عاجز في بيته أو معذور عن الجهاد أو امرأة ضعيفة تدعو الله جل وعلا فيكون ذلك سببا من أسباب النصر، فإن النصر بالضعفاء قال النبي صلى الله عليه وسلم بدعائهم بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم. فلا يغفل الضعيف الذي لا يقدر على القتال، ولا تغفل المرأة التي هي في بيتها عن دعاء الله جل وعلا بالنصر للمجاهدين، فإن هذا من أسباب النصر. هكذا الصالح يحتسب صلاحه وطاعته لله جل وعلا وأن ذلك من أسباب النصر. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة.

لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، وتأكلون التراث أكلا لما، وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، عليهم نار مؤصدة.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والشمس وضحاها.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره

0: إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير

0: أما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية، سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين.

0: الأنهار خالدين فيها خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا.

0: الرحمن الرحيم.
1: القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية.

0: الرحمن الرحيم.
1: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيف

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف.

0: الرحمن الرحيم.
1: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل يا

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. حرسها الله تعالى.
1: وإحكام. فعلى الأول حكم يكون الحكيم بمعنى الحاكم، وعلى الثاني يكون الحكيم بمعنى المحكم. كذا عبد الله؟ ها؟ هذه المادة حاء كاف ميم تدل على إحكام وحكم، على إحكام وحكم. فعلى الثاني هذا الحكم يكون حكيم بمعنى حاكم، وعلى الأول يكون بمعنى محكم. إذن تدل هذه، يدل هذا الاسم الكريم يدل على أن الحكم لله، ويدل على أن الله موصوف بالحكمة، لأن الإحكام هو الإتقان، والإتقان وضع الشيء في موضعه. ففي الآية إذن إثبات حكم وإثبات حكمة، إثبات حكم وإثبات حكمة. فالله عز وجل وحده هو الحاكم، الله وحده هو الحاكم. وحكم الله إما كوني وإما شرعي، حكم الله إما كوني وإما شرعي. حكم الله الشرعي نافذ في من هداه الله من عباده، وحكم الله الكوني نافذ في جميع العباد. الشرعي نافذ في من هداه الله، والكوني في كل أحد. فهمت محمد؟ ها؟ مش قلت أنا نافذ في من هداه. أما الكافر فليس الله عليه حكم، الكافر ما لله عليه حكم كوني. لا أنا الفرع على كلام الأخ محمد. ها؟ إذن نقول الحكم، الفرق بين الحكم الشرعي نافذ في من هداه الله، والكوني في كل الناس، الهادي المهتدي واللي ما اهتدى. طيب، نحتاج إلى ذكر أمثلة من القرآن تدل على ذلك، فلنستمع. قال الله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وش المراد؟ الشرعي، لقرينة قوله أفحكم الجاهلية يبغون وقوله لقوم يوقنون. تمام؟ طيب، وقال الله تبارك وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. أو يشمل، ها؟ يشمل الأمرين، له الحكم الشرعي والكون. طيب، وقول إحدى إخوة يوسف: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. كوني، لأن الله، لا، لأن الله حاكم يروح يبحر الأرض. شرعا ما منعه، شرعا ما منعه أحد. إيه صح، أحسنت، بارك الله فيك. أحد إخوة يوسف، نعم، هذا تنبيه يجب. قول أحد، قول أحد إخوة يوسف، أي نعم، لا، الصواب أحد، لكن ما أخطأت في لفظ أو شيء علموني جزاكم الله خير. طيب، لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، هذا حكم كوني ولا لا؟ لأن الحكم الشرعي قد أذن الله له، ما أمره أن يبقى في الأرض، أليس كذلك؟ وقال تعالى في سورة الممتحنة، نعم، ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم شرعي كذا. طيب ما الفرق بينهما الحكم الشرعي والكوني؟ سبق قبل قليل أن الحكم الشرعي خاص بمن هداه الله يعني تنفيذه، والحكم الكوني نافذ في كل الناس كذا ولا لا؟ طيب هذا هو الفرق. فالموت حكم كوني ولا شرعي؟ كوني، ما حد يقدر يتخلص منه. الصحة، المرض، كوني. الصلاة شرعي، يمكن أحد يصلي يمكن ما يصلي، وكذلك الزكاة والصيام إلى آخر. فهذا هو الفرق بينهما. الله عز وجل حكيم بالمعنى بالحكم الكوني وبالحكم الشرعي، هو أيضا محكم لهما، فكل من الحكمين موافق للحكمة، حكم الله الكوني حكم الله الشرعي. أما الحكم الشرعي فلا شك أنه موافق للحكمة، وأما الحكم الكوني فكذلك لا شك أنه موافق للحكمة. لكن من الحكم ما نعلمه، ومن الحكم ما لا نعلمه، لأن الله تعالى يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فإن قال قائل الحكم الشرعي هل هو صلاح للأمة في كل زمان ومكان؟ صلاح للأمة في كل زمان ومكان؟ طيب مثلا إذا قال قائل الربا في الوقت الحاضر لا يقوم الاقتصاد إلا به، وش نقول؟ نقول هذا كذب، بل لا يحصل الفساد إلا به، وما فسد اقتصاد الناس وما حصل عندهم التضخم المالي وما حصل عندهم تفاوت الطبقات إلا من أجل الربا، ولا حصل من عندهم القتل والنهب والسرقة وفساد الأخلاق إلا بالربا، ولا لا؟ يطلع ناس عندهم ملايين، أو قل وش فوق المليون؟ بلايين أو مليارات أو براتونة، ما أدري والله وش شيء فوق المليارات، نعم؟ ها؟ أي على كل حال، وناس ما عندهم ولا ثوب يكسر عريتهم، ليش؟ لأن هؤلاء الأغنياء الأثرياء استبزوا أموال الناس بهذه الطريقة، حتى إننا نسمع إن بعض الفقراء استدان 4000، هذا قضية واقعة، استدان 4000 وما بقي إلا سنوات قليلة حتى صارت فوق 30,000. إيه نعم، إلا أنه مع الأسف الشديد عند بعض الناس لا يقول إذا تمت السنة إما أن توفي وإما أن تربي كما يقول في الجاهلية، لكن يقول تعال تمت السنة أوفا، قال لا ما عندي، قال تدين مني أوفا، يعني خذ مني سيارات بثمن أكثر من ثمنها الحاضر، نعم، وأوفا رح بعه وجب القروش. هذه طريقة. طريقة ثانية يقول رح استدن من فلان ووفا، ولا تمت السنة قال له الثاني اللي استدن منه ووفا قال ما عنديش، قال رح استدن من فلان، نعم، صاروا يلعبون بكرة، واحد يضربه مع ذا وواحد يضربه مع هذا، فيقول هذا الرجل لي. وطريقة الرجل هي الطريقة الأخيرة، وكل ما حل الدين علي قال لي ووفا قلت ما عندي، قال رح تدين من فلان، تدينت من فلان زاد علي الدين ولا لا؟ إذا تمت السنة قال عطني حقي، قال ما عنديش، قال

0: زمان ومكان، ولو كثرت الأموال ولو كثرت مشاكلها، إذا طبقنا الإسلام فهذا اللي يصلحها. طيب، استعمال العبارة هذه على هذا الوجه صحيح وسليم. استعمال آخر يقول صالح لكل زمان ومكان، بمعنى أننا نكيفه لكل زمان ومكان. إيش هذا؟ ما هو صحيح. وعلى هذا الاستعمال ينقلب معنى قولنا صالح إلى خاضع، خاضع لكل زمان ومكان. وأظن أن بين العبارتين فرقا، فرق بين أن نقول صالح وبين أن نقول خاضع. المهم أن حكمة الله عز وجل في تشريعه هي أنه سبحانه وتعالى شرع لعباده ما يكون صالحا لهم ومصلحا لهم إلى يوم القيامة. ومن زعم أن الشرع الذي صلح به سلف الأمة لا تصلح به الأمة الآن فهو مرتد عن الإسلام، كافر. ليش؟ لأن الله يقول للأمة جمعا: ورضيت لكم الإسلام دينا، ورضيت لكم الإسلام دينا، ويقول اليوم أكملت لكم دينكم، فهو تام. ومن المشهور عن الإمام مالك رحمه الله قوله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وصدق رحمه الله، لا يمكن أن تصلح هذه الأمة آخرها إلا بما صلح بها أولها. طيب، الحكم الكوني هل هو موافق للحكمة؟
1: نعم.
0: موافق للحكمة؟
1: نعم.
0: لا، انتبهوا يا جماعة. جاء الله يحتينا وياك. يأتي أحيانا أمراض وقحط وهلاك أموال وحروب، شلون الحكمة؟ حكمة؟ وش الحكمة؟ لنستمع ولننظر الواقع. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هل الحكمة لعلهم يرجعون أعظم من هذه الحكمة؟ كم من إنسان كان صحيحا لكنه كان فاسقا، فإذا مرض رجع إلى الله. كثيرا ما يقع هذا، إذا مرض رجع إلى الله. وكثيرا ما يكون الأمر بالعكس، ابتلاء وامتحان. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، سواء كانت هذه الفتنة في الدين أو في الدنيا، نسأل الله العافية، ينقلب على وجهه. فبعض الناس يعبد الله على حرف ومستانس ومستريح وماشي، لكن تجيب فتنة في الدين ينقلب على وجهه، تجيب فتنة في الدنيا موت أقارب، تلف مال، مشاكل نفسية، ينقلب على وجهه والعياذ بالله. فالمهم أننا نقول إن الله تعالى له حكمة حتى في الأمور الكونية، لكن أحيانا ما نعلمها نحن، ما نعلمها حتى يقع الأمر. وهذا شيء يعني يعرفه الإنسان في نفسه أحيانا، أحيانا يتصرف في نفسه ويفعل شيء ويقول ليتي ما فعلت، يوم يدري بعد زمن وإذا هو سيحتاج إليه أن يفعله على هذا الأمر على هذا الوجه. نعم، هذا شيء مشاهد، يعني هو ما كان يخطط للحالة الثانية اللي وقعت أخيرا ولا يفكر فيها، فكر للحاضر وصل وهيأ ما هيأه على، ولكن وجد فيه شيئا يخالف ما تقتضيه حاجته اليوم، وبعد حين يرى أنه مناسب، وكأنما صنعه منذ شهرين أو ثلاثة كأنما صنعه لليوم لعمل اليوم. هذه حكمة ولا لا؟ حكمة، مع أن بالأول ما ظنينا أن هذا هو الأفضل، ظنينا أن الأفضل خلاف ذلك، لكن وقع الأمر على أن هذا هو الأفضل، وهذا من نعمة الله على الإنسان. ولهذا قال الله تعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله في

0: خيرا كثيرا. شوف تعبير القرآن ما قال فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوهن ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، قال عسى أن تكرهوا شيئا. ليش؟ ها؟ للعموم، عشان تكرهوا هن وغيرهن، عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وهو كقوله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. نقف على هذا عشان الأسئلة. نعم اضبط العشرة يا ولد. نعم كمال المخلوق، عظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق.
1: نقص المخلوق أيضا يقول نقص المخلوق يدل على عظمة الخالق.
0: إيه صح. تناقض. لا. أفهمتم كلامه؟ نقول عظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق، ونقص المخلوق يدل على كمال على عظمة الخالق، على كمال الخالق. ها؟ نعم.
1: مثل النوم يا شيخ، هذا نقص في المخلوق.
0: نعم.
1: لكن يدل على كمال الخالق
0: لأنه
1: حي
0: لا ينام. زين. طيب فعظمة المخلوق قد على عظمة الخالق. ها؟ لا يا.
1: عظمة الخالق نقص في المخلوق.
0: لا لا لا. نعم.
2: كالكرسي والعرش.
0: نعم.
2: الكرسي أعظم من
0: أرض السماوات
2: والعرش
0: أعظم
2: منهن، فيدل على عظم
0: الله سبحانه وتعالى. لأن عظمة المخلوق يدل على عظمة الخالق. عظمة المصنوع الآن في الدنيا فيما بيننا، عظمة المصنوع يدل على عظمة الصانع. هنا نعم. نعم.
1: أنا طلب.
0: إيه.
1: أنا ولو.
0: أنت هذا المقدم.
1: القسم الثاني.
0: ها؟
1: القسم الثاني من
0: أقسام
1: التوكل على
0: غيره. أي نعم. شرحناه. يرجع للشريط. نعم. أنا أشكر عليك الألزام إن شاء الله. نعم.
1: والتواكل.
0: أي. التواكل معناه التهاون في الأمور وعدم الحزم، والتوكل الاعتماد. نعم.
1: قضية الفقير اللي استدان من أشخاص حتى يسدد الشخص الأول.
0: نعم.
1: على هذا المعنى التدين الاستدان من الشخص ما مثلا سيارة أو أي تجارة، هذا معناه أنه تأخذ ضمن الضيق أو
0: لا لا، هي اللي ذكرنا ما يجوز أنك تجبر الفقير على أنه فيك أبدا في أي حال من الأحوال.
1: كتاب معين وسدد فكرة معينة.
0: أي نعم. ولا سدد
1: يعني
0: ولا سدد ما عندهش، ما تجبره أنه يروح الدين، حرام ما يجوز، لأنه يقول وإن كان ذو عسرة فنظرت إلى ما يسر. بل ولا يجوز، ما يجوز ولا تقول عطن وانت تعلم أنه فقير، يعني ما يجوز ولا تقول أعطني فضلا عن مطالبتي ومحاكمتي. لا مسألة السيارات الآن، مثل واحد يقول أنا أبي مثلا مثل شخص مثل، قال والله مثل ما أعطيك سلف قرضة ما أعطيك، قال طيب أعطنا سيارات راح يشر، راح وشرى سيارات وباعن عليك مؤجل، هذا حرام. لو كان واحد يشتري السيارة ما عنده فلوس، جاء واحد وقال أبيك دينا سيارة، قال طيب يلا نروح وياك لا معرض واشترى له سيارة، وقال أنا اشتريتها الآن ب20,000 وهي عليك ب25,000 إلى سنة، هذه حرام. صحيح هذا حرام ولا لا؟ لماذا؟ لأن هذا الرجل ما شراها إلا لك، فكأنه أقرضك قيمتها بفائدة. هذه من جهة، من جهة أخرى أنهم يشترونها قبل أنهم يبيعونها قبل أن ينقلوها إلى محله، والرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن تباع السلاح حيث تبتاع حتى يحوز التجار على حاله. ثالثا أنهم ينقلون الاستمارة من البائع الأول إلى الثاني، وهذا كذب، وهكذا كذب، وأيضا يترتب عليه أشياء. لأن إذا نقلت من الأول إلى الثالث معناها أن الثاني الواسطة برئ من عهدتها، مع أنه لو يحصل به خراب ولا شيء يرجع المشتري الثاني على الوسط، هذا الشرط. وإذا كانت السمارة منقولة من الأول إلى الثالث وكأننا ألغينا الوسط هذا فلا يرجع عليه بالعهدة، وهذا تحايل وإبطال للحقوق الشرعية، ففيها عدة مضار. نعم. أما لو كانت السيارات عند الإنسان نفسه، عندي أنا سيارات نعم واستمراتها عندي، وجال من ناس وقالوا نبي منك سيارة نقدا 20,000، قلت تفضل خذ سيارة 20,000 وراح، هذه جائزة أولى. طيب أخذت قلت أعطني سيارة مؤجل 25 إلى سنة، إن كنت أريد السيارة نفسها فهذه جائزة بالإجماع ما فيها أشكال، وإن كنت أريد الدراهم يعني باخذ السيارة منك وبيعها، فإن بعتها عليك فهي حرام لأنها مسألة العينة، وإن بعتها على غيرك فهي مسألة التورق، وللعلماء فيها قولان وهما روايتان عن الإمام أحمد، فرواية تقول هذا حرام أن هذا حيلة، والله عز وجل يعلم وأنت تعلم والبايع يعلم لأنك ما عرفت السيارة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول ابن القيم وكان شيخنا يراجع فيها أحياء يعني دائما يراجع فيها كثيرا ويأبى أن يحلها. والقول الثاني المشهور من المذهب أنها جائزة لدعاء الحاجة إليها. إلى قسمين، حالية ومآلية. حالية ومآلية فهمتم؟ أو صورة صورية وغائية. حالية بمعنى أن وقوع الشيء على هذا الوجه المعين موافق للحكمة، هذه الحالية، بمعنى أن الحال اللي هو عليها الآن موافق للحكمة، كالصلوات مثلا فيها ركوع وسجود وقيام وقعود، كونها على هذه الصفة هذا موافق للحكمة، تبتدأ بالثناء على الله عز وجل ثم بتلاوة كلامه ثم بالانحياء له تعظيما ثم نعود بالثناء على الله والحمد لله ثم نسجد له، وهكذا نقول هذه وقوع هذه العبادة على هذا الوجه موافق للحكمة. كون المخلوقات على ما هي عليه من الصورة والحال موافق للحكمة، الإنسان منتصب القامة وعلى هذا الشكل الذي لا يماثله شيء من الحيوان موافق للحكمة. نعم، الحيوانات موافقة للحكمة، ظهورها على هذا الصفة، نعم، وكون القوة فيها، وكون ظهر الإبل محاطا بالشحم لأنها تحمل الأثقال فتحتاج إلى شحم يقيها عن ثقل الأحمال حتى لا يدق عظمها، وكون العظم أيضا مقوسا يكون هذا أقوى للحمل، وعلى هذا يعني في أشياء ما ندركها، لكن لا شك أن وجود الشيء على هذا الوجه المعين سواء كان كونيا أم شرعيا موافق للحكمة. طيب، الحكمة المآلية أو الغائية أن هذه الموجودات وهذه المشروعات ما وجدت ولا شرعت إلا لحكمة، لغاية حميدة. مثلا لماذا فرضت الزكاة؟ لأن تشتمل على مصالح عامة وخاصة، خاصة لمن أعطاها وعامة لعموم الناس، ففيها حكمة مقصودة. الصلاة جماعة لماذا شرعت؟ لها حكمة، يتعلم الجاهل من العالم، ويتعالف الناس بعضهم لبعض، ويتعلمون الانصياع لأمر ولاة الأمور. لأن كل الجماعة الآن إذا قال الإمام الله أكبر للركوع اركعوا، ولا يصبرون لأن يقول اركعوا يا جماعة، ها؟ بمجرد ما يقول الله أكبر يركعون، وكذلك بمجرد ما يقوم يقومون. هذا تعويد للجماعة العامة الإسلامية أن تتعلم الطاعة والسمع لولاة أمورها. ولهذا يسمى إمام الصلاة إماما، ويسمى الإمام الأعظم إماما، لأن الكل يأتم به الناس. فالحاصل أنك لا تجد شريعة من الشرائع إلا وهي لغاية حميدة يستحق الرب عز وجل عليها الحمد والثناء والشكر. إذن صارت الأحكام الشرعية لها غايات حميدة، وهذه الحكمة. أما الأحكام الكونية فلها أيضا غايات حميدة. قال الله تعالى ونبلوكم بالشر والخير، وش الغاية؟ فتنة، اختبار. إن أعطاك الله خيرا فهو فتنة لتشكر، وإن أعطاك الله سوى ذلك فهو فتنة لتصبر. لما سمع سليمان عليه، لما جاء عرش بلقيس إلى سليمان قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتون المسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. الله أكبر، شفاء، لمح بصر. أنا أنظر بعيد إلى أقصى طرفي ثم أقول كذا قبل أن يرتد إلي طرفه يأتي فعلا. ولهذا قال فلما رأه، أتى بالفاء الدالة على إيش؟ تعقيب، تعقيب بدون تراخي. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. فكل ما يقضيه الله عز وجل من الأحكام الكونية فإن له غاية حميدة يستحق عليه الحمد والشكر، وهذه هي الحكمة. إذن الحكمة تتعلق بالحكم الشرعي حالا ومآلا، وبالحكم الكوني حالا ومآلا. فتكون الجميع كم؟ أربع: كوني حالا، وكوني وشرعي حالا، كوني غاية مآلا، وشرعي كذلك، فهي أربع. كل هذا مأخوذ من قوله تعالى الحكيم. نعم. ثم نقول يتفرع عن ذلك أيضا عن الحكيم بمعنى الحاكم كونا، يتفرع عن الحكم، الحكم يعني الذي مرجع التخاصم إليه، مرجع التخاصم إليه. فالذي يقضي بين العباد هو الله عز وجل. إن قال الله تعالى يوم القيامة يفصل بينكم، يفصل بينكم. فالله تعالى هو الذي يحكم بين الخلق فيما كانوا فيه يختلفون يوم القيامة. وهذا نقول حكم فصل. ومنه الحاكم الشرعي، حاكم الشرعي كذلك يفصل بين الخصوم. فتضمن الآن كلمة الحكيم أو هذا الاسم العظيم من اسماء الله كل هذه المعاني الثلاثة: الحكم والحكمة. وربما نقول إن الحكم بين الناس يدخل في الحكم الكوني أو فرع من فروعه. نعم. قال وهو العليم الخبير. العليم سبق القول فيه، وفيه صفة العلم لله عز وجل. وهل هو عالم بصفة العلم أو عالم بذاته؟ نقول عالم بصفة العلم، لأن المعتزلة يقولون ما له صفة العلم، عالم بذاته. ولا تقص إنه عليم بمعنى ذو علم، هذا ما يصلح، بل هو ذاته هي العلم. ولهذا لا يفرقون بين سميع وعليم وخبير وبصير، لأن كل عندهم هي الذات. يقولون ليش؟ لأنك لو أثبت لله سبحانه وتعالى صفات قديمة كالعلم والسمع والبصر صرت أكفر من النصارى. أعوذ بالله. ليش؟ قال لأن النصارى أثبتوا ثلاثة قدماء، وأنت أثبت 99، أكثر من 99. كل من أثبت لله صفة قديمة فقد أثبت تعدد القدماء، يعني الآلهة عندهم. الله قدير، هذا قدير ذات قدرة، صاروا كم؟ اثنين. سمع ثلاثة، بصر علم حياة، وهكذا. طيب إذن لا تثبت الصفة. طيب عليم، قري عليم لا. ذو علم بذاته لا بعلم، يعلم بذاته لا بعلم، يسمع بذاته لا بسمع. ولهذا يجعل كل المعاني هذه شيئا واحدا، كلام باطل يعني. ومن الغرائب، والغرائب جمة، أنهم يقولون إنهم هم أصحاب العقول. لا، أصحاب العقول يقول هذا العقل. سبحان الله العظيم. أنت لو تيجي امرأة عجوز يمكن ما بقي من شعر رأسه إلا شعر واحدة كله منسلخ من الكبر، وتسألها هل العليم والسميع والحكيم معناه واحد؟ تقول تقول ها؟ تقول لا، كل أحد. إذن نحن نقول إنه عليم بعلم هو وصفه، وكهكذا بقية الصفات. ونقول لهم أنتم، نسأل الله لنا ولكم الهداية، أنت رجل فيك سمع وفيك بصر وفيك علم وفيك حياة وفيك قدرة، كم أنت؟
2: واحد.
0: على رأيكم أنت أكثر من واحد قل لا، فكيف تجيزون لأنفسكم أن تتعدى الصفات فيكم ولا تجيزون ذلك لله رب العالمين؟ وأي خلل أو نقص يحصل بهذا؟ قال وهو العليم الخبير. العليم الخبير، جمع الله عز وجل بين العليم والخبير. ولو أنه أتى اسم العليم لكان شاملا لاسم الخبير. لماذا؟ لأن قلنا العليم عليم بكل شيء، الظاهر والباطن، والخبير هو العليم ببواطن الأمور، فيكون هنا وصفا أخص بعد وصف أعم، بعد وصف أعم. هل إذا جاء وصف أخص بعد وصف أعم نحمل الأعم على معنى يخرج به الأخص، أو نقول إنه لما جاء الأخص كأنه كرر مرتين؟ مثال يتضح بالمثال. هل نقول إذا اقترنت العليم الخبير جعلنا العليم لظواهر الأمور، يعني العليم بظواهر الأمور والخبير ببواطن الأمور، فيكون كل اسم دالا على معنى مستقل عن الآخر؟ أو نقول العليم بظواهر الأمور وبواطنها، وأكد الخبير وهو العلم ببواطن الأمور، لأن العلم بالظواهر دون العلم بالبواطن، العلم بالبواطن أعمق، أليس كذلك؟ أيهما أولى؟ الأخير. لأجل أن يكون العلم ببواطن الأمور مكررا مرتين، مرة بطريق العموم ومرة بطريق الخصوص. وكما يكون هذا في المعاني يكون هذا في الأعيان، كما يكون هذا في المعاني يكون في الأعيان. فمثلا تنزل الملائكة والروح فيها، الروح من؟ جبريل. من الملائكة؟ من الملائكة. هل نقول إن جبريل دخل في الملائكة ثم نص عليه من باب التشريف، أو نقول إنه لم يدخل في الملائكة أولا لأنه نص عليه؟ انت فهمت ما فرق؟ يعني مثلا نقول تنزل الملائكة إلا جبريل، ثم قال والروح دل على نزول جبريل، أو نقول الملائكة ومنهم جبريل وخص جبريل بالذكر تشريفا له الأخير، كذا ولا لا؟ طيب، إذن الخبير هو العليم ببواطن الأمور، ونص عليه لأن العلم بالبواطن أعمق من العلم بالظواهر. نعم. طيب، ثم قال في تبعا للآية يعلم ما يلج في الأرض، ما اسم موصول يفيد العموم، كل ما يلج في الأرض، مثل المطر ينزل في الأرض تبلعه، الحب يبذر في الأرض، ها؟ إيش؟ الورقة ما قلت ما ما ما ما تلج، ما تلج، الموتى، ها؟ الموتى، الدود والنمل يدخل في الأرض، ها؟ المهم على كل هذه فكر تجد واجد. المعادن غير والجة في الأرض، لأن ما يلج ظاهر أنه كان ظاهرا ثم ولج. طيب نشوف، وما يخرج منها عد كثير، الماء والزروع وما أشبه ذلك. طيب، وما ينزل من السماء، المطر والوحي والملائكة وأمر الله عز وجل يدبر أمر من السماء الأرض وكثير. طيب، وما يعرج فيها، الأعمال الصالحة والملائكة والأرواح والدعاء. نعم. طيب، وهنا قال ما يعرج فيها، وفي سأل تعرج الملائكة والروح إليه، ونعلم أن العروج فعل يعدى بإلى، فعل يعدى بإلى، يقال عرج إلى ولا يقال عرج في. نعم. فكيف يتلاءم حرف الظرفية في مع فعل يدل يكون حرفه غائيا يعني يعدى بإلى، وهنا عديناه بفي، ما دواره ولا لا؟ طيب، عرج بمعنى صعيدة، أولى يعرج يصعد، تقول صعدت إلى السطح ولا في السطح؟ ها؟ إلى السطح، تعرج الملائكة والروح إليه، كذا ولا لا؟ نستفيد من هذا أن عرج تتعدى بماذا؟ في إلى. تمام الآن؟ طيب، الآية الكريمة هنا يقول وما يعرج فيها، ولم يقل وما يعرج إليها، فكيف تتلاءم عرج مع في؟ لأن المعروف أن الذي يلائم عرج إلى. في مثل هذا التركيب اختلف نحاة البصرة والكوفة، فقال نحاة البصرة إن الفعل يضمن معنى يتلاءم مع الحرف، إن الفعل يضمن معنى يتلاءم مع الحرف، وقال علماء الكوفة بل الحرف يضمن معنى يتلاءم مع الفعل. فهمتم لنا؟ طيب، هذا الرأي الأول. نقول يعرج فيها ضم يعرج معنى يتلاءم مع في، مع في، الذي يتلاءم مع في الدخول، الدخول دخل في، فضمنت يعرج معنى يدخل، يدخل فيها، استنى المعنى، وما يعرج فيدخل فيها، فضمنت يعرج معنى يدخل وعليه، فيكون في الآية هنا دلالة على أمرين، على عروج ودخول، على عروج ودخول، عرفت؟ طيب، أما نحاة الكوفة يقول اجعل الحرف بمعنى يتلائم مع الفعل، فعلى رأيهم نقول في بمعنى إلى، في بمعنى إلى كذا، ويكون هذا من باب التناوب بين الحروف، من باب التناوب بين الحروف. لكن على هذا المعنى لا تجد أن في الآية معنى جديدا، قل لا، على هذا القول أقول، على هذا القول لا تجد في الآية معنى جديدا، ما فيها إلا اختلاف لفظ، لفظ إلى، إلى لفظ في. ولهذا كان القول الأول أصح، وهو أن نضمن الفعل معنى يتناسب ها مع الحرف، أليس كذلك؟ طيب، لها نظير في اللغة العربية، نعم، قال الله تعالى عينا يشرب بها عباد الله، والعين يشرب بها ولا منها ها؟ منها ولا بها، وش الذي يشرب به؟ الإناء، الكأس، نعم. طيب، لكن هو قال يشرب بها ولم يقل منها، على رأي أهل الكوفة نقول يشرب بها الباء بمعنى من، أي منها، وينتهي الأمر. وعلى رأي البصرة البصريين يضمن الفعل يشرب معنى يتلاءم مع الحرف الباء. ما الذي يتلاءم معها؟ يروى، يروى بها، ومعلوم أنه لا ري إلا بعد شرب، فيكون هذا الفعل ضمن معنى غايته وهو إيش؟ الري، ضمن معنى غايته وهي الري. وكذلك نقول وما يعرج فيها لا دخول في السماء إلا بعد العروج إليها، فيكون الفعل ضمن معنى، معنى الغاية، الغاية التي ينتهي إليها العروج. المهم أن الله عز وجل ذكر عموم علمه في كل شيء بنوع من التفصيل، العموم في قوله وهو بكل شيء عليم عام، ما في أي تفصيل، لكن يعلم ما يرجع في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، في نوع تفصيل ولا لا؟ طيب، الذي يعرج في السماء أظننا ذكرناه. طيب، ثم فصل تفصيلا آخر فقال وعنده مفاتح الغيب. عنده خبر مقدم، مفاتح مبتدا مؤخر، يفيد هذا التركيب الحصر والاختصاص. عنده لا عند غيره مفاتح الغيب، وأكد هذا الحصر بقوله لا يعلمها إلا هو، ففي الجملتين حصر بأن علم هذه المفاتح عند من؟ عند الله، بطريقتين، إحداهما طريقة التقييم والتأخير، والثانية طريقة النفي والإثبات، لا يعلمها إلا هو. كلمة مفاتح قيل إنها جمع مفتح، إنها جمع مفتح، وقيل إنها إن الأصل أنها مفاتيح، وأن مفاتيح قد تحذف منها الياء أحيانا. ونحن نعرف أن مفتاح جمعها مفاتيح، وأن المفتاح ما يفتح به الباب، ما يفتح به الباب، لكن مفتح غير مفتاح، المفتح مكان الفتح، وهي خزائن الغيب. ولهذا فصلت الآية بأن المراد مفاتح الغيب أي خزائن الغيب، خزائن الغيب. وقيل مفاتح الغيب أي مبادئها، أي مبادئها، لأن مفتاح كل شيء اللي هو مكان الفتح يكون في أوله ولا في آخره؟ ها؟ تأكدين؟ معلوم الباب في أول الدخول، فيكون على هذا مفاتح الغيب أي مبادئ الغيب، فإن هذه المذكورات مبادئ لما بعدها. الغيب مصدر غاب يغيب غيبا، والمراد بالغيب ما كان غائبا، والغيب أمر نسبي، لكن الغيب المطلق خاص بالله. الغيب المطلق اللي هو غيب بكل تقدير هذا لا أعلمه أحد إلا الله. أما الغيب النسبي فهو على اسمه، غيب بالنسبة لفلان ظاهر بالنسبة لفلان، يعني غيب لفلان وشهادة لفلان. مثلا نحن الآن لا نعلم ما في بيوتكم، فما في بيوتكم بالنسبة لنا غيب، لكن بالنسبة لكم شهادة. أولا هذا غيب نسبي ما يمتدح فيه الإنسان إذا علمه،

0: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المسقري حفظه الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: برحمة الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض أسماء الله سبحانه وتعالى، منها اسمه جل وعلا الرب،

0: والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة للشيخ العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، جزا الله الشيخ حسين خيرا. إن مثل هذه النصائح والتوجيهات والتنبيهات لا يحتاج إليها الناس بشدة، والله إن الداعي إلى الله قد يشعر بغربة، فإذا سمع ورأى الدعاة إلى الله الذين شعوره شعورهم وغيرته غيرتهم ودعوته دعوتهم، وكذلك أيضا حرصه على العلم والسنة، حرصهم على العلم والسنة واحد، يشعر بالأنس. فنحن ولله الحمد أهل السنة نشعر بالأنس مع بعضنا بفضل الله سبحانه وتعالى، لما سمعتم من اتحاد النهج الصحيح والدعوة الصحيحة والعلم النافع ومضافرة الجهود على طاعة الله ومزيد من الحب في الله على هذا، والشعور من جانب بالقلة ومن جانب بالأنس، والنصر وتأييد من الله سبحانه وتعالى. ومن هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة على الحق ظاهرين. ومن قال ما ذكر إلا طائفة، الطائفة قد تصدق على الواحد والقلة، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. ومع ذلك وعدوا من الله عز وجل بالظهور، والظهور من معانيه النصر والتأييد وعلاوة الكلمة ومحبة أهل الخير وهكذا. ومن هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: فطوبى للغرباء، بدا الإسلام غريب غريبا وسيعود كما بدا غريبا، طوبى للغرباء. وطوبى وإن كان المقصود بها الجنة، لكن أخذ منها اللغويون وبعض أهل العلم من كلمة طوبى معنى الطيب، وأن حالهم يصير طيبا حتى إن كانوا مستغربين، حالهم طيب عند الله، طيب وعند الصالحين طيب، وفي قناعتهم به طيب، سيرهم عليه طيب، فهم مع الطيب. لأن طوبى هذه كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الفعل الحسن، يا نجيح يا رباح، يا كان من هذا، فهذه فيها مدرك، فيها مدرك الفعل الحسن لهم، وهذا هو الملحوظ. ومن هذا الباب يستوجب علينا مزيد الشكر لله على حفظه لدينه. والله يا إخوان نشعر بضعف عجيب، يعني أقصد من حيث أمام ما نرى ونسمع وتسمعون وترون، لكن سبحان الله كيف ترى أن الله يدفع ويدافع، أن الله يدافع عن الذين آمنوا ويحفظ دينه. والله سبحانه وتعالى عالم أننا نحب نصر دينه وأن راحة نفوسنا تمكين دينه، ولهذا قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. الله ارتضى لنا دين الحق، فلما كان أهل الصلاح يحبون دين الحق، الله سبحانه وتعالى من نعمته على الصالحين أنه يمكن لدين الحق، يكون راحة راحت نفس، راحت نفس لمحب الدين أن يمكن الله لدين الحق، سأل الله أن يمكن لدينه في أرضه. فهذا نشع نراه يا أخوان، لا تبتئس، قل إن الأمر كله لله، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. لا تبتئس، والله أن الله يجعل الزبد يروح شمال ويمين يمين، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. بركة الله سبحانه حاصلة في الخير، في السنة، في العلم. يعني الدنيا أهلكت كثير من الناس ترون، فتنت كثير من الناس، والله فتن بها من فتن بدون تفاصيل، حتى إن يزيع قلب أحد منكم إلا هي. دعاة فتنوا تفالتوا، وناس تنازلوا عن دينهم، حتى تجد الإنسان شهما ضخما بين الناس ولا أدري إلا وقد قزم نفسه هكذا مع الدنيا، وأضعفها وأذلها ووضعها في مكان محرج أمام نفسه وأمام غيره. مال هذا الرجل كان ذاك، وإذا به ذهب لك إلى بعض الدول التي يعني تطيح به وتبطحه من أجل دنياها ومن أجل مستوياتها ومن أجل مناصبها، وإذا به يصير نكبة على نفسه وغيره. الحمد لله على العافية، الحمد لله على السنة، الحمد لله على العلم. والله يا إخوان تحيا قرير العين على هذا الدعوة السلفية، تحيا قرير العين، تموت قرير العين. ما سيفعلون؟ قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا ظلمنا فتيلا. علينا أن نقبل على عبادة ربنا، هذا هو شأننا، هذا هو واجبنا، هذا ما خلقنا من أجله. بقية الأمور كما قال الله فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. والله ما يتحرك منهم واحد حركة إلا وناصيته بيد الله، يفعل الله فيه ما يشاء، مسلما فاجرا كافرا. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار فلا تعجل عليهم، إنما نعد لهم عدا. هكذا يعد الله عز وجل حركاتهم وسكناتهم وجميع أوقاتهم وتحرك ماذا ونفاذ أنفاسهم، أنفاسهم وأعمالهم، كل ما وأحصى كل شيء عددا، كل شيء محصي عند الله بالعدد، له ولغيره كل شيء أحصاه عددا. من يعرف منكم الآن يعني عدد الرملة التي يجلس عليها؟ المجلس الذي يجلس فيه ما يعرف عدد الرملة الذي يجلس عليه وعدد، وربنا قد أحصى عدد كل الرمال هذه، كل حركة يحصاها عددا، يعلمها سبحانه. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، كل شيء. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. طمأنينة عظيمة لنا من رب العالمين بذلك كله. هذه بشارات لنا أن الله عز وجل ليس بغافل، وأن الله يراك في كل حركاتك، يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. أنت تسجد، أنت تتحرك، أنت تقوم، أنت يراك. ألم يعلم بأن الله يرى؟ الله يرى. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. معنا رب عظيم كريم حكيم عليم، يحب ويبغض، يحب سبحانه، يحب التوابين، يحب الصالحين، يحب المتقين، ويبغض المجرمين والمفسدين. معنا رب سبحانه وتعالى يعني عزيز حكيم، ينصر من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء ويرفع من يشاء ويخفض من يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. نحن في خير. أنا والله أفرح أن أسمع القناعة من الدعاء وأراها وأشاهدها، أرتاح أن أرى من الدعاة القناعة. والله ما هي متوفرة القناعة إلا في دعاة السنة، يعني عزهم الله بها، بيض الله وجوههم بها، حببهم الله بها. القناعة عن المحارم، القناعة عن الدنيا، القناعة عن الأهواء، القناعة بالحق، هذه قناعة يعني عظيمة. ما هي القناعة في شيء واحد، قناعة بالحق، فيه قناعة ملحوظة عند صلحاء ودعاة أهل السنة، قناعة يرى أن هذا هو الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. روح، إذا ما شرك الحق خلاص، ما بعد الحق إلا الضلال. وقناعة كذلك أيضا بالعلم، وما بعد العلم إلا الجهل والأهواء. وقناعة بالسنة، وقناعة كذلك أيضا بالخير، يرى الخير بعينيه، وقناعة بما آتاه الله. لو كان الدعاة إلى الله عز وجل يباطشون يريدون دي طاحوا، هم يعرفون، نحن كلنا نعرف أناسا دخلوا في جمعيات. إيش تريدون الجمعية؟ وإيش تريدون أنتم الآن؟ تريدون أن تنافسوا شيخ الإسلام بن تيمية؟ وهل تريدون تنافسون بها يعني هذه الجمعيات الإمام البخاري يعني والتأليف؟ لا والله، يريدون زلط، هذا التعبير اليمني، ما يريدون ينافسون العلماء، ولا ينافسون نفس ابن المبارك وسفيان الثوري. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، واستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء، عرضها السماوات والأرض، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض عدة الذين آمنوا بالله ورسوله. لا ما أرادوا، يريدون ما أهدفوا له، وألبسوا ذلك بلباس الدين وما إلى ذلك، جمعيات، مؤسسات، منظمات، جهات، مسؤوليات، يعني سياسات، هذا مقصدهم، مسؤولية من هذا مقصدهم. فالتفرغ لما يعنيك، هذه هي سياسة تعتبر عظيمة أنت حسدت عليها. أنت الآن ما عندك في البنوك شيء، لكنك محسود. أنت الآن ما عندك مسؤولية، ما أنت رئيس، ولكنك محسود من الشيطان ومن الشيطان، ويرون أن الخير معك. والله أنهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، ويرون الخير معك، أنت محسود. وودوا لو تكفرون كما كفروا تكونوا سواء. إيش عندنا؟ هم الذين يكدسون الدولارات والأموال والذهب والفضة، ونحن معنا التأمين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله. معنا القرآن. حسدكم على السلام والتأمين على طاعة الله، ومحسودون من يهود النصارى على هذه النعمة. لأننا إذا متنا يا إخوان متنا على خير، وهم إذا ماتوا هلكوا. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا، صرخوا يريدون يرجعون يعمل غير الذي كنا نعمل، غير يعني يعرفون أنهم عملوا خطأ غير الصالح. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين النصير. هنيئا لمن تمسك بدينه وحرص عليه وحافظ عليه واستقام عليه. الله يقول لنبيه إمام المتمسكين بالدين، ذروة الصلحاء، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا تمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. ديننا حياتنا، ديننا راحة نفوسنا، ديننا جنتنا، ديننا رفعتنا، ديننا مكرمتنا. الله ما للمجتمع المسلم بل لجميع المجتمعات أي كرامة بتخليهم عن دين الله، بقدر ما يتخلى عن دين الله يسقط ويطيح. هذا الدين يا إخوان من ميزته أن هذا القرآن رافع خافض، إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. فهو إما أن يرفعك وإما أن يضعك، ما تتجاوز هذا أبدا. إما أن تعظم دين الله وكتاب الله رفعك، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرا، ارتفع عند الله وعند صالح عباده درجات الجنة. يقال لصغار القرآن اقرأ ورتل وارتقي، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، وهو يرتل بذاك الترتيل الطيب، يصعد يرتل كما كان يرتل في الدنيا وفي المحاريب وفي ويرتل ويصعد، وهكذا رفعه القرآن في الدنيا والآخرة. وإما يضع يبطحه، يضعه أسفل السافلين، يرفع بهذا ويرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين، وهكذا أيضا حج لك أو عليك، ما تنفك عن هذا. في حديث الحارث الأشعري حارث العاصم أنا بسنك، والقرآن حجة لك أو عليك، إما أن يكون بجانبك حجة يوم القيامة يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به، أصحاب الزهد حملة دين الله، أصحاب السلف الصالح رضوان الله عليهم، سائرين على نهج النبي، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، والقرآن حجة لهم، حجة لهم أنهم قاموا به ودافعوا عنه حفظوه ودعوا إليه وقاموا به خير قيام، حجة لهم أهله. يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه البقرة وآل عمران حاجان عن صاحبهما، أهل القرآن هم أهل الله خاصته، حديث أنس صحيح مسلم شيخنا رحمه الله، فهؤلاء أصحاب القرآن أهل القرآن حملة القرآن، إذن ما يتركهم القرآن معهم في قبرك، وهم القرآن معك، وفي سائر المواقف أهل القرآن معك، وملائكة الله معك، والصالحون معك. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم، والله ما هذا إلا بسبب ولاية الله ثم ولاية الصالحين الملائكة، إن ثبتك الله فمعك الله سبحانه، ومعك أولياء الله من الملائكة والصالحين، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، حياة قليلة ما يصلح التضحية بالجنة من أجلها، بعضنا قد وصل إلى 50، هبك يا أخي عمرته وش وين رايح، حياة قليلة والله ما يصلح المغابرة، جنة عرضها السماوات الأرض بجانب نار مهلكة. قال الله سبحانه وتعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، لا في الدنيا ولا في الآخرة، أم نجعل الذين آمنوا والمصائك كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار، ما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. قال لا يستوي أصحاب الجنة أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، كيف يستوي هذا وهذا؟ فدعونا من ضياع الضائعين، قل إني على بينة من ربي، نحن في خير دعوة نراها نلمس خيرها نرى الصدق في أهلها بإذن الله أنه طريق نجاح، وأن ما يجلبونه إلى بلاد الإسلام أن الله هو الذي سبحانه وتعالى، يا أخي إن الله يدفعه، رد الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالريح، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، ما رأوها، كان الله ما تعملون بصيرا، إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، المؤمنين يظنون بالله ظنون الحسنة والمنافقون أسوأ الظنون، وإذا بكل تلك الجموع تنكشف بريح، أضربهم الله بريح برد حتى يكون واحد يظهر يطرح النار خلف ظهره يستدفئ فيها ما تدفئه، ورجعوا ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا، لله الحمد، ذكر الله سبحانه عباده هذا أن نحن في خير، دعوته دعوة رسوله، إن هذه دعوة الله بعديد من الأدلة ويسميها دعوة الله، هذه دعوة الله كثير، وهكذا دعوة رسله دعوة أحبائه دعوته، نحن الله سبحانه وتعالى أكرمنا أن هدانا واجتبانا للخير وما بكم من نعمة فمن الله. فدخلنا في دعوة الله سبحانه وتعالى فله الحمد والمنة. أسأل الله سبحانه أن لا يحرمنا هذه النعمة، أن يتوفانا على الإسلام والسنة. نعوذ بالله من الخذيلة، نعوذ بالله أن نفتن في ديننا. والله يا إخوان لأن يموت الإنسان اليوم خير له من أن يموت غدا مفتونا أو بعد ساعة مفتونا. لماذا؟ والموت خير للمرء من الفتنة اثنتان، يكرههما ابن آدم وهما خير له، يكره قلة المال وقلة المال أقل من الحساب، ويكره الموت. والموت خير للمؤمن من الفتنة. وفي حديث عبد الله بن بشر النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. وفي حديث الأخرى عن أنس جاء أبي هريرة لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا بد فإن يقول اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي، أي في ميزان حسناته، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فالمؤمن إذا توفاه الله علم الله له خيرا في خير، وإن أحياه الله علم الله له خيرا. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، الله يجعله في خير، حي أحياه أماته أمرضه شفاه ابتلاه عافاه، على أي حال هو مع الخير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك إلا للمؤمن ما دام مع طاعة الله وفي خير، في عافية من الله سبحانه وتعالى. إن البلاء الإنسان إذا تزحزح عن الخير، عن الكتاب، عن السنة، عن الهداية، عن العلم، خرج تجاوز، دخل عليه البلاء، ودخل على البلاء. لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد نجا، في لفظة أفلح الفاضل الحديث، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد ضل، فقد هلك. هكذا عدة ألفاظ، يعني الضلال والهلاك متضافران، خرج عن الخير. فما دمتم إخواني في الله الدعاة إلى الله أهل السنة طلاب العلم سائر السامعين رجالا ونساء في اليمن وفي غيرها، مع العلم مع السنة مع العبادة لله سبحانه وتعالى، مع الثبات مع التحاكم إلى الحق، مع التآخي والتزاور والتظافر، مع هذه النعمة التي أسداها الله سبحانه على عباده كما قال نبي الله يوسف ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. هي ما هي على الآلة فقط، هي على الأمة كلها، على كل العباد إلا من أبى، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. كل أمة يدخل الجنة إلا من أبى، ومن يأبى رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. نسأل الله التوفيق. عندنا ضيوف أحبة نرغب أن نسمع منهم، الشيخ يعني ماذا والد عدنان وأبو الفضل، وكذلك الشيخ معافى والشيخ شمسان وجماعة، يأتي واحد منهم إن شاء الله يأخذ قسطا من المشايخ. تفضل معافى، يتفضل إن شاء الله ويكمل لنا. فقط أردت أن أتذاكر مع إخواني، أحب المذاكرة مع إخواني الضيوف لما يأتون ضيوف وهكذا، ومثل هذه المجالس مجالس مذاركة مذاكرة هادئة فيها خير، بطمأنينة نحن مرتاحون، والله على أي حال مرتاحون نحن، حتى لو أقلقنا أعداؤنا وآذونا كنا نحن مع الراحة مع طاعة الله. ما دمت تعبد الله راحتك. إن القلق يحصل الإنسان متى؟ يحصل له إذا لم يتهيأ له دعوة، الله يحصل قلق، ولكن في طاعة الله. إذا لم يتهيأ له دروس، إحنا ما تعودنا الضياع، إحنا أصلاً ما تعودنا الضياع، لا تعودنا يعني السواحل والشواطئ، ولا تعودنا كذلك أيضا الفنادق، وتعودنا كذلك الأبهات والمجالس وهكذا والهنجم، ما هي عادتنا إحنا، راحتنا هذه. فإذا تيسر الإنسان أن يعبد الله يصلي، يعبد الله يراجع القرآن، يعبد الله يدرس ويدرس، يعبد الله كذلك وعنده سداد الحال، يعبد الله مع إخوانه يلتقي بهم في طاعة الله يموت وهو على هذا، أرتاح، هذه راحة، مرتاح الحمد لله في طاعة الله على أي حال. والله لو بقي لك 10 تدرسهم وترى أنك أنا أفدتهم، أن الله قد ينفعك بهم يوم القيامة، وأن الله قد يهدي بواحد منهم أو بهم أو بواحد منهم أمما ويكونوا في مزنح. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، معارض سيارات في هذه بدل حمر النعم، والله خير لك منها، وش سوي لك هذه الدنيا؟ تغدو إلى بطحان تألم آية خير لك من ناقة، وآيتين خير من ناقتين وأعدادها من الإبل، وهكذا أيضا يعني كونك يعني تدعو إلى الله سبحانه وتعالى في سبيل الذين أنعم الله عليهم هكذا ساروا. ومن يطع الله والرسول أولئك مع الذين أنعم الله عليهم تم في النعمة من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. داعي إلى الله مع هذه الأصناف كلها مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين شتى أنواعهم صالح الجن والإنس هذا ركبهم هذا فوجهم هذه زمرتهم المباركة. ومن تخلف عن ذلك ما هي إلا مع الأشقياء. صلى الله العافية والسلامة وهنيئا لإخواننا حبهم للعلم دعوتهم إلى الله تضافرهم تعاونهم زهدهم هنيئا لإخواننا ما نراه والله ونسمعه من محافظة على الدعوة وتنميتها وكذلك المحافظة على إخوانهم السلفيين. تجد السلفي يحب السلفي يحافظ عليه يدعوه إلى الخير يدعوه إلى العلم يدعوه إلى السنة يدعوه إلى الهداية حريص على أي واحد يجده أن يدخله في هذه الدعوة. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال فلا أذهب نفسك عليهم حسرات. جاء أناس من مشركي قريش وقال اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا يعني صهيب بن سنان وبلال بن رباح وأمثال هؤلاء الغرباء الذين هم طلاب علم. الرسول صلى الله عليه وسلم لحرصه على هداية هؤلاء وأسأل الله أن يهدي بهم غيرهم هم أن يطرد هؤلاء يبعدهم قليلا حتى يأتي هؤلاء يحضرون مجلس هؤلاء ما يريدون يحضرون مع هؤلاء الذين هم الضعفاء نعم. فأنزل الله ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. أباهم الله سبحانه وتعالى هؤلاء هم حملة الدين كما في حديث هرقل يعني في قصة أتباع ضعفاء الناس قال ضعفاء قال هؤلاء هم أتباع الأنبياء حملة الدين. المنصور المنصور قال إيش بقي عليك من نعيم الدنيا ما قال بقي أن يجتمع علي حول أهل الحديث معهم المحابر يقولون هاتي يرحمك الله دفتره قلم يسجل الفائدة. منصور لا أمير طيب بارك الله فيك وجاء لك أولئك يعني أصحاب المنصور والحرس حقه أولئك الأبهات وهكذا ويطرحون الدفاتر وجهزوا هاتي يرحمك قال ما أنتم هم أولئك الشعث رؤوسهم الشعث رؤوسهم برد الآفاق حملة العلم شقق أقدامهم يعني ناس بسطاء كما يسمونهم. هو الله ليس بسطاء الملائكة تضع جناحه الملائكة تضع أجنحتها لمثله إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب ويسجل مساكن مسكين فوائد الملائكة تتواضع لمثل هذا الصنف. هذا معناه أنها تضع أجنحتها تواضعا لهذا ملائكة الله فينبغي أن يرفع هذا الصنف. ولهذا ترى المجتمع يحصل طالب علم المجتمع الخير يفرح به يحبه ويدفع به للخير الجانب الآخر الذي يريد به الدنيا يبطشه ويسحبه الدنيا والشيخ الفلاني وقد زارنا وبسم الله ونفخه إن وفقه الله للسكينة وللخير عرف هذا وإن ما وفقه الله طيره. لهذا هذا الذي وضعت له الملائكة أجنحتها مرفوع عند الله وهو مستهدف من الشيطان وجنوده من أصحاب الدنيا نسأل الله العصمة من الفتن. تفضل يا شيخ معافة تفضل الله يبارك فيك بقي معنا شيء من الوقت. وفي الحقيقة في رحلتنا هذه إلى حضرموت والمهرة رأينا أناسا يعني إذا ذكروا تذكروا أناسا ربما تشوه عندهم الحق وأهله فلما رأوا الحق وأهله والله رأينا منهم الاستجابة ورأينا منهم الحب للخير وأهله ورأينا منهم أيضا الوعي للأدلة إذا ذكروا إذا الفهم. فهذا شأن الناس صلحاء الناس وخيار مجتمع أنه ربما إذا التبس عليه أمر فذكر آب إلى رشده وأخذ الحق واستفاده وعظمه وكان بذلك من الأخيار. هذا دليل الخير. والذين قال الله سبحانه وتعالى والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا يعني ما يتعامى عن الحق بل يأخذه. فالخرور على الأدلة ثم كالأصم والأعمى هذا شأن الكفار وإذا ذكروا لا يذكرون. أما المسلم شأنه المسلم المستجيب أنه يتذكر بهذا أو بغيره، أعني بذلك أنك أيها الداعي إلى الله لا تمل من دعوة المسلمين. ففي المسلمين في كثير منهم، بل أصل في كثير في البلاد اليمنية وفي كثير الخير والقبول على وجود المعاصي والمخالفات والبدع وما إلى ذلك. اللهم إلا أن يكون قد تغيرت فطرته بفكر هدام أو ببدعة سحيقة، فإن هذا غالبا لا تجد فيه القبول، تجد فيه الإعراض والمعاندة وكذلك الإباء والترفع والكبرياء والغطرسة وما كان من ذلك. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا. والدين إذا بدل فيه النصيحة أنت مأجور للنصيحة، من قبلها فأنت مأجور ومن أعرض عنها فأنت مأجور. فهذا شأن الداعي إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبع المشركين في أسواق المشركين، أسواق ذي الجنة ومجاز وعكار، ويدعوهم يدعوهم من الله عز وجل، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وأنت أدعو، علم السنة، علم التوحيد، علم العبادة، علم المكارم الأخلاق، علم تجد خيرا. هذا من فضل الله علينا. مجتمع اليمن مجتمع على ما فيه وعلى الدخائل الكثيرة عليه الآن من أكثر مما كان قبل، دخائل الكثيرة عليه، لكن مجتمع فيه خير في الجملة، ومجتمع محافظ في الجملة، ما متفلت. بدأت الآن حصل التفلتات وتلك يعني التقليد للكفار وهذه الدويرة في الرأس وأشياء وتقليد اللباس وما إذا، لكن هذا تجد إذا حصل النصح فيها إن شاء الله تجدون خيرا. فجدوا واجتهدوا وفقكم الله معشر أهل السنة في الدعوة إلى الله برفق ولين وعلم وبصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا مشركين.
2: يقولون رجل أدخل شبكات النت لأجل التواصل مع الأقارب البعيدين لأجل صلة الأرحام ونشر الخير، ولكن حصل العكس وقد نشر الشر وعم، وصار بعضهم يسمر ويسهر على المعاصي ويضيع الصلاة، فكيف التعامل مع صاحبها علما أنه نصح فلم يقبل النصح؟ وهل من نصيحة لمن يضع فوق غرفته هذه الأجهزة التي تقوي الشبكة، وهل يأثم؟
1: أوه من هذه الشبكات التي هي شبكات فساد. والله رأينا الشباب الذي يحضر حلقات أهل السنة فضلا عن غيره، ربما تأخر عن صلاة الفجر بسبب التقليب هكذا، وينظر له ينظر ويذهب عليه الوقت الليل أعظم الليل وهو على هذا البلاء. تارى يأتيه الشيطان من قبل أنه ينظر مثلا ردودا، وتارى ينظر كذا وتارى ينظر، وهو في ذلك مخطئ. ناهيك عن أناس ضايعين أو بادئين ما علموا، فيختطف تختطفهم هذه الآلة أشد والله عليهم من مرض السرطان، تختطفهم إلى أفكار هدامة. فكم من الناس ذهب مع أصحاب أفكار هدامة من هذه الآلة، وكم من فتيات أيضا فتنت وضاعت من هذه الآلة، وكم من الشباب المحب للدين ضاع بسبب هذه الآلة والوسيلة. فاتقوا الله في المجتمع، وليتق الله امرؤ في نفسه من هذه الآلات البطالة، هذه الوسائل، وسائل النت. وهو الجواب الأول أن من جلب للناس شرا أثم، ومن كان مفتاح خيرا أجر. إن لهذا الخير خزائن، ولتلك الخزائن أبواب، ولتلك الأبواب مفاتيح. فطوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لمن كان مغلاقا للخير مفتاحا للشر. لا تعرض نفسك للويل. إن الشاب الحدث إذا سلب منه هذا الجهاز يعني كأنك أسقطت عليه صخرة، ربما ترك الطعام، ربما ترك الشراب، ربما لماذا هذا التعلق كله كأنه مسحور؟ لأنه قد فتن به، صار متعلقا به، وصار لا يريد إلا هذا، وصار يرى أن حياته تنغصت هذا بلوى، هذه مصيبة على المسلمين. يا معشر المسلمين، لا تعينوا الشيطان على أبنائكم، وإن من المؤلم أن تجد أن المخطط ينجح في أبناء المسلمين في الدراسة البعدية، دراسة عن بعد، فيسلمون الولد الصغير المسكين يعني جوالا فيه من سائر القنوات. لماذا قالوا نحن نحجره؟ ما يحتجر، هذا كلام فارغ، هذه أشياء من أتقنها من الصغر ربما دخل في قنوات خطيرة. نعم، وكما قيل ألقاه في اليم مكتوفا وقال إياك أن تبتل بالماء، تريد يدرس مجرد دراسة، ما الله به، ما أدري ما مصيره فيها، ويفتك دينه من أجل أن ينجح في الفصل، وإلا مجرد دراسة ما أدري مصيرها علوم دنيوية. فهذه من مخططات كورونا التي منعوهم عن الدراسة الاختلاطية. لماذا؟ ويجعلونهم يختلطون في النوادي الكرة، ويمنعونهم عن المدرسة من أجل أن يسلمهم جوالات، يعني كل واحد يشتري جوال لابنه ولابنته، وتغلق على نفسها في الغرفة وهو يغلق على نفسه، وقالوا يدرسون. والله أعلم ماذا يصنعون، ظلم لهم. كلكم راعي مسؤول عن رعيته، ستسأل عن هذا الشاب وستسأل عن رعايتك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه إلا رعية لم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، هذا من التضييع، وأمثال ذلك كثير. ألم والله، نسأل الله عز وجل أن يلطف بالمسلمين من هذه الوسائل البطالة الدعوية. أنت لا تظن أنها وسائل، ما هي دعوية، أنت تدعى الآن، أبناؤنا يدعون، أبناؤنا يدعوهم غيرنا، يدعوهم الغرب، أبناءنا يدعوهم العلمانيون بهذه الجوالات، يدعوهم الماسونية، يدعوهم الليبراليون، يدعوهم الباطل، شتى الوسائل يدعون بهذه. هذه وسائل دعوة وغزو إلى داخل البيوت، أشد من الغزو بالبئشرة والإربيجات، أمثال ذلك من الوسائل الهدامة. نعم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، شكر الله للشيخ أبي بكر نصائحه الطيبة وزيارته وحسن خلقه وصفاء دعوته وسائر ما أعطاه الله، فإن الخير يشكر لأهله، والله سبحانه وتعالى هو الذي يؤتي كل ذي فضل فضله. وإن هذا اللقاء وهذه الزيارة بين أهل السنة لهي سبب الخير لهم، وهي سبب الثبات لهم وقوة إيمانهم وقوة محبتهم في الله وقوة تفقد بعضهم بعضا. وبفضل الله عز وجل هذا الخير ما ضاع ولن يضيعه الله. إن الخير إذا يضيع إذا ضاع أهله، إذا ضاع أهله وتبعوا الدنيا، أو ضاع أهله وتبعوا الأهواء، أو ضاع أهله ونافسوا المناصب في المناصب التي هي مصيرها دنيا، والدنيا زائلة وفتنة أيضا. ضاع أهله وشغلوا عنه، ضاع أهله وحقروه، إذا وجد ذلك من أهل الخير يضيع من عندهم، وتضيع النعمة عليهم وتسلب، ويكون ذلك في حقهم نكبة عليهم من الله سبحانه وتعالى. فإن الله لا يسلب نعمته عن عبد يعلم قدرها ويحافظ عليها بطاعة الله، إنما يسلبها عن إنسان تنكب لها ملها يمل النعمة. فالنعم عزاز، النعم لها عزة، الذي يتنكب لها أو كذلك يملها تسلب منه. هذا الخير بحمد الله ما سلب من أهل السنة، نسأل الله أن يسبق نعمه علينا وعلى سائر الصالحين، ما سلب، ما زال نهمة طلب العلم حاصلة في الطلاب، ما زال نهمة كذلك أيضا الدعوة إلى الله عز وجل، الحب لها والشعور بوجوبها والشعور ببذلها ومحبة الخير للمسلمين، هذا لن يغفل عنه الله سبحانه، بل والله إن هذا فيه أجور عظيمة ولو لم تقم به. فشعورك باحتياج الأمة وأنك بحاجة أن تتزود وأنك تبذل بقدر ما تستطيع، تجد بذلك بركة في ميزان حسناتك، هذه نية صالحة، نية طيبة، نية يجعل الله عز وجل البركة لأهلها فيها، فتكثر أجورهم بغير كلفة. فهذا الذي أوصي به نفسي وإخواني إن شاء الله بمثل هذه التناصح، ناصحات أينما جئتم ابذلوا مثل ذلك، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ومن كان على هذا حالا وقالا فإنه يعرف له، يعرف له الخير، يعرف له النصح، ويعرف له النزاهة، يعرف له في الدنيا والآخرة، الخير خير، والموفق الله سبحانه وتعالى.
2: يقول السائل: ما هي الطريقة الصحيحة في تربية الشباب على المنهج السلفي؟
3: سؤال جميل، ما هي الطريقة الصحيحة في تربية الشباب على المنهج السلفي؟ الطريقة الصحيحة في تربيتهم على المنهج السلفي بالعلم، فإذا تعلموا العلم، علم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على أيدي أهله، فإن هذا طريقة صحيحة يشق طريقه إلى طريقة ترضي الله، طريقة صحيحة عليها سار رب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه على كتاب الله وامتثال السنة وعلى الاستجابة لنبي رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنة. فإذا تمسكنا بالكتاب والسنة على فهم السلف هذه طريقة صحيحة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ولما تولى نصره جهنم وساءت مصيرا. فالطرق المعوجة هي طرق الأهواء، طرق البدع، شركيات والمخالفات والبدع والمحدثات، هذه ما هي صحيحة ولا مستقيمة، معوجة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فتربيتهم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على طريقة السلف رضوان الله عليه، طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذه الطريقة الصحيحة، وما سواها الطريقة الباطلة، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنا تصرفون. تركتكم على مثل البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنهم يتبعون أهواءهم ومن أضل مما يتبع أهواءه بغير هدى من الله. وإياكم ومحدثات الأمور، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور. اشتمل هذا الحديث على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على اتباع كتاب السنة على فهم السلف، سنة الخلفاء الراشدين فهم ذروة السلف. وإياكم محدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الطريقة الصحيحة أن يتربى الطالب عند عالم سلفي بعيد عن الأهواء، فإن ارتمى في أحضان أهل الأهواء ربما أوقعه في طريقة تضره وتشتته وتبعده عن الحق، وربما مات نادما. قال الله عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان إنساني خذولا. الطريقة الصحيحة أن تصبر على الحق وعلى أهله، تستمر على ذلك، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه كان أمره فرطا. تصبر وتجالس الصالحين وتبتعد عن مجالسة أهل الأهواء وأهل الشبهات وأهل الفتن، فإنه كثير عياذا بالله من الفتن. ابتلى الله أهل الحق وأهل الباطل، هذه سنة الله في خلقه، ذلك ولو يشاء الله انتصر منه ولكن ليبلو بعضكم ببعض. الطريقة الصحيحة في أنك مع طريقتك للعلم واستفادتك فيه أنك تحذر من أن يسلب عنك بالدنيا وأن تساوم بعلمك من أجل الدنيا، فليس في حياتك هذه مثل العلم النافع والعمل الصالح. فإن أنت ملت إلى الدنيا اشتريت وبعت دينك، كما قال اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا صدوا عن سبيل الله، ولما اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا صاروا صادين عن الحق، قال فذوقوا السوء ما صددتم عن سبيل الله لكم عذاب عظيم. هي في القناعة في الخير وأمثال ذلك مما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ألا ولا أنفع والله، لا نقول هذا دعوة فقط إلينا نقول تعالى، لا والله، إنما نقول هذا نصرة للحق وتجرد الله، والله شاهد، لا أنفع والله للناس من الدعوة السلفية أبدا، لا في أخلاقهم ولا في معاملاتهم ولا في عقائدهم ولا في يعني كذلك استقامتهم وهدوءهم وسكينتهم ولا في قناعتهم ولا في سائر شؤونهم. ولهذا كان من أراد الحق في غير الدعوة السلفية يعني كما يقال المستغيث بأمر عند كربته كالمستغيث من الرمضاء بالنار، ما تجدها، ما تجد الحق على ما أراد الله عز وجل إلا فيما سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسار عليه السلف رضوان الله عليهم، هذا هو الحق وبعده ضلال. ولهذا دعوة الحق هي الحق، دعوة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي الحق، على طريقة السلف هي الحق، والدعوة إلى الأهواء وإلى البدع تصوفا تحزبا تشيعا ترفضا اعتزالا تجهما إرجاعا كلها أهواء أهواء. إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فاعلم أنهم الذين سمى الله فاحذروهم، أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمن به كل عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. الطريقة الصحيحة أن لا تستوحش من طريق الحق والسلوك ولو قل أهله، لأن الله وصفهم بالقلة، وما أكثر الناس ولو حرصت المؤمنين، وإن كثير الناس من خلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وسماهم طائفة، لا تزال طائفة الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة فهم طائفة بين أناس كثير

لا. الجهمية، مؤسس الجهمية، مؤسس القدرية، مؤسس الرافض، مؤسس، فتش عنها في كتب التواريخ تجد أن مؤسسيها من قبيل الكفار، وأنهم استعملوا المسلمين ودخلوا في أوساطهم حتى ضربوا المسلمين بالمسلمين. فالبدع أساسها من عند الكفر، أساسها للوقيعة. هؤلاء كلهم عملاء، عملاء للكفار دخلوا في أوساط المسلمين لضرب الإسلام. وهكذا كل من يتصدى للحق وأهله عميل للشيطان وجنود الشيطان، إما أن تجده مثلا عميلا يعني للشيطان مباشرة، وإما عميلا له بوساطة، وساطة ضلال مبتدع. وهكذا الحاصل بارك الله فيكم، عرفت الطريق فالزم، تاب سنة ومنهج سلف ولا تستوحش الطريق، إن طريق الحق تحتاج إلى صبر، وإن لم تصبر عليها ضيعت دينك ومعالك إلى أن تصير مهزلة في الدنيا والآخرة، كما في قصة الذي يأمر الناس بالبر ينسى نفسه، وقصة الذي تندلق أقطابه في النار، وقصة الذي يجتمعون عليه، وغير ذلك. نسأل الله العافية والثبات على دينه والاستقامة على الحق. قال الله سبحانه وتعالى: فاستقم كما أمرت، هذا الخطاب لنبيه المعصوم، ومن تاب معك أن يستقيموا كما أمروا. قال الله: فاستقيموا إليه واستغفروه، أي أن الذين يستقيمون أي ليسوا معصومين إلا من عصم الله. وجب الاستغفار، يجب الاستغفار، ولزمت التوبة في كل حين. التوبة واجبة على البر والفاجر، البر واجب عليه أن يتوب: توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوب في المجلس الواحد 100 مرة ومغفور له ما تقدم من تأخر. فالذي ما يتوب عاصي، الذي ما يتوب إلى الله عز وجل ويعتبر نفسه زكيا نقيا ما عليه شيء، هذا عاصي بفهمه هذا وبقوله هذا وفعله هذا. فالتوبة واجبة، واجبة من كل ذنب، من الكفر واجبة. كافر يجب أن قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الله خاطب المؤمنين أمرهم بالتوبة للآية المذكورة، وخاطب عباده كليا أمرهم بالتوبة، وخاطب الكافرين قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وخاطب العصاة سائر العصاة. هكذا كلهم واجب عليهم التوبة. الكافر يجب أن يتوب إلى الله من كفره إلى الإسلام، والمسلم يتوب إلى الله من فسقه إلى الصلاح، والصالح يتوب إلى الله من تقصيره في جناب الله. وهكذا كلنا ذلك المقصر في جناب الله سبحانه وتعالى. أن تقول نفسي: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله إن كنت من الساخرين، أو تقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب: لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي كذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. فهذا الذي يجب على المسلم أن يكون توابا، أن يكون توابا أوابا رجاعا. هكذا إن أذنب استغفر، وإن أكثر من الطاعة استغفر. أنت تصلي صلاة عظيمة من أسباب مكفرة ثم بعد تفرغ استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ما هذه المناسبة العظيمة؟ بعد عبادة عظيمة تستغفر، مناسبة عظيمة، لأن قد يحصل قصور في عبادة، هذا القصور تحتاج تستغفر من التغفر، يحصل أن الشيطان قد يشغلك فيها خنزب وغير خنزب، فيحتاج تستغفر الله عز وجل وتوب إليه من هذا القصور. تنتهي من الحج وتحتاج تستغفر ما فيه من حيث أفاض، استغفر الله. وهكذا العبادات في إثرها عبادات كثيرة مأمور فيها الاستغفار للقصور الحاصل. ولأن كذلك العبد المذنب الخطاء محكوم عليك بالخطأ: إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث قدسي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. الخيرية منوطة بالتوبة يفرح بها رب العالمين. وهكذا أيضا التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من أسباب محبته: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والله نعمة أن يحبك الله. فبعض الناس لا يظن أنه إن حصلت منه معصية وتاب أنه خلاص ما زال ملصوق به هذا الذنب وأنه

0: قصة آدم وموسى عليه الصلاة والسلام يقرأها كثير من الناس، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، هكذا عند السلف وهكذا وردت الآثار. والتعيير بالذنب بعد التوبة ذنب، التعيير بالذنب بعد التوبة ذنب وغرور. ربما ما يقال ذلك في شأن نبي الله عز وجل، لكن من صاحبه بعض الناس ربما اغتر بنفسه، وربما عير بالذنب فابتلي به وأصابه الله به. يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تتبعوا عورات المسلمين ولا تعيروهم، فإن من عير مسلما أوشك الله أن يفضحه ولو في تتبع عورة المسلمين يفضحه ولو في جوف رحله، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ذلك الذي يرى أنه ما هو مسرف على نفسه، واحد يسرف على نفسه والآخر ينكر عليه، بينما هو كذلك إذ قال والله لا يغفر الله لفلان، هكذا لا إله إلا الله. هذا الذي ما يسرف على نفسه يقول في شأن المسرف على نفسه يقول دعني وربي والله لا يغفر الله لفلان. فقال فأوحى الله إليه إلى نبيه أن ما المتعلي علي أن لا أغفر لفلان، قد غفرت له أحبطت عملك، غفره يغفر له يهديه ويفقه. كم من كافر يزني ويفجر ويسكر ويعربد ويفعل جميع الجرائم يهديه الله يرجع الجنة. يعجب الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، عجب الله. ما السبب؟ يقاتل هذا في سبيل، يقتل مجرم كافر من الكفرة يفعل جميع الجرائم يقتله، ثم يريد الله لهذا الشهادة يدخل الجنة. وانظر إلى حكمة الله، يتوب الله على القاتل على الكافر على المجرم على العربيد بشتى أنواع الفجور، يتوب الله عليه فيسلم ويتوب إلى الله عز وجل ويسلم يدخل الجنة. يقاتل في سبيل الله يستشهد يدخل الجنة، كلاهما دخل الجنة شهيد بالدرجات العلى، فغفر الله له وتاب الله عليه. أليست الأنبياء يبعثون إلى كفار؟ الأنبياء يبعثون إلى بررة؟ لا، يبعثون إلى كفر. غالب من نوح عليه الصلاة والسلام يبعثون إلى قوم كفر فجر عباد أصنام، فيدعوهم إلى التوبة ويتوبون ويصيرون خيار بررة. الصحابة خير العباد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا مشركين، كانوا يدعوهم إلى الإسلام فأسلموا. التوبة تجب ما قبلها الشرك، وهو أكبر الظلم وأكبر الذنب على الإطلاق، فدونه من باب أولى أكبر، إن الشرك لظلم عظيم. هذا حتى لا يفرح بعض الناس بزلات بعض من يزل، فيتخذ من تلك الزلة أنها جريمة عظيمة عليه وعلى كان من نصحه وعلى من يعني ماذا أحب توبته وعلى من قال جزاك الله خير على التوبة وعلى من فرح بتوبته، كما يفرح فرح رب العالمين، فرح النبي صلى الله عليه وسلم بتوبة كعب بن مالك وتبشبش وجهه، تبشبش وجهه بتوبته. نعم، أبشر بخير يوم يعني من ولدتك أمك، ويتبشبش ويقوم طلحة بن عبيد الله ويستقبله ويبشره صحاب النبي صلى الله يفرح والنبي يفرح والصحابة يفرحون، وأنت تبتئس وما تريد أن يتوب التائب، أعوذ بالله من شرك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: التي بذلها لكم مرة
1: اليوم.
0: يا أيها الولد أمك
2: فوالله إن هذه المحاضرة من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة، فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم، فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
1: وأن الله هو العلي الكبير، قال سبحانه خبر الدعوة إلى الباطل.
3: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
4: إذاعة دار التعليم السلفية للعلوم الشرعية الشرعية تقدم لكم محاضرة اليوم.
3: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرها. فيا أيها الناس، إن المؤمن لا يعرف حكمة الله تعالى.
5: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات البدع والضلالات والنار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونحن الآن في هذا المقام المبارك العظيم، وفي هذه البقعة الطيبة المباركة والتي هي من أشرف البقاع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فبإذن الله تعالى من يومنا هذا
5: نحن هنا، هم يطلقون الدبابات ونحن نوجه النصائح والتوجيهات ونحذر، فهم يجاهدون هناك بالسنان وبالرصاص، ونحن نجاهد هنا بألسنتنا والتوضيح والبيان الذي نبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى. فليست المسؤولية مسؤولية أمن، مسؤولية أجهزة الأمن فقط، ومسؤولية الرؤساء ومسؤولية المسؤولين، بل هي مسؤولية كل يمني يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يحب الله تعالى ويحب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أن نتكاتف سويا لفضح هذه العقيدة ولفضح هذا الفكر الخبيث الذي تسلل إلى بلادنا منذ سنوات طويلة تحت سرية، دامت سنوات طويلة حتى فضحهم الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء وما حصل منهم من بوائق في صعدة ما هي إلا سلسلة من بوائق دامت سنوات بل وقرون، بل وطحنت العالم الإسلامي. ومنذ أن ظهرت هذه الطائفة في تاريخ أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والعالم الإسلامي يئن جريح في كل مكان، يئن منهم من أجهدوا عليه وأنهوه، ومنه ما يزال يئن، ومنه من هو قوي يتحامل على قدميه يواجه ما استطاع إلى ذلك سبيلا هذا الفكر الخبيث والعياذ بالله. اعلموا أيها الناس أن الله عز وجل بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالهدى ودين الحق، بعثه الله عز وجل بدين ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. أرسله الله تبارك وتعالى بشيرا ونذيرا صلوات ربي وسلامه عليه، نبي عربي. كانت الرسالات قبل في بني إسرائيل، ولما كذب بنو إسرائيل الرسل حول الله الرسالة منهم إلى العرب، وذلك لكثرة تكذيبهم وقتلهم الأنبياء. كان الله عز وجل يرسل إليهم الأنبياء بكثرة كافرة، حتى ذكر ابن مسعود كما نقل ابن كثير رحمه الله أنهم قتلوا في يوم واحد 300 نبي. وهؤلاء بنو إسرائيل لكثرة عنادهم وتكذيبهم والعياذ بالله، فحول الله الرسالة منهم إلى العرب. ولما خرج النبي عربي جاء الحقد اليهودي وحقد أهل الكتاب ليمكروا بدين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي أرسل في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كانت الأمة قبل مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ضلال واضح مبين لا خلاف فيه، يقتل الأخ أخاه في شرك عجيب جدا. ولما بعث الله النبي فيهم أخرج الله الأمة من الظلمات إلى النور. لكن هنا خرج حقد جديد، ولعلكم تقرؤون في السيرة أن اليهود كان وبالذات في مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتي كانت تسمى يثرب، يتواجد فيها بطون من بطون اليهود عليهم لعائن الله. وكان اليهود دائما يهددون العرب بأن نبي آخر الزمان سيخرج من بني إسرائيل يهوديا، وسيحكمون العرب ويسومون العرب سوء العذاب. ولكنهم تفاجأوا بأن النبي خرج عربيا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هنا خرج الحقد اليهودي الدفين. ولهذا يحسن الألباني رحمه الله تعالى قصة حصلت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في 12 من عمره، عندما خرج مع عمه أبي طالب في التجارة إلى بلاد الشام. وكان في بلاد الشام رجل راهب يقال له بحيرة، وكان هذا الراهب يعبد الله عز وجل في صومعته، وكان لا يستقبل أحدا ولا يستضيف أحد. وفي ذات يوم يفاجأ الراهب هذا بقافلة قريش والسحابة تظلهم من فوقهم، أينما ذهبوا كانت السحابة تظلهم. فلما مروا تعجب بحيرة من هذا الأمر، فأخذ بحيرة يقول هذا لا يحصل إلا لنبي. فنزل من صومعته ونزل إلى السوق واستضاف أهل قريش جميعا، وما إن اجتمعوا عنده أخذ يبحث عنهم واحدا بعد الآخر حتى وجد هذا الصبي الصغير، فأخذه على حدة ثم كشف عليه، فوجد فوق كتفه خاتم النبوة مثل التفاحة، فعرف أنه نبي آخر الزمان. وهذه هي علاماته التي بشر بها عيسى وموسى عليهما الصلاة والسلام. فأخذ عمه وبدأ يتشاور معه في أمره، وأخذ يتجاذب أطراف الحديث، فقال بحيرة خذ ابن أخيك هذا، خذ ابن أخيك هذا وارحل به، لا يعلم به اليهود، فلو علموا به لقتلوه. لما؟ لأنه عربي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن هنا نشأ الحقد والعياذ بالله. فحاول اليهود عدة مرات أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ففي بني النظيرة حاولوا أن يقتلوه وما استطاعوا بإذن الله، وفي خيبر سمموه ووضعوا السم في ذراع الشاة ونهش منها النبي نهشة، بل إن موت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان سببه اليهود عليهم لعائن الله. وما إن مات نبيه صلى الله عليه وآله وسلم حتى قام أولئك اليهود بإرسال رجل من اليمن يقال له عبد الله بن سبأ اليهودي الصنعاني من قاع صنعاء من اليمن، ويقال له ابن السوداء لأن أمه حبشية، أرسلوه إلى المدينة ليسلم في الظاهر ويخفي اليهودة في الباطن والعياذ بالله. فدخل عبد الله بن سبأ هذا اليهودي في مدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأعلن الإسلام هناك، ثم بدأ يأخذ بعض العلوم، وكان صاحب لسان طلق، وكان يأخذ بعض المواعظ ويجمع بعض الناس ويحاضرهم في بعض الأمور فيما يتعلق بالأخلاق وفيما يتعلق ببعض العبادات، فأحبه بعض الناس. ثم ذهب إلى الحجاز وأخذ يفعل مثلما فعل في المدينة، وأصبح له أنصار في المدينة وله أنصار أيضا في الحجاز. ثم انطلق إلى بلاد مصر وأخذ يفعل مثلما كان يفعل في المدينة، فأصبح له أنصار في مصر وأنصار في الحجاز وأنصار في المدينة. وفي خلافة عثمان ينزل عريضة من عرائضه وورقة قد كتب فيها أخطاء عثمان، وأن عثمان ظالم وأنه يظلم وأنه يفعل وأنه يفعل، وأنتم أيها الناس لا بد أن تقفوا ضد الظلم، والظلم حرام. وهذا الرجل كذاب، وكلام حق يراد به باطل والعياذ بالله، بل كلامه ليس بحق من أصله، بل كلامه باطل. فعثمان لم يظلم، عليه رضوان الله سبحانه وتعالى. جمع أهل مصر وجمع أهل الحجاز وجمع أهل المدينة وهجم على المدينة وقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ولما قتل عثمان تولى الخلافة علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وبدأ اليهود يأتون بعقائدهم الخبيثة ليجعلوا من علي بن أبي طالب إلها. فجاءوا إليه وقالوا له: يا علي، أنت قال علي: من أنا؟ قالوا: أنت الله. وفيهم عبد الله بن سبا، وطائفة اشتهرت بالسبائية باسم هذا اليهودي الخبيث. قال علي رضي الله عنه: ويحكم أيها الناس، أو يقول بقولكم أحد؟ قالوا: نعم، يقول بقولنا خلق كثير أنك أنت الله. فقال علي رضي الله عنه: لما رأيت الأمر أمرا منكرا، أججت نارا ودعوت قنبرا. وكان قنبرا قائد جيشه رضي الله عنه. فأوقد علي النار، جمع الحطب وأوقد النار، وأدخلهم في النار. من قال بأن عليا هو الله أحرقه علي رضي الله عنه بالنار. فكان السبئية يأتون إلى علي رضي الله عنه قائلين: لقد ثبت لدينا أنك أنت الله. لماذا أيها الناس؟ قالوا: لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يعذب بالنار إلا رب النار. إذا أنت الله. وكانوا يأتون بأنفسهم ويقذفون بها إلى النار بمحض إرادتهم والعياذ بالله سبحانه وتعالى. وهذا من ضلال هذه الفرقة الخبيثة التي لا يزال لها أصول إلى يومنا هذا. ومكثوا حول علي رضي الله عنه يريدون نصرته، ومكثوا حول الحسن يريدون نصرته، ومكثوا حول الحسين يريدون أن ينصروه، ومكثوا حول زين العابدين يريدون نصره، وغيرهم من أئمة أهل البيت، وهم هم السبب في قتل علي وفي قتل الحسن وفي قتل الحسين وفي قتلهم جميعا. فعلي رضي الله عنه وأرضاه بسبب فكرهم الخبيث كان موته رضي الله عنه وأرضاه. وأما الحسن فكانوا يسمونه مذل المؤمنين، فكانوا يأتون إليه ويقولون له: السلام عليك يا مذل المؤمنين. أي أنه بايع معاوية عندما خرج لقتال معاوية، وفي طريقه جاء أبو بكرة الأنصاري رضي الله عنه فقال له: إلى أين يا حسن؟ وكان أهل بيت النبوة قمة في الأخلاق، قمة بالعبادة، قمة في الخوف من الله، يريدون الجنة لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. خرج الحسن بن علي ومعه جيش عرمرم يريد قتال معاوية، وفي الطريق وجده أبو بكرة الأنصاري رضي الله عنه، فقال له أبو بكرة: إلى أين يا حسن؟ فأخبره الحسن بن علي أنه ذاهب لقتال معاوية. فقال له أبو بكرة: لقد سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أعواد منبره يقول: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فلما سمع الحسن بن علي، انظر أهل البيت، أهل البيت ما يقطعون الطرق مثل ما يفعل الحوثي، أهل البيت أهل أمان، الجلوس معهم أمان واستقرار وراحة، لأنهم يريدون الجنة ولا يريدون الفساد في الأرض. لما سمع الحسن بن علي هذا الحديث قال لجيشه: انفضوا، لا قتال. ورحل إلى معاوية وبايع معاوية على الخلافة، وأصبح معاوية أمير المؤمنين، وسمي ذلك العام بعام الجماعة. فجاءوا إليه وقالوا له: يا حسن، لقد فضحتنا وأخذيتنا، فلندخل نار جهنم ولا هذا العار الذي لطختنا به. فكان الحسن يقول بل العار ولا النار. ولهذا يقولون السلام عليك يا مذل المؤمنين. أبي الله، يكون الحسن مذل المؤمنين في وقت أعز الله به الإسلام واجتمعت كلمة المسلمين في عصره؟ ولهذا تسمعون الآن يقولون سيدي حسن. هذه اللفظة هي لفظة الرافضية سرت إلينا، هو سيدي لكن حسن، أي أنه ما لبى طلبنا في أخذ الخلافة وقتال معاوية، فهو سيدي لكن على مضض غير راضين بما فعل والعياذ بالله. ولهذا بعضنا يقول هذه اللفظة وهو لا يدري ماذا تعني هذه اللفظة، ويشير بكتفه أو يشير بيده في هذه المسألة. وأما الحسين رضي الله عنه فلقد أرسلوا له من العراق أكثر من 20,000 رسالة، يقولون له تعال يا ابن بنت رسول الله سننصرك. أهل الكوفة 20,000 رسالة، تعال إلينا سننصرك وسنؤويك وسوف نحميك ونجاهد معك ونقاتل الظلمة. فقرر الحسين لكثرة الرسائل التي وصلت إليه أن يتبع أهل الكوفة لينصره ضد الظلم. خرج الحسين رضي الله عنه، خرج ابن عباس ونصحه يا حسين لا تخرج هؤلاء مكر، ونصحه فأبى الحسين رضي الله عنه إلا أن يخرج. عائشة رضي الله عنها وأرضاها أو عبد الله بن عمر رضي الله عنه حاول أن يمنع فأبى إلا أن يخرج رضي الله عنه. فلما خرج الحسين قتله أهل العراق الذين دعوا، وكذلك غير واحد من أهل البيت رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد بين أهل البيت رضي الله عنهم وأرضاهم هذا الأمر في غير ما خطاب لهم من لدن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكذلك الحسن وكذلك الحسين رضي الله عنه. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه لو ميزت شيعتي لما وفدتهم إلا واصفة، ولو امتحنتهم لما وجدتهم إلا مرتدين، ولو تمحصتهم لما خلص من الألف واحد، كما ذكر الخليني في كتابه الكافي الجزء الثامن صفحة 238. وهذا كتاب الكافي عند الشيعة الرافضة مثل صحيح البخاري عندنا، فهو أشرف وأعظم كتاب لدى الرافضة. وهذا الكليني ينقل كلام علي بن أبي طالب في شيعته الذي سمعتم عنه آنفا. وقال علي رضي الله عنه يا أشباه الرجال، ولا رجال، حلوم الأطفال وعقول ربات الحجال، لوددت أن لم أركم ولم أعرفكم معرفة جرت والله ندما، وأعقبت سدما قاتلكم الله، لقد ملأتم قلبي قيحا وشحنتم صدري غيظا، وجرعتموني نغب التهمام أنفاسا، وأفسدتم علي رأيي بالعصيان والخذلان، حتى لقد قالت قريش إن ابن أبي طالب رجل شجاع، ولكن لا علم له بالحرب، ولكن لا رأي لمن لا يطاق.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن

ففرقهم فرقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترد الولاة عنهم أبدا فإنهم دعونا لينصروننا ثم عدوا علينا فقتلونا. في كتاب الإرشاد المفيد وهذا من أجل الكتب عند الرافضة الاثنى عشرية صفحة 241 وقال الحسين رضي الله عنه لكنكم استسرعتم إلى بيعتنا. الحسين يخاطب شيعته في العراق لكنكم استسرعتم إلى بيعتنا كطيرة الدبا وتهافتتم كتهافت الفراش ثم نقضتموها سفها وبعدا وسحقا وبعدا وسحقا لطواغيت هذه الأمة وبقية الأحزاب ونبذة أهل الكتاب ثم أنتم هؤلاء تتخاذلون عنا وتقتلوننا ألا لعنة الله على الظالمين. كتاب الاحتجاج المجلد الثاني صفحة 24 وهذا من كلامهم مع أهل بيت النبوة. قال الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه أرى والله معاوية، هذا الحسن يقول أرى والله معاوية خيرا لي من هؤلاء يزعمون أنهم لي شيعة ابتغوا قتلي وأخذوا مالي، والله لئن أخذ مني معاوية ما أحقن به من دمي وآمن به في أهلي خير من أن يقتلونني فيضيع أهل بيتي، والله لو قاتلت مع معاوية لأخذوا بعنقي حتى يدفعوا بي إليه سلما، والله لأن أسالم وأنا عزيز خير من أن يقتلني وأنا أسير. كتاب الاحتجاج المجلد الثاني صفحة 10. زين العابدين بن علي رضي الله عنه يقول وهو يخاطب أهل الكوفة هل تعلمون أنكم كتبتم إلى أبي وخدعتموه وأعطيتموه من أنفسكم العهد والميثاق، وأبوه هو الحسين رضي الله عنه، وأعطيتموه من أنفسكم العهد والميثاق ثم قاتلتموه وخذلتموه بأي عين تنظرون إلى رسول الله؟ وهو يقول قاتلتم عترتي وانتهكتم حرمتي فلستم من أمتي. كتاب الاحتجاج أيضا وفي المرجع نفسه يقول زين العابدين إن هؤلاء يبكون علينا فمن قتلنا غيرهم. في المجلد الثاني الشيعة يبكون على أهل البيت، يقول زين العابدين فمن قتلنا غيرهم أي هم الذين قتلوا أهل البيت وهم الذين ضحوا بأهل بيت النبوة رضي الله عنهم وأرضاهم. ليتبين لك أخي المسلم أن هؤلاء على مر التاريخ بوائقهم عجيبة وهم يتباكون هناك عند قبر الحسين الآن يقولون ننتقم من أنفسنا للحسين عليه السلام. والله لو خرج الحسين لزادكم ضربا إلى ضرب أنفسكم فأنتم تستحقون الجلد والضرب لأنكم سفهاء الأحلام سذج والعياذ بالله في جميع معتقداتكم والعياذ بالله سبحانه وتعالى. وهذه من بعض بوائقهم من بعض البوائق التي تمتع بها أولئك في الزمن الماضي والعياذ بالله سبحانه وتعالى وهم يتآمرون على أهل بيت النبوة. وأما أبو عبد الله جعفر الصادق عليه رحمة الله، جعفر الصادق الذي يسموه الصادق الذي كذبوا عليه كذبا شديدا فهم ينتبون إليه، يقال لهم جعفرية نسبة إلى جعفر رضي الله عنه وأرضاه رحمة الله عليه. فلقد كذب الرافضة عليه ما لو كتب كل ما تكلم به منذ أن ولد إلى أن مات ما جاء معشار ما كذبوا عليه رحمه الله. ولهذا عندما تقرأ في كتبهم قال أبو عبد الله عليه السلام، وأبو عبد الله هو جعفر يعنونه أو يعنون في بعض الروايات الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه. ومن هنا يتبين لك أخي المسلم خطر هذه الفرقة الخبيثة والعياذ بالله سبحانه وتعالى على أمة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما في الدولة العباسية فلقد اشتغلوا شغلا عجيبا في أيام هارون الرشيد رحمة الله عليه، كان له وزيرا للدولة وكان هذا الرجل رافضي وزير الدولة وكان في سجنه 500 من المسلمين.

0: ومات 500. ثم ارسل رسالة الى الامام الكاظم اما بعد فانه قد حصل مني كذا كذا كذا، يعني قد قتل 500 من اهل السنة. فارسل له الامام الكاظم رسالة قال فيها اما بعد، فلو انك استفتيتنا قبل فعلتك هذه لما كان عليك من دمائهم شيئا، ولكنك قد فعلت فعلتك هذه ونحكم عليك مقابل كل نفس هدية، وهي تيس، والتيس خير منه. انظر على بوائق الحوثي الان عندما يقتل العسكري، العسكري عنده ولا شيء ولا شيء، وهذا من بوائق هؤلاء السفهاء والعياذ بالله التي لابد ان نتنبه لها. 500 السيف افضل منك انت ايها المسلم، السيف عند الرافضي افضل منك، بل انت انجس من الكلب والعياذ بالله. اذا قلت بان ابا بكر رضي الله عنه خليفة فانت انجس من الكلب والعياذ بالله. كم المسلمين الان الذين يعتقدون هذا الاعتقاد الصحيح في خلافة ابي بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان رضي الله عنهما؟ هذه من بعض بوائقهم. في الدولة العباسية ايضا هجم البويهيون على العراق وقتلوا فيها وعملوا فيها مجازر واغلقوا محلات التجار وامروا النساء بان يخرجن قد كشفن عن رؤوسهن وهن يلقن الخدود، وامروا بالدفوف ان تمرق، ثم احيوا ما تسمى بالشعائر الحسينية التي توجد الان في بلاد العراق. لطم الخدود وشق الجيوب والشرك بالله تبارك وتعالى الذي يحصل هنالك في كربلاء وفي النجف من قبل الرافضة الاثنى عشرية الجعفرية الإمامية. وأما أبو طاهر ذلك الزنديق فإنه هجم على العراق واستباح أموالهم وأعراضهم، ثم هجم على بلاد الحجاز والبحرين واستباح الأموال والأعراض، وهجم على مكة المكرمة في يوم التروية والناس يطوفون حول بيت الله الحرام. ولما وصل ذلك الرجل الخبيث أبو طالب وهو قرمطي خبيث هجم على الحجاج وقتلهم وهم يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يلبسون ثيابا أبيض يسترون به عورتهم قد كشفوا عن بعض أكتافهم، وهم يدعون الله لا يحملون خنجرا ولا يحملون سيفا ولا يحملون حجرا، ومن دخله كان آمنا. وإذ بهم يفاجئون بالقرامطة وبالرافضة وبهؤلاء أتباع اليهود يهجمون عليهم إلى الكعبة، قتلوهم. كان الرجل من الحجاج يهرب ويتعلق بأستار الكعبة لعله أن يجد فيها ملجأ، لعل الستر يشفع له عند هؤلاء المجرمين أن يتركوه بلا جذر ولا قتل. ولكنهم لم يتركوه، قتلوا الحجاج في الحجر، ثم أمر أبو طاهر بعض جنوده بأن يستروا الحجر الأسود وأن يأخذوها من عرض الكعبة، وهذا في القرن الخامس الهجري. فأخذوا الحجر الأسود ومكث الحجر في القرن السادس أو السابع، وأخذوا الحجر ومكث عندهم في الحجاز أو البحرين 20 عاما. وصعد أبو طاهر على سطح الكعبة وكان يقول: أين الطير من أبابيل؟ أين الحجارة من سجيل؟ يعني هذا كذب، لا يوجد طير من أبابيل ولا حجارة من سجيل. وهم يقتلون الحجاج ويقولون: لا محمد لا علي، لا يوجد محمد ولا علي. وهذا هو الفكر اليهودي الذي تسلل إلى أمة الإسلام باسم حب أهل البيت رضي الله عن أهل البيت. هذا من بوائقهم والعياذ بالله سبحانه وتعالى. وأما في أواخر القرن الخامس مع بداية القرن السادس الهجري، فإن التاريخ الإسلامي يحكي مجزرة لم يعرف المسلمون لها مثيلا. بل لو نقبنا في الحرب العالمية الأولى والثانية والحروب الطاحنة التي قادتها أمريكا في القرون هذه وفي العصور المتأخرة هذه، لوجدنا أن تلك المجزرة التي فعلها الرافضة في بلاد العراق هي أبشع وأعظم جرما والعياذ بالله. خرج التتار من بلاد الصين وبلاد الهند وانطلقوا لقتال المسلمين في بلاد خراسان وطاجكستان وأفغانستان وبلاد إيران ليهجموا من خلال ذلك على بلاد المسلمين. كان التتار يدخلون منطقة وتعداد سكانها 200,000 فيقتلون 200,000 كلهم جميعا ولا يبقون حتى طفل، الطفل ما يتركونه. التتار أرعبوا العالم في ذلك العصر. دخلوا منطقة قتلوا فيها 70,000، دخلوا منطقة أخرى قتلوا فيها 100,000، دخلوا منطقة أخرى قتلوا 200,000، دخلوا منطقة أخرى قتلوا فيها 120,000 قبل أن يصلوا إلى العراق. ولما وصلوا إلى العراق وكان قائد الجيش هولاكو ومعه المغول والتتار، لم يستطع هولاكو دخول العراق. لماذا؟ هيبة من الدولة الإسلامية، ولو فيها خلل لكن هيبة، ما تزال الخلافة العثمانية لها هيبة. لا يمكن الدخول، العباسية لها هيبة، لا يمكن الدخول. إذ أن الدولة تمتد من مشارق الأرض إلى مغاربها، تنعم بإيمان وأمان. وفي العراق 100,000 جندي من المجاهدين في سبيل الله. يوجد شخص وزير للدولة اسمه محمد ابن العلقمي، هذا وزير الدولة رافضي خبيث باطني، يعمل رسالة من وزير الدولة محمد ابن العلقمي الى هولاكو. اما بعد، فسأتعاون واياك على دخول العراق بشرط ان تجعلني حاكما للعراق بعد الاستيلاء عليها. هو لا يحمل هم ان يقتل الناس، بل يقتلوا لانهم لا يمثلوا عقيدته. فليموت العراق كله، فليموت العراق، ليبقى ابن العلقمي. لم يستطع هولاكو الدخول، 100,000 مقاتل يحبون الموت كما يحب الحياة. دخل ابن العلقمي على الامير المؤمنين وقال له: ايها الامير، ان خزانة الدولة لا تكفي لصرف مرتبات لهذا الجيش، ما نستطيع. قال امير المؤمنين: ماذا نفعل؟ قال: نسرح جزءا من الجيش، نسرح جزءا من الجيش. ففي الشهر الاول سرح 10,000 جندي اذهبوا البيوت، ما نستطيع نعطيهم رواتب. في خلال سنة سرح 90,000 جندي، 90,000، اي انه لم يبقى في العراق الا 10,000. نصير الدين الطوسي ومحمد بن العلقمي قام بالمهمة اكمل قيام. ثم تراسل مع هولاكو، لم يبقى في العراق من الجيش الا 10,000، فتعال هيا. هجم هولاكو ودخل العراق. اتظن انه دخل العراق سلام بسلام؟ لا، دخل ينوي استئصال كل مسلم في العراق. اتظن كم قتل؟ اتدري؟ قتل 2,000,000 عراقي كما يذكر بعض المؤرخين. 2,000,000، 100,000 و100,000 و100,000، 500,000 و500,000 و500,000، 2,000,000 عراقي. اصاب اهل العراق ذل لا يعلمه الا الله. كان الرجل يهرب الى بيته ويغلق الباب دونه، فيأتي المغول فيطرقون الباب عليه: افتح! فيأبى ان يفتح الباب، ولما ابى ان يفتح فيأخذ أولاده الصغار وزوجته ويهرب إلى سطح المنزل، فيتبعه التتار إلى سطح المنزل ويذبحونه كالناجة، هو وزوجته هو وأولاده، حتى يسيل الدم مما يزيب البيوت. كانت المرأة من المغول تأتي وتجمع 17 من أهل العراق وتقول لهم اجلسوا هنا، لا يتحرك منكم أحد حتى أذهب لإحضار السكين وذبحكم. ومن شدة الخوف يجلسون، وباستطاعتهم أن يقطعوها لكن الرعب قد دخل إلى أعماقهم. فتذهب المرأة وتأتي بالسكين ثم تأتي وتذبحهم دون أن يتحركوا أو يدافعوا عن أنفسهم. كان الرجل منهم يهرب ويدخل في العذرة والقذارة إلى رقبته لعله أن يسلم من الموت، حتى من كثرة القتل شموا رائحة الموتى في دمشق. أين دمشق وأين العراق؟ كانوا يشمون دهن القتلى والموتى في العراق. ولما جاء الخميني عليه لعنة الله في عصرنا هذا في الثمانينات يقول لا يوجد أحد نصر الإسلام يعني بحق مثلما نصره ابن العلقمي ونصير الدين الطوسي، أي أن نصير الدين الطوسي وابن العلقمي شفيا غليل الخميني بقتلهم للمسلمين وبتسببهم في قتل 2 مليون من أبناء الإسلام في العراق. ولما انتهت المعركة جاء ابن العلقمي إلى هولاكو قائلا أنا ساعدتك في دخول العراق، اجعل لي الخلافة والملك. فقال هولاكو اقتلوه، لماذا؟ قال لقد خنت إخوانك ومن باب أولى أن تخوننا، اقتلوه. فقتلوه والعياذ بالله. انظر هذه خيانة هؤلاء، خيانتهم عجيبة إذا تسلطوا. ولهذا أنا أوجه نصيحة من هنا للرئيس والأمن ووزارة الداخلية والدفاع ألا يبقوا رافضيا له سلطة في الدولة، تاريخهم أسود. يحيى بدر الدين الحوثي كان له سلطة فهو عضو مجلس النواب، وكذلك حسين لفترتين في مجلس النواب. لا يبقوا أحد بأسلوب طيب يقصوا من هذه المناصب، لأنهم يشتغلون على بعد. خطتهم ليست كخطة الحمدي خمسية، خطتهم خمسينية كخطة الخميني، أي خطة متوسطة المدى كما يعرفها أهل التخطيط. 50 عام 50 سنة يمشي عليها، حتى لو لم يطبق أهدافها هو يأتي من بعده يكمل المشوار والعياذ بالله، كما هي خطة الخميني والعياذ بالله سبحانه وتعالى. في أيام صلاح الدين الأيوبي، صلاح الدين يحارب الصليبيين، يحارب الإفرنجة، يطردهم من القدس، يطهر بلاد الشام من الصليبيين. خرج صلاح الدين للقتال وإذ به يفاجأ بطائفة يقال لها الحشاشية من مصر. بدأت الحشاشية وهم باطنية روافض، بدأوا يجهزون جيشا لقتال علي، لقتال صلاح الدين. عجيب، أنا أقاتل النصارى وهؤلاء يقاتلونني. فترك صلاح الدين قتال النصارى ورجع لقتال الحشاشية. انظر الآن مثل ما يفعل الحوثي الآن، الموت لأمريكا وهو يقاتل الحرس الجمهوري والأمن المركزي. فسنعالج لك دوارك ونبذلك أمريكا، أحارب هناك. لا لا لا، أمريكا هناك، أمريكا في صعدة، أمريكا الحرس الجمهوري وإسرائيل الأمن المركزي. خرج الناصر صلاح الدين الأيوبي لقتال الفرنجة، وكان في بلاد مصر العبيديون والفاطميون أرسلوا رسالة إلى الفرنجة أن يأتوا من ميناء الإسكندرية للتكاتف معهم ضد الناصر صلاح الدين الأيوبي. أحس صلاح الدين الأيوبي بأن الفاطميين داخل مصر بدأوا يخططون لعمل انقلاب على الدولة الإسلامية، فترك صلاح الدين الأيوبي مقاتلة الفرنج والصليبيين ثم هجم على العبيديين في مصر وقاتلهم وأبادهم جميعا واستولى صلاح الدين على ملكهم. وفجأة يفاجأ صلاح الدين بأسطول بحري عجيب يحط رحله في ميناء الإسكندرية، ولم يكن صلاح الدين يعلم أن الأسطول جاي وأن هناك تواصل بين العبيديين وبين الفرنجة. فلما سمع صلاح الدين بهذا وقد وصل الفرنجة ووضعوا 3 مدافع في الإسكندرية وخرجوا بالمنجنيقات وبأحدث الأسلحة وقوة رهيبة، هجم عليهم صلاح الدين الأيوبي فأخذ كل ما يملك الفرنجة من الأسلحة وغنم غنائم لا يستطيع أن يحصل عليها في 10 سنوات. رحمة الله على صلاح الدين. انظر هؤلاء يقتلون أهل الإسلام، يدعون أهل الأوثان، وهذا هو تاريخهم المرير والعياذ بالله سبحانه وتعالى. في العصور المتأخرة قام الخميني بثورة دعمه فيها أهل العراق على الملك الشاه، ودخل الخميني إيران. أتدرون كيف دخل؟ دخل بخطة عجيبة جدا الخميني، هذا سياسة جذبت أهل إيران إليه وما علموا أنه خبيث مخبث والعياذ بالله. دخل إليهم بمظاهرة ومسيرة، وأهل المسيرة يحملون الزهور ويحملون الورود. التقطهم الشاه الملك بالدبابات والصواريخ وهم يحملون الزهور والورود. انظر على كلام جميل، ظاهره الرحمة وباطنه العذاب. كان الجنود مع الشاه يرون الأطفال يحملون الزهور بأيديهم فيتعاطف الجندي قائد الدبابة فيحول الدبابة ضد الشاه. كيف نقتل أطفالا يحملون الزهور والورود؟ لا يريدون العنف. حتى استولى الخميني على قيادة إيران التي تسمى إسلامية وهي ليست بإسلامية قطعا، صرح بها أنور السادات في أيام قيام الدولة هذه الرافضية في إيران. يقول أنور السادات إن الدولة الإيرانية التي تسمى إسلامية ليست إسلامية، وإنما هي دولة قائمة على إثارة النعرات الطائفية بين أبناء الأمة العربية، وليتفطن العرب لهذه الثورة من أجل إفشالها أو كلاما نحوه. ويقول مثل هذا الملك حسين بن طلال عليهم رحمة الله جميعا. في هذا الوقت بالذات تولى الخميني على الخلافة، على الخلافة، على الكرسي، على الإمارة. ولما تولى عليها أول ما بدأ بأهل السنة، قتلهم وأبادهم في إيران حتى تصبح إيران كلها رافضية. خرب مساجدهم وقتلهم وأذلهم وأبعد من كان من أهل السنة في السلطة وأقطعهم، وجعلهم إلى الآن كالعبيد في بلاد إيران. تعداد سكان إيران الآن يقارب 70 مليونا أو أكثر، من هؤلاء 20 مليون سني معذب مهان في منطقة البلوش وغيرها من المناطق الجنوبية والشرقية من بلاد إيران، يسومهم الرافضة اليوم سوء العذاب. بدأوا يخططون خطة 50، تأمل معي في الوقت الحالي الآن، من أهداف الخميني تصدير الثورة مثلما يصدر بترول، يعني تصدير القتل، تصدير التكفير، تصدير قطع الطرق، تصدير تكفير الصحابة، تصدير اليهودة، تصدير الشرك، تصدير الثورة الإيرانية. كان في اليمن يتعامل ببراءة، يدرسون مجموعة من الطلاب، وإيران تبعث لليمن بمجموعة منح، ولقد وصلت من إيران 100 منحة، 100 محنة. محنة اليمن مساكين يرسلون مجموعة باعتبار سيدرسون علوم ليست موجودة في اليمن، يصلون هناك ما يرجعون من إيران إلا رافضة اثنى عشرية منظرين يتواصلون مع الآيات في منطقة قم في إيران، رأسا في بلاد السودان كذلك. يوجد منطقة في السودان يلعن أبا بكر رضي الله عنه في المنبر، يلعن أبو بكر في المنبر، ما كانوا يلعنون أبا بكر أبدا، ولكن لما عملوا هذا الابتعاث إلى إيران رجعوا رافضة اثنى عشرية، والآن يسبون أبا بكر وعمر علنا أمام الناس بسبب الابتعاث. كان المرتضى زيد المحطوري في صنعاء مع مسجد بدر يرسل عدة بعثات من داخل صنعاء، الآن توقفت البعثات بفضل الله. الفضل لله، الفضل لله وحده سبحانه الذي فضحهم بإذنه. تصير الثورة عندهم 50 سنة، كل 10 سنوات معنا خطة لتصير الثورة. الخميني من عام 82 إلى اليوم وأنت ترى تحولات سياسية استراتيجية عسكرية في المنطقة رهيبة جدا، تحولات عجيبة، قتل، قتال، حرب، موت، يعني مشاكل كبيرة في المنطقة منذ أن قام الخميني بثورة في إيران. من أدخل أمريكا إلى العراق؟ إيران. يقول أحد وزراء إيران السابقين: لولا إيران ما دخلت أمريكا إلى العراق. إي والله هي السبب، ولولا إيران ما دخلت أمريكا أفغانستان. هذا الكلام من عندي، ما دخلت أفغانستان. تكاتفت أمريكا مع أحمد شاه مسعود، وأحمد شاه مسعود حليف إيراني يتوالى معهم ويدعمونه، ثم ضللت أمريكا أحمد شاه مسعود بالطيران، وأحمد شاه يزحف في الأرض حتى استولوا على بلاد أفغانستان والعراق الآن يسمونها، ثم هجموا على صدام لأن صدام قاتلهم في الثمانينات، فما زال الحقد الإيراني يدب حتى قتلته إيران وبإشراف ومباركة إيرانية وبحضور مقتضى الصدر العبد الإيراني والعياذ بالله. حسن نصر الله البطل العربي الذي أحبه كثير من العالم الإسلامي، وهو بطل خميني حوثي وأخبث من الحوثي. بعض الناس سيغضب، لا تغضب، اشرب قليلا من الماء لتهدأ. هي حقيقة لا بد أن نقولها، حقيقة لا بد أن نقولها، لأن السكوت أحيانا يجرعنا غصص. كان الشيخ مقبل يتحدث قبل 15 سنة و20 عام ويحذر الدولة من يحيى الشامي، وكان محافظا على صعدة، ويحذر الدولة من الحوثي، والدولة مرعوت إليه. الآن نقول رحمك الله يا مقبل الوادي، أسأل الله أن يقدس روحك في الجنة. لو جئت الآن لرأيت أمرا عجبا في صعدة الذي كنت تحذر منه وقع، رحمة الله عليه. ما كان الشيخ مقبل يريد لا علوا في الأرض ولا فسادا، كان الشيخ مقبل في صعدة يقول: إذا كان الرئيس يرى بأنني مواطن غير صالح فليأذن لي أخرج من البلاد. هذا العالم، هذا الذي يريد الأمن والاستقرار، يأذن لي أخرج، أنا ما أنا داعية فتنة، رحمة الله عليه. ودعا إلى الله بهدوء حتى مات، وإلى الآن دعوة هادئة، رحمة الله على الشيخ، رحمة الأبرار. حسن نصر الله لما قتل صدام قال: كان الأفضل أن يقطعوه قطعة ويوزعوه هدايا لزعماء العرب، وعمل فرطة ووزعها في جنوب لبنان فرحة وبهجة بمقتل صدام حسين. كان الرئيس العراقي صدام حسين كالغطى على البلاعة، أول ما قتل صدام انفجرت وخرج رائحتها إلى كل مكان في العالم. أف للرافضة، أف لزهمهم ورائحتهم النتنة التي آذت كل مسلم في العالم الإسلامي والعياذ بالله. وبعضهم يقول البطل حسن نصر الله، هي البطولة التي فعلها؟ هل حرر شبر من فلسطين؟ لا. هل هزم إسرائيل؟ لا. هذا هو الحق؟ لا. إذا ماذا فعل؟ لعبة سياسية. إيران لها مصلحة في الخليج العربي، إسرائيل لها مصلحة. ما رأيك يا إسرائيل أن نعمل حرب من أجل أن نضحك على المغفلين؟ معنا واحد بطل في جنوب لبنان لا ينتبه له، نريد أن نجعله بطل، وأنت إذا كنت تريدين شيء سنعطيك. وافقت إسرائيل، وافقت إيران، وحرب من أجل 2 أسرى. بالله عليك، واحد عاقل يضحي في البلد من أجل 2؟ والله ما ضحي بلدي من أجل 2 أسرى، في 60 دايه ل2 أسرى، خذوهم إلى الجحيم ولا أضحي بلدي. حرب حسن في الجنوب وإسرائيل تضرب بيروت. ما لبيروت؟ حسن ما هو في بيروت، حسن في الجنوب، اضربوا الجنوب. لا، ويضربون قرى أهل السنة. لماذا؟ يهيئوا جو لحسن نصر الله، فأصبح البطل والمسلمين يصفقوا بحارب اليهود. حسن عندما يضرب ما يضرب في تل أبيب، يضرب هنا في الصحراء، ولا قتل 2 جنود ولا 3، ولا قتل زورق ذبح أو ضرب زورق في البحر. هذه المسألة سهلة. إيران طحنت لبنان. السؤال لماذا؟ عندما توقفت الحرب قرارات الأمم المتحدة كلها في صالح إسرائيل. هذا الباطل. الظاهر أن المنتصر حسن. إيران تدخلت بعد الحرب، وعلى الشعب اللبناني أن يطمئن، فستقوم لبنان إيران ببناء البنية التحتية على حسابها الخاص، ليصبح مشروع الماء إيراني، والكهرباء إيرانية، والطرق إيرانية، كلها رافضية بإشراف حسن نصر الله. بعدما انتهت الحرب قام حسن نصر الله بمظاهرات في لبنان يطالب بالمشاركة في السلطة. هذا هو الهدف الآن، يريد أن يلقي القبض على السلطة. لماذا؟ هدف استراتيجي سياسي عسكري. أفغانستان بيد إيران، إيران بيدها، العراق بيدها، سوريا بيدها، لأن الدولة السورية النصيرية من أخبث فرق الشيعة. لبنان بيدها. أنت إذا درست الجغرافية تلاحظ معي الآن الهلال الرافضي في شمال الجزيرة العربية. الهلال الرافضي هذا إذا درست هكذا سيشكل الآن في شمال الجزيرة العربية، إيران، العراق، سوريا، لبنان، الهلال. إذا هذا سيهدد السعودية، سيهدد دول الخليج، لأن دول الخليج إيران تسميها الخليج الفارسي، لأنها لا زالت تحلم الآن بالحكومة الفارسية المجوسية لا تمثل الإسلام. أرسلت الحوثي في صادر، نقيم دولة رافضية في اليمن، يستولي الحوثي. ولهذا الرافضة يلعنون حسين بدر الدين. لماذا يلعنونه؟ قالوا استعجل. والله انه استعجل في الوقت الطيب، نعمة، والله نعمة. لو كانوا استفحلوا في اليمن ما كنت تدري لو قد يدك في رقبتك في ايديهم وذبحوك، لكن الحمد لله نقضي عليهم باذن الله كفيروس الاذن، لا فيروس الخنازير، هذا انفلونزا الخنازير، ان شاء الله يقضى عليهم في مهدهم باذن الله. قولوا ان شاء الله، اسأل الله ان يهلكهم باذنه سبحانه. هنا يقوم الحوثي، هنا عند الرافضة عقيدة، اسمعوها، احفظوها، لقنوها لأبنائكم، حفظوها لأولادكم في المدارس، ربوا أولادكم على هذه العقيدة. الرافضة من عقيدتهم إذا خرج المهدي، المهدي موجود في سرداب سامراء في العراق، في خبز صغير يمكن الفأر يدخل أو لا. هذا المهدي محمد بن الحسن العسكري الإمام 12، قالوا هرب في عام 250 هجرية من ظلم الطغاة وهرب إلى السرداب ودخل وله فيه 1200 سنة داخل السرداب مخبأ. والرافضة في العراق وإيران الآن يذهبون إلى باب السرداب كل سنة بالخيول والسيوف والأسلحة، وعلى باب السرداب يصيحون يا مهدي اخرج، والسيوف مجانين، اي والله مجانين، اخرج يا مهدي، والمهدي يضحك عليهم داخل، ما في مهدي، في داخل ابليس، لا يوجد الحسن العسكري ولد ومهديهم هو مهدي الخرافة، فيصيحون يا مهدي اخرج، يعتقدون اذا خرج المهدي سيهزم على الكعبة ويخربها، اسمع، ويهزم على المدينة ويخربها، وينبش قبر ابي بكر عمر ويصلبهما، ويخرج عائشة وحفصة من قبريهما ويرجمهما بالحجارة حتى الموت، ويخرج بني أمية ويقتله ويقتل ربع العرب، ويأخذ الحجر الأسود إلى كربلاء لأن كربلاء في عقيدتهم أطهر من مكة المكرمة. هذا المسيح الدجال، هذه عقيدتهم. لهذا أنتم تشاهدون، هل حج الإيرانيين كحج المسلمين؟ لا، مباهرة حرب. في 86 دخلت زوجة الخميني، لا شرقية لا غربية، إسلامية إسلامية، يهودية يهودية، ما هي ولا إسلامية، وعملوا مجزرة 600 قتيل في عام 86، 600 حاج بسبب شرقية غربية إسلامية إسلامية، والله ما بحول الإسلام. المسلمين العرب دخلوا مساكين، والعالم كله دخلوا لا سكاكين ولا خناجر، وهذا لا دخلوا بالمعاطف والخناجر والسيوف، حرب حرب. الله يقول ومن دخله كان آمنا، وهم دخلوا يحاربوا يقاتلوا هناك والعياذ بالله. مجانين هؤلاء الرافضة، وبعض المسلمين لا يزال إلى أن يقول والله أنهم على حق، والله أنك خبل وعقليتك خبلة، وأنت في حالة لا يعلم بك إلا الله سبحانه وتعالى، عالج نفسك قبل أن تصاب بالهستيريا. في التسعينات أيضا دخل الإيرانيون ب 52 كيلو جرام من المتفجرات كافية لتحطيم الحرم كله. ماذا يريدون من الحرم؟ الآن في شعبان هجم الرافضة من المنطقة الشرقية للسعودية على مقبرة البقيع، ونبشوا قبور الصحابة وأخرجوا عظامهم في شعبان من هذا العام. يا أمة محمد أفيقوا، فخطر الرافضة يهدد عقيدتنا ويهدد ديننا ويهدد دين محمد عليه الصلاة والسلام. أفيقوا أيها الناس، نبشوا القبور وأخرجوا العظام، ما ذنب عظام الصحابة؟ فجاءتهم الدولة السعودية بأحدث أسلحتها لأنها لم تستطع إيقافهم إلا بالقوة تحت تكتيم إعلامي شديد في شعبان هذا أو في رجب، ولعل بعضكم قد سمع عن هذا. هذه خطة هؤلاء التي لا يريدون من خلالها إلا القتل، إلا الدمار، إلا العذاب، إلا الموت والعياذ بالله. في صعدة مساكين أهل صعدة، عوام عوام جدا، أمية عندهم بشكل عجيب، ما ذنبهم أن يقتلوا؟ ما ذنبهم أن يخافوا أن يخوفوا؟ ما ذنب أهل صعدة أن تحصل لهم ما يحصل لهم بسبب هذا الفكر الخبيث والعياذ بالله؟ سحر وشعوذة وقتل ونهب مجرمين. أنا جلست صعدة شهرين، كنت أطوف في مناطق كثيرة لا أرى إلا وجوه عليها غبرة، أولئك هم الفجرة والعياذ بالله. لا صلاة، جاء واحد من الحويثة فرحان، ما لك؟ قال لقد جئت إلى العسكر في يوم الجمعة وهم يصلون فقتلت 50 عسكريا، عليك غضب الله. وهو فرحان قتل 50 وهم يصلون جمعة، أعوذ بالله. منطقة باقم منطقة مجاورة للسعودية، منطقة مساكين، قاوموا الحوثي حاربوا، لما رأى الحوثي أنهم أقوياء نزل إليهم قال نعمل صلح ولا نحاربكم ولا تحاربونا. أهل باقم مساكين عوام قالوا طيب صلح، صالحوا. أول ما صالحوا في الليل هجم الحوثي على أهل باقم، منطقة كبيرة، هجم عليهم هجوم عجيب. خرجت النساء أيها الناس في الليل بثياب النوم أعزكم الله، وهرب الرجال إلى الجبال وهم يصرخون من ظلم الحوثي، لأنك إذا لم تكن معه فسيصومك سوء العذاب. يقول أخي قتله الحوثيون في يوم العيد، هذا العيد، أسأل الله أن يقبله شهيدا وأن يرحمه وأن يتغشاه بأوسع رحمته. يقول لي أخي وكان عسكريا في صعدة جندي، استمر في صعدة 17 عاما وهو جندي في المعسكر 15، قال كان لي صديق من الحوثيين، فجاء إلي الحوثي هذا يقول لي يا محمد، قلت نعم، قال لقد أسرنا جندي من جنودكم لو ترى كيف فعلنا به، جردناه من الثياب ورمينا به في بركة ماء وأحطنا به حوله فكان يسبح يريد أن يخرج من هذه البركة ونحن نرصقه بالحجارة ونطلق عليه الرصاص نخيبه. يا الله، ألا تروا بأن هؤلاء فجرة؟ والله لا يفعل هذا يهودي. اليهودي يقتل ويستريح، وإن فعل اليهود ففعل هؤلاء أشد. ففي العراق يأخذونهم بهذا الدرين الكهربائي، يخرمون رأس خرم ويخرقون جلد خرم بالدرين الكهربائي هذا، يخرمون خرم. فكان الرجل يسبح يريد أن يخرج وهم يمنعونه، ولما رأوا أنه سيموت أطلقوا عليه الرصاص حتى يتغير لون البركة إلى اللون الأحمر من كثرة الدماء التي سالت عليه. لا إله إلا الله. يتصل بي أحد الإخوة من صعدة يقول، هو من أبناء صعدة، لقد فجر الحوثيون منزلي يوم أمس. قلت لعل منزلك أمريكي، عظم الله عزاك، لماذا يفجرون بيته؟ أنتم تحاربون أمريكا؟ بيتي والله وبالله وتالله ليس أمريكي ولا حليف لأمريكا، أقسم بالله، وكذلك منطقتي ليست حليفة لأمريكا. فإذا كنتم تريدون أمريكا فارحلوا إليها، ستجدونها هناك في بلاد العراق وفي بلاد أمريكا نفسها. وهذا من الفساد أيها الإخوة. يوجد عندنا الآن في المدينة أناس لا يصلون الجمعة، ينتظرون المهدي، وهذه من أفكار الحوثي. يوجد عندنا في المدينة في أناس الآن يلعنون أبا بكر وعمر ويتهمون عائشة أنها زانية، أفكار ما كنا نعرفها أيها الناس، أفكار خبيثة. يجب على أبناء اليمن جميعا أن يتكاتفوا صفا واحدا، الجيش يقاتل هناك ونحن نقاتل هنا. بماذا؟ بالدعاء، إذا لم تستطع إلا الدعاء، بالمساعدة لإخوانك، بالدعم المادي إذا استطعت ذلك، إذا لم تستطع فبالدعاء، أن يهلك الله الحوثي وأصحابه وأن ينصر الدولة نصرا مؤزرا. فنحن نقولها صراحة هنا ونرفعها مدوية مجلجلة، نحن مع الدولة في حربها ضد الحوثي 100%. ليحزن من حزن وليغضب من غضب، ولم يغضب إلا سفيه لا يعرف واقع أمته ولا عقيدة هؤلاء. وأنا أنادي من هنا أصحاب أحزاب اللقاء المشترك أن يتقوا الله عز وجل في البلاد والعباد. وإن كان الكلام قاسي فهو والله يملأ المحبة، فأحيانا الطبيب يضطر إلى فتح عملية جراحية وهي مؤلمة لكن فيها فائدة. وأنا أقول لأصحاب أحزاب اللقاء اتقوا الله، وإن كان الكلام مؤلم، الخطر يدهم البلاد والعباد، اتقوا الله، لنتكاتف سوية قبل أن تكون اليمن هي العراق الثانية. أسأل الله أن ينصر جنودنا وجيشنا في صعدة ضد هذه الفرقة المارقة الباغية، إنه ولي ذلك ويوفق ولاة الأمور لكل خير، وجزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.
1: نترككم الآن مع المصحف المرتل لشيخنا العلامة المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى ابن علي الحجوري حفظه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم فقالت

تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد

سيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا قال

جاءكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليك

هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون.

هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو

ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ولقد وصلنا لهم

أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم

أعلم بالمهتدين. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون.

تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرى

تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله.

عزم إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين.

حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان

سبحانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن

أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذا لقاء طيب مبارك يجمعنا بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بسماحة الشيخ أجمل الترحيب، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ عبد العزيز.
2: حياكم الله وبارك فيك.
1: على بركة الله نبدأ هذا اللقاء بسؤال لأحد الإخوة المستمعين، يقول: ما مدى صحة هذا الحديث سماحة الشيخ

0: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: بأبي أنت وأمي، تفلت هذا القرآن من صدري. ما صحة هذا الحديث سماحة الشيخ؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه وما يهتدى بهداه. هذا الحديث ذكره ابن كثير في فضائل القرآن، هو حديث غريب جدا، وضعفه جماعة، والأقرب أنه ضعيف. والمؤمن في مثل هذه المسائل يسأل ربه التوفيق والإعانة في حفظ القرآن، ويجتهد في الإكثار من تلاوته وفي الأوقات المناسبة حتى يحفظه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: تعاهدوا هذا القرآن فإنه لا أشد تفصي من الإبل في عقولها. فالسنة لا يتعاهده بكثرة القراءة، أما تعيين صلاة معينة من أجل ذلك فليس فيها حديث صحيح، ولكن المؤمن يتحرى الأوقات المناسبة ويجتهد في تلاوة القرآن والإكثار من تلاوته وتعاهده حتى يحفظه، هذا هو السنة.
0: جزاكم الله خيرا. السائل يقول: سمعت بأن شابا لم يصلي إلا عندما بلغ 20، وأجيب له بأن الإسلام يجب ما قبله، فهل معنى ذلك بأنه لا يحاسب على ما فات؟
1: من تاب تاب تاب الله عليه، من تاب توبة صحيحة تاب الله عليه عن معاصي أو ترك الصلاة أو أنواع من الشرك، التوبة تجب ما قبلها. فإذا تابه من 20 سنة أو من 30 سنة أو من 50 سنة أو من 100 سنة توبة صحيحة من الشرك من المعاصي كلها تاب الله عليه. إذا تاب توبة صحيحة قد ندم على ما مضى وأقلع منه وعزم على صادق أن لا يعود فيه، فإن الله يتوب عليه. وإن كان عنده مظالم الناس فعليه أن يؤديها مع ذلك، لا بد يعطي الناس حقوقهم أو يتحلله منها. والله جل وعلا يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم، وعسى من الله واجبا. ويقول جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يهدم ما كان قبله، والتوبة تهدم ما كان قبلها. والحمد لله. نعم،
0: الحمد لله. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. سماحة الشيخ، توقعات الحسابين وإخبارهم عن أوقات الكسوف والخسوف، هل يعمل به وما حكم ذلك؟
1: أخبار الحسابين والفلكيين عن كسوف الشمس والقمر وأن القمر يكسف في كذا والشمس يكسف في كذا قد يصدقون وقد يخطئون، مثل ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم، قد يخطئون وقد يصيبون، لكن لا يعمل بقوالهم إلا إذا شاهدنا كسوف بأعيننا، لأن الرسول قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يكشفها لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف بكم. وفي اللفظ الآخر: فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. فنحن مأمورون أن نفزع إلى الصلاة والذكر والدعاء عند المشاهدة، عندما نشاهد الكسوف والخسوف. أما إخبار الفلكيين والحساب أنها تكسف الشمس في يوم كذا أو صباح كذا أو القمر في ليلة كذا، فهذا لا يعمل به إلا إذا روي، إذا وجد فإن الناس يصلون ويعملون ما شرع الله جل وعلا. وهكذا لو قيلها كسفت في أمريكا أو في إنجلترا أو في مصر ما نعمل به، لكن يعمل به اللي كسفت عنده. إذا شاهدوا في مصر شرع لهم أن يصلوا هناك، وإذا شاهدوا كسوف في لندن شرع لهم الصلاة هناك، وإذا وجد الكسوف عندهم في أمريكا شرع لهم الصلاة، وهكذا. أما البلد التي ما فيها كسوف ولا يبلغهم الخبر أنه وقع في أمريكا أو في كذا، لا يشرع له. وهكذا قول الحسابين إن القمر يكسب في ليلة 14 في ساعة كذا أو في ليلة 15 ساعة كذا، أو الشمس تكسب في يوم 28 أو في 29 أو في 30، كل هذا لا يعمل به ولا ينبغي أن يعمل به ولا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علق الحكم بالمشاهدة، قال إذا رأيتم ذلك، فينبغي التنبه لهذا. ونسأل الله أولئك الحسابين الهداية،
0: اللهم
1: نسأل الله لنا ولهم الهداية،
0: اللهم
1: فاشتغلوا بأشياء لا تعنيهم ولا تهمهم ولا ترتب عليها مصالح. اللهم المستعان،
0: اللهم المستعان،
1: اللهم المستعان.
0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ على هذا التوجيه الطيب المبارك. بعد ذلك ننتقل إلى رسالة بعثت بها السائلة أم عبد الرحمن، تقول: نرجو من سماحتكم الإجابة على هذا السؤال. إذا حج الرجل ومعه زوجته ووالدته، هل يجب أن يضحي عن كل واحد بأضحية مفردة، أم يكفي أضحية واحدة عنهم جميعا؟ هذا بالنسبة للحاج الذي نوى نسك الإفراد.
1: السنة ضحية واحدة عنهم جميعا في البلد أو في أي مكان، لو كان في البيت في البلد في البيت 20 أو أكثر من الزوجة والأولاد وغيرهم، ضحية واحدة تكفي عن الرجل وأهل بيته. النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بشاة واحدة عنه وعن أهل بيته، وأهل بيته 9 نساء غير ما يتعلق بالخدام والذرية. المقصود أن السنة عن أهل البيت ضحية واحدة، وإن ضحوا بأكثر فلا بأس، لكن السنة عنهم ضحية واحدة، هذا هو السنة. سبع بدنة أو سبع بقرة أو شاة، والشاة أفضل. أما الفدي الذي يسمونه الفدي وهو هدي التمتع والقران، هذا عن كل واحد فدي، إذا كان متمتع بالعمرة إلى الحج أو غالب من الحج وعمرة، هذا كل واحد يذبح، كل واحد يذبح شاة واحدة أو سبع بدنة أو سبع بقرة فدية لفدية التمتع، يسمى هدي التمتع أو هدي القران، هذا لا يسمى ضحية، هذا يسمى هدي التمتع. فإذا كان إنسان وزوجته وأمه قد أحرموا بالعمرة مع الحج أو تمتعوا بالعمرة ثم أحرموا بالحج، كل واحد يهدي ذبيحة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. نعم،
0: جزاكم الله خيرا. تقول السائلة: ماذا عن نسكي القران والتمتع، هل يضحى فيهما؟
1: تقدم التمتع والقران فيهما الفدية، ما سمى ضحية، سمى هدي، سمى فدي، سموه العمى فدي وهي فدية، وسماه الله هدي التمتع. قال جل وعلا: فمن تمتع بالحج فما استيسر من الهدي. فعلى من أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم حج، أو أحرم بهما جميعا بالحج جميعا وكمل، عليه أن يهدي، يذبح في يوم العيد أو في أيام منا ذبيحة عنه، أو سبع بدنة أو سبع بقرة، وإن كان معه زوجته ذبيحتان، وإن كان معه أبوه 3، عن وحده وعن الزوجة واحدة وعن أبيه واحدة، وهكذا كان معهم أولاد قد أحرموا معهم، كان عن كل واحد ذبيحة إذا كانوا متمتعين أو قارنين.
0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. تقول هذه السائلة أيضا في أسئلتها: هل صحيح بأن جدتي أم والدتي يكون زوجي لها محرم تسافر معه، وكذلك جدتي والدة أبي؟
1: نعم، أمك وجداتك كلهم محارم لزوجك، لأن الله قال في المحرمات: وأمهات نسائكم. وجدة أم، فأمهات النساء أم المرأة، وجداتها من أم من جهة أبيها وأمها، كلهم محارم للزوج. وهكذا بناتها من زوج سابق، بناتها من زوج سابق محارم لزوجها الحالي إذا كان قد دخل بها قد جامعها، فجميع بناتها من أزواجها السابقين محارم لزوجها الجديد إذا دخل بها، إذا كان قد وطئها، لقوله جل وعلا: وربائبهم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، يعني وطئتمهن. وقوله: في حجوركم وصف أغلبي ليس بشرط، ولو كانت ليست في حجره.
0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. في آخر أسئلتها تقول السائلة أم عبد الرحمن: جدتي امرأة كبيرة في السن، وليس عندها ما تشتغل به وقت الفراغ، وتتسلى بما يسمى الخط، علما بأننا نصحناها كثيرا بالابتعاد عن هذا الخط، لكنها تقول بأنني آخذ ذلك من باب التسلية ولا أصدق ما يأتي فيه، وتقول بأن السيدة فاطمة رضي الله عنها كانت تتسلى به، فهل هذا صحيح وماذا يجب عليها؟ ونلاحظ أن هناك أمور تقولها فيحدث في الواقع، فما تفسير ذلك مأجورين؟
1: هذا فيه التفصيل، إن كان الخط يعني عن اعتقاد أنه يقع شيء، هذا هو اللي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم وسماه من السحر، قال إن العياف هو الطر من الجبت. فالمقصود أن الطر في الأرض والخطوط في الأرض كان لمقصد أن تستعلم بها أمور الغيب، وأن تريد أن هذا يفيدها شيء من الغيب، هذا باطل، وهذا من أعمال الجاهلية. وقال فيه صلى الله عليه وسلم أن العياف هو الطر من الجبت، فالواجب على المؤمن ترك ذلك. أما إذا كانت الخطوط من باب العبث، من باب التسلي، خطوط خطط في الأرض للتسلي والعبث، وليس عن عقيدة شيء، فهذا لا يضر كونها تسلى بخطوط أو بأحجار تصفها أو تلعب بها أو سعابه أو ما أشبه ذلك، هذا كله لا بأس إذا كان باب التسلي والعبث ليس عن اعتقاد شيء. أما أن تخط أو تعمل بحصى أو بودع أو غيره تعتقد أن هذا يكون فيه ترتب عليه شيء، هذا لا يجوز، لأن هذا من عمل السحرة ومن عمل العرافين ومن عمل الجاهلية، ولا يجوز.
0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ.
1: وسمى النبي الطرق، قال إن العيافة والطرق والترتب إلى الجبت، قال عمر الجبت السهل والطاوت الشيطان، قال بعضهم الجبت معناه الشيء اللي لا خير فيه والشر اللي لا خير فيه. فإذا فعلت ما يفعله جهال العرب وهي العيافة، إذا مر بهم طائر أو رأوا حيوان مهو بزين أو مقطوع الذنب تشاءموا ورجعوا عن هوائجهم، هذه الطيرة، هذه العيافة اللي أنكرها الرسول صلى الله عليه وسلم. يقال عاف يعيف، إذا زجر الطير قال خير يا طير، أو رجع عن قصده أو توقف عن قصده، هذا كله من العيافة من التشاؤم المنكر. وهكذا الطرق، يعني خط في الأرض إذا كان لقصد يتعلم علوم الغيب أو يظن أن هذا يعطي شيء من علم الغيب، هذا من الجبت، من الشيء الآخر فيه ومن أعمال السهل المنكرة، فلا يجوز كما تقدم.
0: جزاكم الله خيرا على هذا التوضيح سماحة الشيخ.
1: وأما ما تقول عن فاطمة فلا أعلم له أصلا.
0: نعم،
1: ما تذكره عن فاطمة رضي الله عنها هذا لا أعلم له أصلا.
0: جزاكم الله خيرا. السائل محمد علي يقول في هذا السؤال: إذا أحيا الرجل أرضا ميتة لا نعرف أنها لأحد، هل تعتبر في هذه الحالة ملك له؟
1: نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها، رواه البخاري في الصحيح. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. فإذا كانت ميتة ليس لأحد فيها حق، وليست في صالح العامل، ليست جنب القرى العامرة والبلدان العامرة التي يحتاجون إليها في وقوف السيارات وفي وقوف إبلهم وغنامهم في حاجاتهم، إذا كان العامر ليس له حاجة فيها فإنها لا بأس أن تحيا. أما إذا كانت بقرب العامر يحتاجها العامر أو قد سبق لها أحد وأحياها فلا. أما إذا كانت ميتة لم يسبق لها أحد وليس في مصلحة العامر فإنها تحيا، لكن إذا كان في دولة تأمر بالاستئذان وتمنع من الإحياء بدون استئذان يستأذن حتى لا يمنع، يستأذن يقول إني أريد إحياء الأرض المعلمية، حتى إذا كان فيها حق لأحد يبين له. مثل هنا في السعودية يستأذن الجهة المختصة، يقول وجدت أرض سبت كذا وكذا، أنا أحب أن أحيها، حتى يبلغ إن كان فيها طلب لأحد أو سبقه إليها أحد، حتى يكون على بينة على بصيرة.
0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول هذا السائل: يوجد عندنا عادة، وهي إذا أخطأ رجل على رجل آخر يقوم الرجال ويصلحون بينهم ويفرضون على المخطئ ذبح شاه جزاء له، فهل يجوز هذا أم لا؟
1: من باب الصلح لا بأس، من باب الصلح يصلحون بينهم، يقول يا فلان أخطيت على أخيك، نصح بينكم أنك تذبح ذبيحة وتجمع أخوانك عليها تدعوه وتجمع أخوانك عليه جيرانكم ويصلح يرضون بهذا لا بأس، أو يصلحهم بينهم دراهم معلومة يعطيه إياه إذا كان ضربه أو سبه من باب الصلح. أما جعل قانون للقبيلة يلزم به ما يجوز هذا، الحكم عند الشرع مو عندهم. أما لو أصلحوا بين ناس تضاربوا وأصلحوا بينهم بفلوس أو بلا ببلاش تسامحوا أو بعزيمة فلا بأس بذلك.
0: جزاكم الله خيرا. هل يجب على المؤذن أن يكون مستقبلا للقبلة حين الأذان؟
1: هو السنة، ولا مو بواجب لكن هو السنة. نعم
0: بارك الله فيكم. بعد ذلك ننتقل إلى رسالة عبد الله محمد من تنزانيا، يقول: هل الربا سماحة الشيخ يكون في الذهب والفضة فقط أم في جميع المعاملات والمطعومات؟ لأن الربا كما قرأت في كتب الفقه لا يكون إلا في الذهب والفضة أما النقود فلا، اشرحوا لنا ذلك بالتفصيل.
1: الربا يكون في الذهب والفضة ويكون أيضا في العمل الأخرى، دولار والدينار و الجنيه المصري وجنيه غيره وجنيه الفرنسي وجنيه الإنجليزي وغير ذلك، جميع العمل، هذا هو الصواب، لأنها قامت مقام الذهب والفضة، والمقصود أنها ثمن يتعامل به الناس فتعطى أحكام الثمنية، فلا يجوز بيع بعضها بعض من غير قبض، يعني هي عن غيبة، يعني عن تفرغ بدون قبض نسيئة، بل لابد يكون يدا بيد. فإذا باع الدولار بالريال السعودي أو الدولار بالجنيه المصري أو الدولار بالدينار العراقي أو الأردني فلا بد من التقابض كالذهب والفضة يدا بيد، لأن الحكم صار لهذه العمل بدلا من الذهب والفضة. وهكذا إذا باع برا بشعير أو برا بتمر أو شعيرا بتمر لابد التقابض، لقوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر وملح بملح مثلا مثل سواء بسواء يدا بيد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فالمثل بالمثل يشرط شرطان: التماثل والقبض، ذهب بذهب لا بد من التماثل والقبض، فضة فضة لا بد من التماثل والقبض، دولار بدولار لا بد من التماثل والقبض، دينارين بدينارين، أربعة بأربعة، عشرة بعشرة، بر ببر لا بد من المثل والتقابض، صاع بصاع، صاعين بصاعين مع التقابض، شعير بشعير كذلك، تمر بتمر كذلك، لا بد من الأمرين التماثل والتقابض. أما إذا اختلفت فضة بذهب فإن لا يشرح التماثل لأن بينهما فرق، لكن القبض فضة بذهب يدا بيد لا بد من يد بيد، دولار بريال سعودي يدا بيد، دولار بجنيه مصري يدا بيد، دولار بدينار عراقي أو أردني يدا بيد، وهكذا. وقد درس هذا الموضوع مجلس هيئة كبار العلماء فيما مضى وقرر أن هذا هو الواجب وأن هذا هو الذي ينبغي، وأن هذه العمل تعطى أحكام الذهب والفضة لأنها حلت محلها في البيع والشراء. نعم
0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل يقول: إذا دخلت الحرم ولم أطف هل علي شيء؟
1: لا حرج، إن طاف هو أفضل إذا تيسر ذلك، وإلا فليصلي ركعتين تحية المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخلها المجلس فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا دخل المسجد الحرام أنت يصلي الطواف فهو أفضل ثم يصلي ركعتين بعد الطواف، فإن كان عنده كسل أو زحام أو وأحب يجلس فلا بأس، لكن يصلي ركعتين قبل أن يجلس تحية المسجد، هذا هو السنة في المسجد الحرام وغيره من المساجد.
0: بارك الله فيكم. سماحة الشيخ يقول: أيهما أفضل، قراءة القرآن أم الطواف؟
1: يطوف ويقرأ، الحمد لله، يجمع بينهما، يطوف ويقرأ القرآن في الطواف.
0: جزاكم الله خيرا. السائل يقول: بعض الناس يقول بأن اسم العقيدة ليس صحيحا وليس له أصل، وإنما الصحيح أن يقول الإنسان اسم الإيمان بدل العقيدة، هل هذا صحيح؟
1: ليس بصحيح، بل درج العلماء يسمون ما يتعلق بقلوب عقيدة، وما يتعلق بالتوحيد والصفات عقيدة، يعتقدها بقلبه، يعني يعقد عليها قلبه، فلا بأس بالتسمية ولا حرج فيها، أن يقال عقيدة فلان عقيدة للسنة والجماعة، وهما يعتقدونه ويؤمنون به، هو يسمى عقيدة لأنه يعتقدونه ويلزمون به ويقولون به، فلهذا سمي عقيدة من عقد القلب عليه وإيمانه به.
0: نعم. بارك الله فيكم. هل الصحيح رفع اليدين في كل تكبيرة في صلاة الجنازة، أم يكبر بدون رفع اليدين وكذلك في صلاة العيدين؟
1: الأفضل الرفع، وإن لم يرفع فلا بأس، والأفضل الرفع، لأن الرفع يرفع في تكبيرات الجنازة ومثلها تكبيرات العيد، السنة الرفع لأنها تكبير عن قيام، فأشبه تكبير الاستفتاح وتكبير الركوع، يرفع فيه في الصلوات كلها، إذا كبر الإحرام رفع، وإذا كبر الركوع رفع، فالأفضل في تكبير الجنازة أن يرفع، وبعض أهل العلم قال يرفع في الأولى فقط، والصواب أن الأفضل يرفع في الجميع، في جميع تكبيرات الجنازة وتكبيرات العيد.
0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول هذا السائل إبراهيم الدغري: ورد في الذكر الحكيم والسنة النبوية بضرورة ترتيل القرآن الكريم عند قراءته، ولكنني عندما أقرأ القرآن جهرا لا أستطيع ذلك نظرا لضعف صوتي واختناقه، فأقرأ صامتا، هل يجوز لي ذلك؟
1: الأفضل الترتيل جهرا أو غير جهر، الأفضل هو أن يقف على رؤوس الآية كما كان النبي يقرأ صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وهكذا لقول الله جل وعلا: ورتل القرآن ترتيلا، وهو قراءته بالهدوء والوقوف على رؤوس الآية، سواء جهرة أو غير جهرة، وإن تابع قراءة فلا حرج، لكن الأفضل الترتيل والوقوف على رؤوس الآية، فإن وصل الآية بالآية فلا حرج في ذلك، أما السر والجهر فالأمر في ذلك واسع، من أسر لصار يقرأ نفسه، من أسر فلا بأس، ومن جهر فلا بأس. قال عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم في تهجده بالليل ربما أسر وربما جهر عليه الصلاة والسلام.
0: اللهم صل وسلم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. بعد ذلك ننتقل إلى رسالة السائلة خاء صاد عين القصيم البكيرية، تقول: نرجو من سماحة الشيخ الرد على هذا السؤال، أخي توفي بحريق وعمره في 19، وله الآن متوفي له ما يقارب من سنتين، ولم يصم مدة عمره بعد البلوغ إلا يوما واحدا فقط، ماذا ينبغي علينا أن نفعل؟ هل نتصدق عنه أم نصوم؟ السائلة من البكيرية.
1: إذا كان هذا الميت يصلي فالأفضل لكم أن تصوموا عنه، لأنه فرط وتساهل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، متفق على صحته، والولي هو القريب كأخيه وأبيه وعمه ونحو ذلك، فإذا كان عليه صيام رمضان أو نذر أو كفارة يستحب لأقرباءه يصوم عنه، أما إن كان لا يصلي فلما يصلي كافر، فليس عليكم الصيام ولا يشرع عليكم الصيام عنه، أما إذا كان يصلي ولكنه تساهل في الصوم يدعى له بالمغفرة ويصام عنه، نسأل الله الهداية للجميع.
0: اللهم أمين. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائلة ميم رمزت لاسمها بهذا الرمز من سلطنة عمان، تقول: نذر أبي أن يزوج إحدى أخواتي لأحد أبناء أخيه المتوفى، ما رأيكم في هذا النذر؟ وهل يجوز؟ وما موقف أبي حينما يرفض ابن عمي؟ وما هي الكفارة في ذلك؟
1: إن تيسر الله بالنذر وافقت البنت والولد فلا بأس، وإلا عليه كفارة اليمين ولا ينبغي لها النذر، لكن إذا نذر أنه يزوج فلان ابن عمها فلان ورضيوا كلهم وافقوا فالحمد لله، أما إذا أبوا أبى الزوج أو أبى المرأة لا يجبر أحد، وعليه كفارة يمين، النذر كفارة النذر كفارة يمين في مثل هذا النذر الذي مسمى، والنذر الذي في معنى اليمين مثل أن يندر أنه يعزم فلان أو يندر أنه يأكل طعام فلان أو يندر أنه يزوج فلانة أو يزوج فلان ولا يتيسر كعلي كفارة. نعم.
0: شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. في الختام تقبلوا تحيات الزملاء معي في الإذاعة الخارجية، زميلي مهندس الصوت فهد العثمان، ومن هندسة الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، نرحب بحضراتكم أجمل الترحيب مع لقاء طيب مبارك يجمعنا بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز، أهلا ومرحبا سماحة الشيخ.
1: حياكم الله وبارك فيكم
0: وفيكم. على بركة الله نبدأ هذا اللقاء بسؤال للسائل عين عين جيم من الرياض، يقول سماحة الشيخ ما حكم استخدام الكتيبات والتي توجد في أماكن مواقيت الإحرام وفي جوار الحرم الخاصة بأدعية الطواف والسعي في الحج والعمرة؟ لأنني أقرأ هذه في بعض الأشواط، فوجهوني في ضوء سؤال مأجورين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فما يحصل من الكتابات التي فيها بعض الأدعية أو بعض الأذكار الشرعية لا بأس بها إذا استفاد منها الإنسان، إذا كانت أذكارا شرعية أو أدعية شرعية لا حرج فيها، فالإنسان في طوافه وفي سعيه يدعو ما تيسر ولا يتكلف، يقرأ القرآن، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له ملكه وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم اغفر لي ولوالدي إذا كان والداه مسلمين، وهكذا ما في شيء الحمد لله متحتم، ما تيسر من القرآن أو الأدعية الطيبة كله طيب، وإذا كانت الكتابات التي وجدتها ما فيها محذور تعرضها على أهل العلم إذا كان ما فيها محذور لا بأس، الأمر واسع والحمد لله، لكن يستحب للمؤمن في طوافه أن يبدأ طوافه باستلام الحجر الأسود، يقبله إذا تيسر ويستلمه بيده ويقبله ويقول الله أكبر كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يجعل البيت على يساره ويطوف ويكثر من الذكر والدعاء والقراءة والحمد لله حسب ما تيسر، وهكذا في السعي يبدأ السعي عندما مبدأ السعي يقرأ إن الصلاة من شعائر الله هذا أفضل، ثم يصعد يكبر الله ثلاث ويحمد الله ويدعو ويكرر ثلاث مرات وهو رافع يديه مستقبل القبلة على الصفا وهكذا على المروة، ويدعو بين ذلك يدعو بين ثلاث مرات بما تيسر من الدعاء تكبير وذكر ودعاء مكرر ثلاث مرات وهو مستقبل القبلة على الصفا وعلى المروة، وفي الطريق بينهما يكثر من ذكر الله ومن الدعاء في الطريق ما بين الصفا والمروة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فالأمر في هذا واسع والحمد لله.
0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول هذا السائل هل يلزم الطهارة في السعي والطواف؟
1: الطهارة لا بد منها في الطواف، الطواف صلاة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما الطواف بيت الصلاة إلا أن الله أباح فيه كلام، تقول عائشة رضي الله عنها لما قدم النبي مكة عليه الصلاة والسلام وأتى المسجد الحرام توضأ ثم طاف، فالطواف بيت صلاة يتوضأ ثم يطوف، أما السعي لا، إن طاف بطهارة هو أفضل وإن طاف وإن سعى غير طهارة فلا حرج، أما الطواف بالكعبة لا بد من الطهارة كالصلاة يطوف متطهرا ثم يصلي ركعته، أما السعي بين الصلاة مرة فهذا إن تطهر فهو أفضل وإن سعى على غير طهارة فلا حرج، ولهذا لو سعت الحائض النفساء صح سعيها بخلاف الطواف، فلو طافت المرأة وهي طاهرة ثم حاضت بعد الطواف سعت ولا حرج.
0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل من جمهورية مصر العربية ويعمل بالأردن له مجموعة من الأسئلة. يقول في السؤال هذا سماحة الشيخ: ما حكم المرأة التي لا تطيع زوجها في الأمور الدينية والدنيوية؟ هل يقوم بتطليقها؟
1: الواجب عليه نصيحتها، توجيهها إلى الخير، وتأديبها التأديب المناسب الخفيف لما فيه جرح ولا خطر، يعني غير مبرح، حتى تستقيم. ولكن إذا كان التأديب والتوجيه ما ينفع فلا مانع من الطلاق، لكن يحرص على تأديب أولا بالكلام والنصيحة والتوجيه، أو الحجر، يحجرها في المضجع والكلام 3 أيام وفي المضجع ما شاء حتى تستقيم. فإذا لم ينفع تنفع النصيحة والهجر لا بأس يؤدب، كما قال جل وعلا: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجرون في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. لكن ضرب غير مبرح، ضرب خفيف لعلها تستقيم، فإن لم تستقم فطلاقها أفضل. إذا لم تستقم ولم تقم بالواجب فطلاقها أفضل، طلقة واحدة، وعسى الله يبدله بخير منها. أما إن كان لا تصلي يجب فراقها، إذا أبدا تصلي هذا يجب فراقها، لأن ترك الصلاة كفر، نسأل الله العافية. أما إذا كان عصيانها فيما يتعلق بحقوقه في جماع أو في صنع الطعام أو في كنس البيت أو ما أشبه ذلك، أو في خروجها إلى أهلها بغير إذنه، هذه أمور بينهما لا بأس إذا أدبها ونصحها ووجهها إلى الخير وصبر عليها. أما إذا كانت ضعيفة في الدين ففراقها أفضل، فراقها أفضل. والتي لا تصلي لا يجوز بقاؤها، لكن لا تصلي يجب فراقها، لقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وهكذا المرأة، الأحكام تعم الجميع. ولهذا الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أمر الصلاة عظيم، يعني أنها عمود بالإسلام، فمن تركها من الرجال أو النساء كفر، نسأل الله العافية. نعم،
0: جزاكم الله خيرا. هذا السائل سماحة الشيخ سلامة مسعد، مصري ويعمل بالأردن، يقول: أرجو معرفة وإدراك العائد من مهنة الحلاقة الرجالي من أموال، هل هذا العائد من المال حرام؟ نرجو بهذا إفادة.
1: هذا في التفصيل، إذا كانت الحلاقة للرأس فلا بأس، والعائد منها حلال طيب لا بأس. أما إن كان الحلاق يحلق لحى الناس هذا منكر، والعائد منها خبيث لا يجوز. فالواجب على الحلاقين أن يتقوا الله وأن لا يحلقوا لها ولا يقصوها، ومن قال لهم يعبون ينصحونه، يقول: لا ما يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: قصوا الشوارب وعفوا اللحى، خالفوا المشركين. وقال عليه الصلاة والسلام: قصوا الشوارب وغفروا اللحى، خالفوا المشركين. وقال عليه الصلاة والسلام: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس. فالحلاق لا يحلق اللحى ولا يقصها، وينصح من يطلب ذلك ويمتنع من موافقته. والكسب الذي يأتي من طريق حلق اللحى خبيث ومحرم، نسأل الله العافية.
0: جزاكم الله خيرا. السائل رمز لاسمه بألف ألف ألف، يقول: ما حكم ارتداء الخمار بالنسبة للمرأة المسلمة، وهل كان معروفا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
1: الخمار مشروع بين النساء وبين المحارم، واجب إذا كان يراها أجنبي، يجب أن تحتمر تغطي رأسها وجهها، وهو معروف عند الصحابة وعند النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده. قال الله تعالى: ولا يضربن بخمورهن على جيوبهن. فالخمار ما يوضع على الرأس ويستر به الوجه والرأس ومقدم البدن، وقد يكون طويلا يستر البدن كله مع الرأس. نعم،
0: جزاكم الله خيرا. بعد ذلك ننتقل إلى رسالة بعث بها السائل ميم ألف ياء، مصري ومقيم بالرياض، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة، كفارة لما بينهم أو لما بينهن، فإذا كنت قد أديت العمرة في رمضان إلى رمضان الذي يليه، فهل هذه تكون كفارة لما بينها، أم أن الكفارة لما بين العمرتين لمدة 3 شهور فقط؟ نرجو منكم التوجيه.
1: الحديث عام، يقول صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، سواء كانت عمرة في شهر أو في شهرين أو في عام أو عامين، هذا وعد، هذا من باب الفضائل، من باب التحريض والترغيب في العمرة، ولكن ما لم يصب الكبيرة، أما إذا تعاطى كبائر الذنوب ما تكون كفارة، لقول الصلاة في الحديث الآخر: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. والصلاة أعظم من العمرة والحج، فإذا كانت ما تكون كفارة مع غشيان الكبائر فمن باب أولى العمرة والحج. ولهذا في الحديث الصحيح: من حج فلم يرفث ولم يفسق وجبت له الجنة. فالرفث الجماع هو محرم في الإحرام وهكذا دواعيه، والفسق المعاصي، فشرط في حصول المغفرة ودخول الجنة لمن الحاج ألا يرفث وألا يفسق. وفي اللفظ الآخر: الحج المبرور ليس له جزاء الجنة، المبرور الذي ليس فيه رفث ولا فسوق. فالواجب على المؤمن الحذر من معاصي الله كلها، فإن صومه وحجه وسائر أعماله الطيبة معلقة على ترك الكبائر، كما قال جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون كفر عنكم سيئاتكم، فعلق التكفير باجتناب الكبائر. فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة الحذر من الكبائر، وهي المعاصي التي جاء فيها وعيد أو غضب أو لعنة أو حد في الدنيا، كالزنا والسرقة والخمر والعقول والزين وقطيعة الرحم وأكل الربا وأكل أموال اليتامى إلى غير ذلك، والغيبة والنمية، كلها كبائر. فإذا تعاطاها العبد منع تأثير العمرة والحج والصلاة في التكفير، كانت يعني عائقا دون التكفير، فالواجب الحذر. أما مع ترك الكبائر فإن هذه الطاعات تكون كفارات للصغائر. نعم،
0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول هذا السائل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العمرة في رمضان تعدل حجه معي، ثم قال في حديث آخر بأن الحج هو عرفة، فما هو الفرق بين الأول والثاني مأجورين؟
1: فضل العمرة في رمضان هذا معروف، العمرة في رمضان تعدل حجه، ومن رواية حجة معي، هذا في فضل عظيم يعتبر في رمضان. وأما الحج عرفة يعني أن من لم يقف بعرفة ما لا حج، يعني معظم الحج عرفة، فالذي يحج ولكن لا يقف بعرفة ما له حج، لا بد من وقوف بعرفة، يعني معظم الحج وركنه العظم عرفة. فلو أنه رمى الجمار وبقى في منى وأتى مزدلفة ما له حج إلا إذا وقف بعرفة يوم عرفة أو ليس النحر، ما نحج إلا بعرفة. فلو أنه مثلا ترك الوقوف بعرفة ليلا ونهارا فلا حج له.
0: جزاكم الله خيرا. في آخر أسئلة هذا السائل مصري ومقيم بالرياض، يقول: سماحة الشيخ، ذهبت من الرياض لأداء العمرة والحمد لله أديتها كما يجب أن تكون، ثم خلعت ملابسي ملابس الإحرام، وفي اليوم الثاني ذهبت إلى مسجد التنعيم لكي أحرم من هناك وأنوي عمرة لوالدتي المتوفية، وبالفعل نويت العمرة ووهبتها إلى والدتي، فهل هذه العمرة صحيحة؟ جزاكم الله خيرا.
1: لا حرج إن شاء الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: العمرة هي العمرة كفارة لما بينهما، ولم يشترط أي معلومة بينهما، فالحديث عام. فإذا اعتمر الإنسان لنفسه وفرع من عمرته ثم ذهب إلى التنعيم واعتمر لأبيه الميت أو الهرم الذي لا يستطيع أو لأمه أو لغيرهما من الأموات أو العاجزين لكبر السن فلا بأس، لكن إذا كان زحمة كأيام الحج فالأفضل يكتفي بعمرة واحدة حتى يخفف على الناس. ولا يشق عليهم.
0: جزاكم الله خيرا. بعد ذلك ننتقل إلى رسالة بعث بها السائل الذي رمز لاسمه بشين البراك من مدينة الجوف، يقول: ما حكم الصلاة في الثياب الخفيفة، أي التي يظهر الجسم من خلالها، مثل الثياب البيضاء؟ وهل الصلاة فيها مقبولة؟ أرجو توضيح الحكم في ذلك سماحة الشيخ.
1: إذا كانت يرى منها اللحم، ما تستر اللحم ما بين السرة والركبة، ما تصح الصلاة لخفتها ورقتها. أما إذا كانت خفيفة لكن تستر فلا حرج، صلاة صحيحة. لكن ينبغي المؤمن أن يلبس لباسا ساترا لا يبين حجم الأعضاء ويستر العورة حتى يكون لباسا كاملا، هذا هو الأكمل والأحسن.
0: جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: أرجو تفسير الآية الكريمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يرجو تفسير لهذه الآية.
1: الأمانة هي حق الله لعباده وما شرعه لهم من توحيده والإخلاص له وسائر ما أوجب عليهم من صلاة وغيرها وترك ما حرم الله عليهم، وهكذا حقوق العباد من حق الوالدين وحق الرحم وغير ذلك. فالأمانة ما حق ما أمر الله به وما أوجبه على العباد، يجب أن يؤدوا هذه الأمانة على وجه المشروع، كما قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ويقول سبحانه: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فالمؤمن إذا أحرم هذا الإحرام، يعني الإحرام العام، ينبغي له أن يجتهد في أداء ما فرض الله عليه، وإذا دخل في الصلاة يؤدي ما وجب الله عليه، وإذا خلف الصوم يؤدي ما وجب الله عليه، وفي الزكاة يؤدي ما وجبه، هكذا كلها أمانات. فالحج أمانة، والصوم أمانة، والزكاة أمانة، والصلاة أمانة، بر الوالدين أمانة، ترك المحارم أمانة. فالواجب أداؤها بطيب نفس وإخلاص وقربة ما عند الله. فإذا خلف الصلاة دخلها بشرح صدر ورغبة ما عند الله حتى يؤديها كاملة، وهكذا يخرج الزكاة عن طيب نفس يرجو ما عند الله، وهكذا يصوم رمضان صياما شرعيا بعيدا عما حرم الله، وهكذا إذا حج يصوم حجه عما حرم الله عليه، وهكذا بقية الأمور. فإن هذه الأمانة لا يساويها شيء، بل هي الأمانة العظمى، وهي دين الله جل وعلا. ولهذا عرض على السماوات والأرض والجبال بين أن يحملها وأشفقن منها لعظم شأنها. فالواجب على المكلف من بني آدم أن يعتني بها وأن يؤديها كاملة على وجه الإخلاص لله في فعل الواجبات وفي ترك المحارم، يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله سبحانه.
0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل محمد عبد الله الغنام يقول في سؤال الله: هل ما ينطبق على
1: محمد
0: عبد الله الغنام؟
1: نعم.
0: يقول في سؤال الله سماحة الشيخ: هل ما ينطبق على الأضحية من شروط ينطبق على العقيقة؟
1: نعم، كما لا يضحى في الضحية بالعرجاء والمريضة والهزيلة والعورة، كذلك في العقيقة لا يعق بالهزيلة ولا بالعرجاء ولا بالمريضة ولا بالعورة والعمياء، لا يجوز، لا بد تكون سليمة. نعم، كالضحية سواء. نعم،
0: جزاكم الله خيرا. السائلة هم عمر لها سؤالان. السؤال الأول تقول هذه السائلة: سماحة الشيخ، ما حكم مصارحة المرأة لزوجها في جميع أمورها التي تخصها وتخص العائلة؟ وهل يجوز لها الكذب علي في أمور تجلب المشاكل لها، علما بأنني سمعت عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديثا فيما معناه بأن المرأة تكذب على الرجل وكذلك الرجل يكذب على زوجته، وأيضا هناك نوع من الكذب الحلال وهو لدرء المفاسد، أفتونا في ضوء ذلك مأجورين.
1: هذا موضوع عظيم، أما ما يتعلق مصالحات مصالح البيت وشؤون البيت هذا لابد من تصالحة وتعطيه المعلومات الكافية عن حاجات البيت وشؤون البيت، إلا الشيء الذي تستطيع أن تسد بنفسها وتقوم من مالها هذا لا بأس، ولا تصالح وشؤون البيت حتى لا يكون في خلل مع ضيوفه أو مع أولاده أو مع من تحت يده من أيتام وغيره، لابد تصالح جميع حاجات البيت حتى يقوم بالواجب لأنها مؤتمنة، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم المرأة راعي في بيت زوجها ومسؤولها عن رعيتها، كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، فلابد أن تعطيها الحقيقة أن تعطيها الحقيقة، ولابد أن تجتهد في أداء الواجب لأنها مأمونة على هذا البيت، ولابد من تحري الصواب وتحري الحق حتى لا تخفي شيئا يضر أهل البيت. أما الكذب فلا بأس، كنت تكذب عليه ويكذب عليها فيما لا يضر الناس فيما يخصهما، لقوله صلى الله عليه وسلم حديث كلهم من عقبة بن أبي معيط رضي الله عنه لم أسمعه يحدث لم أسمعه يرخص في شيء ما يقول الناس أنه كذب إلا في ثلاث: الخدعة للحرب، خدعة في الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته ومرأة زوجها فيما يتعلق بشؤونهما لا بأس، لأن هذا قد يحصل به خير كثير وانتئام وبقاء العقد ودفع مساسر، فإذا صرحت له صرح لها بأشياء كذب لكن تنفعهم، مثل قالت له أنك رحت البيت الفلان أو الجنة الفلان أو بيزور الفلان أو يقول لا ما له صحة ويكذب، ولا يترتب على شيء يضر الناس، أو يقول أعطي أنك بتزوج وقال لا ما أنا متزوج هبل ما له صحة ما أنا متزوج، أو قالت له أني أبروح لها لي لأجل أعود مريض والدتي ولا أبي وإلى حاجة مهمة، لو أخبرته ما راح لها ولا فيها محذور لا بأس، المقصود الكذب الذي ينفعهما ولا يضر أحدا، ينفعهما فيما بينهما ولا يضر أحدا من الناس فلا بأس.
2: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. في سؤالها الثاني تقول: أم عمر جدة المملكة العربية السعودية، أحيانا تجلس الفتاة في منزل والدها لمدة معينة بعد عقد قرانها، وبعد أن أصبحت متزوجة وهي ما تزال في منزل والدها، ممن يكون الاستئذان في خروجها؟ أيكون من حق الوالد أو يكون من حق الزوج؟ وإذا أذن لها الوالد بالخروج وامتنع الزوج فلمن تستمع وتطيع؟
1: الإذن في هذا للزوج ولو أن عند هذا لا تخرج إلا بإذنه، لأنه بتمام النكاح ملك عصمتها فلا بد من الإذن، وإذا طلب الوالد أنها تخرج شيء تستأذن زوجها تقول والدي أمر بكذا لعلك تسمح بكذا، تجمع بين الأمرين. أما المستقل فهو الزوج لأن بعد التزوج صار الأمر إليه، والوالد ينبغي أن يكون تدخله بإحسان، تدخل لا يضر الجميع، فينبغي للوالد أن يتفق مع الزوج على ما يريد حتى لا يكون نزاع ولا شقاق، لكن في الجملة إنما الطاعة للزوج لأنها بالزواج صارت تحت عصمته وإمرته في الذهاب والرجوع وفي غير ذلك من شؤونهما، لكن مهما استطاعت أن تجمع بين الأمرين تسترضي الزوج حتى يسمح بطاعة والدها حتى لا يكون هناك شقاق هذا حسن.
2: جزاكم الله خيرا. هذا سائل للبرنامج يقول: أرجو التكرم بالإجابة على سؤالي، هل يجوز أن أعطي والدي وأخي من زكاة مالي مع العلم بأنه يوجد عندهم أرض زراعية تنتج محصولا كل 6 شهور، ولكن في وسط 6 شهور يكونون في احتياج لبعض المصاريف، فهل أعطيهم زكاة من مالي أم أعطيهم جزء من وأوزع الباقي على بعض الأقارب والمحتاجين؟
1: أم بعموه لا تعطيهم من مالك، لا تعطيه الزكاة، عليك أن تعطيهم من مالك فانفق عليهم مالك إذا كان محتاجا لا من الزكاة. وأما أخوك في التفصيل كان في بيتك وتنفق عليه فلا تعطيه من الزكاة، أما إن كان مستقلا وهو محتاج وفقير تعطيه من الزكاة، أما الأب والجد والأم والجدة والأولاد فإنك لا تعطيه من زكاتك، لأنهم أنت وياهم شيء واحد، فالزكاة لغيرهم. ولو غضبا توضح لهما تبين لهما أن هذا أمر الله وهذه عبادة لله عز وجل، تستسبحهما حتى يسبحا ويأذنا في إعطاء الزكاة لغيرهما. المقصود أن والديك تنفق عليهما من مالك والزكاة لغيرهما. أما الأخ ففي التفصيل إذا كان في بيتك وفي نفق.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بيان معنى اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهما الحي والقيوم.
2: لسماحة على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. وفي الختام تقبلوا تحيات الزملاء معي في الإذاعة الخارجية، زميلي مهندس الصوت فهد العثمان، ومن هندسة الصوت سعد خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
5: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.